كان هنا مال الدنيا عليا بالفرح وبالهنا حبيبي يا انا يا اغلى من عناي نسيت من انا حبيبي كان هنا

0: على عافي شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال، صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

لأهلي العشق ببيع الدواء من نظرة لقيتني صريع الهوى من نظرة لقيتني صريع الهوى يا

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيل والعمال، صباح الخير.
5: راديو الناس 103.3 107.8 FM.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: كده مره حسن.
1: ايه
2: مثل العادي؟
1: ايه منيح يا مو.
2: طب خلينا نحط طاوله صغيره هون بتعمل.
1: لا خلص انا مش كلها لانه في شباب عامل
0: معاه.

0: بنرسجي
1: يلا ايه ايه كله موجود لحد هون ما ايه يلا ايه
2: على العافية شباب شو طالعين على الشغل؟
3: على الشغل خايف ايش زي الشغل حبيبي
4: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس
5: يا صباح الورد كله
3: صباح الفل والياسمين عمو
6: أحلى صباح
2: لكل الشغيلة والعمال صباح الخير.

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجمي 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
2: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
3: نظاراتك أوبتينايز،
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب.

0: السابعة في استوديوهات راديو الناس الأحد 31 من مايو أيار، أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والمستجدات. أسعد الله صباحكم بعد عطلة العيد. صباح الخير فراس.
1: صباح الخير شيرين، صباح الخير لكل المستمعين، كل عام وأنتم بألف ألف ألف خير إن شاء الله. هيك مرت الأمور هيك بسلام ووئام وطمأنينة، على الرغم من الأخبار اللي هي مش شديدك ولا على أي جبهة، لا جبهة داخلية ولا جبهة خارجية، ولكن احنا شعارنا شيرين دايما مبين مشروط، مبين اسطوانه شوي مشروخه، بس احنا عن جد نؤمن بالتفاؤل ونؤمن بانه الغد افضل ان شاء الله. ويعني انا برايي انه في هنالك يعني ما حدث نسينا شو حصار بعيد، ولكن جرائم قتل وما حدث ايضا في عرعرة وبعدها في يركا وبعدها ايضا هذه الشجارات وهذه العيد يعني ما كانش كثير طمأنيني، ولكن
0: نستاهل بالمرة
1: ايضا على الجبهات ايضا تشتد الحروب، ولكن هنالك ايضا بصيص وهنالك ايضا ضوء في اخر النفق بانه من الممكن الامور ان تنتهي في القريب، في المستقبل القريب الامور ستتضح خلال هذا الاسبوع، خاصة وان إذا في أمل من كل هذا الموضوع الحروب مش فايدة إنها

0: يحقق ولا أي هدف. فبالتالي يعني المفاوضات سيدت الموقف على أمل أنه الحكومة تلتهي لشو عم بيصير داخل حدودها مش بس خارج حدودها. هذا الدمار التي خلفته يعني داخل الحدود. على كل إلى العناوين.
1: العناوين أيضا لا تبشر بالخير. الجيش الإسرائيلي يعلن سيطرته على قلعة شقيف جنوبي لبنان، وتصعيد غير مسبوق بين إسرائيل وحزب الله لأول مرة منذ اتفاق وقف إطلاق النار، والجبهة الداخلية تشدد قيودها في عدد من بلدات الشمال.
0: وخلال فترة العيد جرائم قتل وظواهر عنف هزت أركان المجتمع العربي، وأعداد الضحايا في تزايد مستمر دون أفق للتحرك رسميا أو شعبيا.
1: والأحزاب العربية تستأنف مشاوراتها هذا الأسبوع لبحث إعادة تشكيل القائمة المشتركة بعد إعلانها القبول بالقائمة التقنية التعددية.
0: وأيضا خسارة لأرسنال أمام باريس سان جيرمان الذي توج إذن بطلا للدوري دوري الأبطال. إذن باريس سان جيرمان في العام 2026 هو بطل تشامبيونز ليج كما يقال. إذن هذه العناوين التي تأتينا من خلال هذا الأسبوع. راديو الناس 103.3 107.8 FM، ونعرج قليلا كما نعودكم كل صباح على آخر المستجدات والأخبار التي رافقتنا على مدار نهاية الأسبوع. إحنا شوي كنا منقطعين على الأخبار، نبدأها في إعلان الجيش الإسرائيلي سيطرته على قلعة شقيف في البوفور في جنوب لبنان بعد 26 عاما من انسحاب آخر جندي إسرائيلي من الموقع، مشيرا إلى أن قواته تعمل على تثبيت وجودها في المنطقة. وقال الجيش إن العملية تأتي ضمن هجوم واسع في منطقة البوفور وادي السلوقي، حيث تعتبر المنطقة موقعا استراتيجيا بالنسبة لحزب الله من ناحية المراقبة والسيطرة على جنوب لبنان والحدود. وأضاف الجيش أن وحداته عبرت نهر الليطاني خلال الأيام الماضية بهدف إزالة ما وصفته بالتهديد المباشر على الجليل والأعلى وبلدة المطلي وفق البيان. طبعا هذا ينذر ب تفجر المفاوضات يعني بين إسرائيل. أصلاً
1: ليس أنها ناجحة إلى هذه الدرجة،
0: يعني ما نقولش كانت مجدية بهذا الموضوع.
1: نعم، لكن هناك محاولة أيضا للضغوط اللحظات الأخيرة، لأنه الاتفاق مع طهران إن تم يشمل أيضا لبنان، وطبعا هذا مرتبط بكل التطورات. في وقت سابق من الليلة الماضية أعلن الجيش الإسرائيلي رصد هدف جوي اخترق الأجواء من لبنان باتجاه منطقة رأس الناقورة، مؤكدا انتهاء الحدث دون تسجيل إصابات. وشهدت عدة بلدات في الجليلين الأعلى والأوسط بينها دير الأسد ومجد الكروم وكرمئيل مساء أمس تفعيل صفارات الإنذار بالتزامن مع عمليات اعتراض جوي، كما دوت الصفارات في صفد ونهرية للمرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار مع حزب الله، فيما أفاد التقارير بإطلاق ما يزيد على 25 صاروخا باتجاه المناطق الشمالية، سقط أحدها في مركز تجاري بكريات شمونة.
0: في المقابل يعني رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام وصف ما يحدث بأنه يعني عمليات تدميرية واسعة واستهداف لمناطق ومواقع أثرية، وصفا ذلك بأنه انتهاك واضح للسيادة اللبنانية على حد تعبير سلام. أيضا نحن نرى بأن هنالك أيضا خلافات لبنانية داخلية بشأن ما يحدث. وداخليا إسرائيليا أعلنت أيضا الجبهة الداخلية الإبقاء على مستوى نشاط جزئي في منطقة الجليل الأعلى حتى مساء الغد، مع السماح بفتح المؤسسات التعليمية وأماكن العمل التي يمكن الوصول منها إلى أماكن محمية مطابقة للمواصفات، والسماح بالتجمعات حتى 50 شخصا في الأماكن المفتوحة و200 شخص داخل المباني، فيما تقرر إبقاء الشواطئ مغلقة.
1: في السياق، أعلنت السلطات المحلية في عدد من البلدات العربية عن تغييرات في نظام التعليم اليوم على أثر التطورات الأمنية. ففي بقعاتة تقرر إغلاق المؤسسات التعليمية والانتقال إلى التعليم عن بعد كإجراء احترازي، كما ألغيت الدراسة الوجهية في جميع مدارس مجد الكروم بعد مشاورات بين المجلس المحلي ومدراء المدارس ولجنة أولياء الأمور. كذلك تقرر اعتماد التعليم عن بعد في بلدة نحف حتى إشعار آخر، فيما أعلن مجلس دير الأسد المحلي انتظام الدراسة بصورة شبه اعتيادية، ويشمل التعليم الوجاهي المدرسة الثانوية والمدارس الإعدادية والابتدائية ما عدا مدرسة عبد العزيز أمون الابتدائية التي تنتقل للتعليم عن بعد.
0: وفي سياق الحرب، أكثر جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده ضرورة فتح مضيق هرمز فورا من دون أي رسوم، مشددا على أن إيران لن يسمح لها بامتلاك السلاح النووي. وقال ترامب إن واشنطن باتت قريبة من التوصل إلى

0: اتفاق جيد جدا مع طهران، لكنه حذر من العودة إلى الخيار العسكري إذا فشلت المفاوضات، مضيفا أن التوصل إلى اتفاق من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز وخفض أسعار الوقود العالمية. طبعا هذه جاءت، كل هذه الأمور جاءت أيضا في مقابلة منحها دونالد ترامب فجر هذا اليوم، كانت المساء لفوكس نيوز شيرين، وتحدث فيها عن الخطوط الحمراء وما إلى ذلك. ويبدو واضحا بأنه حسب ما ذكرت أيضا نيويورك تايمز بالأمس، في أنه قدم نوعا ما تعديلات على الورقة التي قدمت الولايات المتحدة لعلي خامنئي، لمجتبى خامنئي. فبالتالي نحن نتحدث عن تغيير طفيف نوعا ما في الخطوط الحمراء التي ستشمل كل القضايا الإشكالية، ستكون مؤجلة، فيما الآن يفتح مضيق هرمز مقابل وقف الحرب ورفع الحصار عن طهران. وهذا يعتبر يعني نوعا ما إنجاز لطهران في حال وافقت عليه. أيضا نحن سننتظر حتى هذه
1: اللحظة، حتى اللحظة لا يوجد رد مباشر من الجانبين. وفي هذا السياق كانت تقارير أمريكية قد أفادت بأن اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غرفة العمليات في البيت الأبيض استمر نحو ساعتين وانتهى دون اتخاذ قرار بشأن الاتفاق مع إيران. كما أضاف مسؤولون أن ترامب لن يوافق على مذكرة التفاهم قبل التأكد من موافقة المرشد الإيراني الأعلى. هناك تقارير تقول أن المرشد لا يرد حتى اللحظة، ولم يحظى ترامب برد واضح من جانب المرشد الأعلى، كما سنقرأ في دعوت أحرنوت.
0: شو السبب؟
1: يعني على ما يبدو هناك بعض التفسيرات تقول أنه مماطلة معينة، ونوع من أنه المستويات الأقل السياسية هي التي تتعاطى، والمرشد فقط يوعز لها بالرد، ولكن ما من يعني بيان من جانبه أو إطلالة مثلا. وهذا يثير غضب ترامب، كما أيضا تقول بعض التقارير التي أوردتها اليوم يدعوت أحرنوت.
0: طبعا يعني أيضا هنالك تأكيدات أيضا أمريكية تعود كلها على تصب أيضا في نفس الاتجاه الذي يتحدث فيه ترامب. وهذا ما أكد أيضا وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث، أن المحادثات مع إيران تسير في الاتجاه المطلوب، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق يمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.
2: They can either do this now through a deal, and we think we're in a good place to make that deal, or they can deal with the War Department. And we are prepared. We're postured even stronger today than we were on day one to address it that way if we have to, but he'd prefer not to. So Iran knows very, very clearly what our expectations are, and that's on the negotiating team to deliver. They're coming in our direction. The talks have been productive. I think they know where it needs to go, and I'm quite confident with this, with our President
0: who makes طبعا نفس الحديث، يقول بأنه يعني إيران تعلم جيدا بأنه نحن في مكان جيد من أجل توقيع اتفاق أو التوصل إلى اتفاق. في حال لم توافق إيران على هذا الموضوع، هم يعرفون سيتعاطون مع قسم الحرب بما معناه، وهم يعرفون ذلك جيدا. لا نريد هذا، ولكن إذا استمرت الأمور يعني بدون اتفاق فهذا سيكون الخيار. نفس التهديد، علما ما أنه مع الوقت يعني حتى هذا الموضوع تهديد
1: يتغير
0: مع اقتراب عيد استقلال الولايات المتحدة 250 سنة، أيضا عيد ولادة ترامب 80، المونديال. هذه أمور بده يعيشها ترامب بدون بدون بدون ضجة بالخلفية. صحيح. ولا يريد الحديث عن إيران، ويريد إنه يطوي هذه الصفحة في حال تمديد الحرب، تمديد الهدنة لـ60 يوما. نعرف إنه العودة للحرب ستكون مستحيلة نوعا ما.
1: ما الذي يقال في إيران؟ في المقابل أحد أعضاء الفريق التفاوض الإيراني يقول إن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة يمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف مع واشنطن، مؤكدا أن طهران لن توقع أي اتفاق قبل الإفراج عن جزء من هذه الأموال. فيما قال مستشار المرشد الأعلى مجتبى خامنئي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة بمواصلة الحصار البحري على إيران، أو يخونها وتقديم ما وصفها بمطالب مفرطة من المفاوضات. بالمناسبة، في رأس يعني مسألة الأموال والإفراج عنها هي في المرحلة أو في البند الخامس، وستكون فقط وفق الخطة الأمريكية في حال كان هناك تقدم في المفاوضات، يعني مفاوضات الستين يوم. يعني مش مجرد إعلان الحرب سيكون إفراج عن هذه الأموال، بل خلال الستين يوم إذا كان في اتفاق نهائي وجهة سيتم الإفراج عنها. وهذه يعني نقطة إشكالية بالنسبة لإيران.
0: إيران تريد الآن، ولكن دخلت قطر إلى هذه الوساطة، وهنالك من يرى بأنه في حال يعني دخول قطر إلى هذا الموضوع كدولة غنية، من الممكن أن توفر معادلة نوعا ما لحل هذه الإشكالية. والسؤال إذا بنت قطر كمان مرة هدية أن تكون الوسيط بين الولايات المتحدة، هذا شرف كبير لقطر سيكون. وعلى ما يبدو هذا الموضوع، لأنه يعني طهران تثق بقطر بشكل كبير، وكان هنالك وفد ثلاثة أيام
1: قنوات مفتوحة طوال الوقت
0: طبعا يعني طبعا حتى في ظل الحرب.
1: صحيح.
0: إذن يعني نتحدث عن، أفادت تقارير أيضا عربية نقلا عن مصادر مصرية بأن القاهرة وجهت دعوة إلى وفد حركة حماس المفاوض برئاسة خليل الحي لعقد اجتماع يهدف إلى استئناف المباحثات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. يأتي ذلك فيما يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته واستهدافاته في قطاع غزة وسط اتهامات بخرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، نقاش في غزة، هروب إلى الأمام في لبنان، ونحن نرى بأن هنالك كل الجبهات مفتوحة. نتنياهو يقول بال 67 يعني أيضا كان هنالك جبهات مفتوحة لم تتحدث عن فشل.
1: ونتنياهو أعلن أنه 60% من أراضي القطاع باتت الجيش يسيطر عليها ويسعى إلى 70 وأكثر، وبالتالي أيضا يعني هذه الجبهة مفتوحة بكل المقاييس.
0: تفهم أنه في انتخابات بالموضوع، يجري الحديث عن 70%، شو عم بفودوك 70% يعني ما دامت الأمور لم تحقق يعني.
1: طبعا هناك يعني مكاسب سياسية أيضا يريد أن يحققها، ولكن على ما يبدو على الأقل حاليا لا تتحقق. اختتم حجاج بيت الله الحرام أمس مناسك الحج بأداء طواف الوداع في المسجد الحرام بمكة المكرمة، معلنين بذلك انتهاء موسم الحج للعام الجاري. ووفق هيئة الإحصاء السعودية، فقد بلغ عدد الحجاج هذا العام نحو 1,707,000 حاج، بينهم أكثر من 1,500,000 قدموا من خارج المملكة.
0: وفي الرياضة، توج نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي عقب فوزه على أرسنال الإنجليزي بركلات ترجيح بنتيجة 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 في المباراة النهائية التي جرت في العاصمة المجرية بودابست. وتقدم أرسنال مبكرا دقيقة 11 تقريبا عبر الألماني كاي هافرتس في الدقيقة الخامس في الدقيقة 11 قبل أن يدرك عثمان ديمبلي التعادل الفريق الباريسي من ركلة جزاء في الدقيقة 65، واستمرت النتيجة على حالها حتى نهاية الأشواط الإضافية ليحسم باريس سان جيرمان اللقب من الركلات الترجيحية.
3: باريس خطيرة يمشي باريس 4-3 لباريس، الصياد يصطاد جابرييل، فيجو شارته واضحة وفينجر شارته واضح، وتوضيح الواضحات من الفاضحات.
0: يعني يا معلي، يعني في ناس شايفة كمان هاي النتيجة مش عادلة يعني.
1: ليش منيحة حلو؟ أنا مش عارفة شو،
0: أنت مع باريس ولا
1: أنا بعرفش مع مين، بس اللي فهمته أنه صار في أعمال شغب في باريس خلال طبعا الاحتفال. تخيل لو خسروا شو بده يصير إذا طبعا شغب وهم منتصرين أو يعني محققين.
0: لا مستغرب، مع العيد بندبك ببعض برضو احنا، كيف لو ما احنا معايدين والكراسي بتبقى تطاير شمال يمين.
1: لا هاي تقاليد، هاي حفاظا على
0: يعني عادة. وباريس اليوم مش زي باريس اللي كانت يعني كمان في وضع شغال لك. طيب حظا اوفر احنا من
1: حظا اوفر لك، انت يعني كنت مع ارسنال.
0: انا مشجع ارسنال
1: خلص. طيب حظا اوفر
0: يعني تاريخي، بس خلص يعني احنا
1: زعلان. انت
0: أنا مش بس زعلت، كانت يعني كانت قريبة جدا. المدرب قرر إنه يلعب بطريقة مش ما زبطتش، بدي يلعب دفاع كل الوقت. فبما إنه يعني أرسنال هو الدفاع الأقوى في أوروبا، ما كانش في كرة قدم جميلة.
1: خلص غيروا مش مشكلة.
0: لا ما هو جبنا البطولة، خلص بكفي البطولة، المرة الجاية إن شاء الله الدبل. طيب نطلع فاصل.
1: يلا
0: فاصل.
4: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
5: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو.

0: بس انساكم مني انا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
1: ركبت كل انواع المكيفات واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفرتر رقم واحد.
0: في مكيف في تورنادو انفرتر.
2: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
3: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
4: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
5: الجيش الإسرائيلي يعلن سيطرته على قلعة شقيف جنوب لبنان، وتصعيد غير مسبوق بين إسرائيل وحزب الله لأول مرة منذ اتفاق وقف إطلاق النار، والجبهة الداخلية تشدد قيودها في عدد من بلدات الشمال.
6: وخلال فترة العيد، جرائم قتل وظواهر عنف هزت أركان المجتمع العربي، وأعداد الضحايا في تزايد مستمر دون أفق للتحرك رسميا أو شعبيا.
5: الأحزاب العربية تستأنف مشاوراتها هذا الأسبوع لبحث إعادة تشكيل القائمة المشتركة بعد إعلانها القبول بالقائمة التقنية التعددية.
6: وباريس سان جيرمان بطلا لدوري الأبطال، و الكثير من المظاهرات غير المفهومة، الفرح الزائد في باريس، وأيضا الكثير من تحطيم المحال التجارية،
5: أضرام
6: النيران وأعمال شغب بعد الاحتفالات تذكر بمنطقة معينة في العالم. طيب، إلى الصحف الآن. خلينا هيك نبلش هيك معلي على موضوع ما الذي يعني تعرفي شو الصحف صار في ظاهرة إن الصحف أصبحت يعني مكان للتحليل أكثر من كونه مكان للأخبار. يعني من ما يطبع الصحيفي لحد الآن عندك ثلاث عناوين أخبار، في عندك تصريحات ترامب الغريب الصعب هاي اللي كانت في فوكس نيوز كل ما يتعلق في الملف الإيراني، قضية سيطرة الجيش الإسرائيلي على هذه القلعة في لبنان، ويعني الأعمال الشغب في في في في باريس. عندك ثلاث أخبار كبيرة صارت بعد ما انطبعت الجريدة.
5: صحيح. طيب، عمليا البداية فراس، يدعوت أحرونوت بالفعل صورة قلعة شقيف، وعلى ما يبدو هذه الصورة قبل طبعا وصول الجيش الإسرائيلي والسيطرة عليها. العنوان الرئيسي: العملية، عملية اجتياز الليطاني. كان رئيس الوزراء نتنياهو يوم الجمعة أكد أن الجيش اجتاز شمال الليطاني، وطبعا حزب الله يزيد حدة إطلاق الصواريخ باتجاه المناطق الشمالية، والجيش يوسع عملياته البرية في لبنان، وكل ذلك قبل إعلان هذا الصباح عن السيطرة على قلعة شقيف.
6: إذن يعني في صحيفة هارتس أيضا العناوين أيضا هي بالأساس حول ما يحدث في لبنان، وأن الجيش الإسرائيلي يعمل ما بعد نهر الليطاني، وحزب الله يوسع القصف باتجاه المناطق الإسرائيلية. إذا بدنا نشوف على الموضوع، نتحدث عن معادلة جديدة، تم توسيع القصف الإسرائيلي داخل لبنان إلى ما بعد الجنوب اللبناني، وفي المقابل شهدنا بالأمس سفارات إنذار وأطلاق صواريخ باتجاه مناطق الشغور، منطقة كرمائيل وما إلى ذلك، وبالتالي نحن نرى بأنه عاد التصعيد مرة أخرى. سبب هذا التصعيد يعود إلى قضيتين: الأولى عدم إيجاد حل، عدم لا يوجد تأشيرة أمريكية بقصف بيروت وقصف الضاحية الجنوبية بسبب المفاوضات المقدر نسميها غير مجدية، والقضية الثانية طبعا موضوع المسيرات المفخخة أو الانقضاضية التي لا تجد إسرائيل لها حل، فبالتالي هربت إلى الأمام من أجل يعني السيطرة على مناطق إطلاق الصواريخ ومناطق إطلاق هذه المسيرات. حتى هذه اللحظة هنالك نقطة حاسمة بالنسبة لحزب الله وهي المسيرات التي لم يجد الجيش الإسرائيلي لها حل، وفي المقابل لبنان يدفع ثمنا كبيرا في هذه المرحلة عبر هذه السيطرة الأمنية الإسرائيلية.

0: طيب رون بني شاي في دعوت أحرونوت في هذا الإطار يقول إن استمرار العمليات العسكرية لن يجدي نفعا، ويقول إنه حتى لو كان هناك احتلال عمليا لكل لبنان هذه الإمكانية واردة لكنها مكلفة تؤثر في جهوزية الجيش، لذلك يجب استبدالها بفكرة أخرى يقترح عمليات يعني محددة وسريعة تربك حزب الله، إلى جانب فتح مسار دبلوماسي واضح بين إسرائيل ولبنان ومفاوضات أكثر جدية عما يجري الآن في واشنطن، وكذلك تقديم ويعني تمكين لبنان من إعادة الإعمار من خلال التأثير في دول أساسية يمكنها أن تدعم هذا القرار، وبذلك يحيد حزب الله كما يقول رون بني شاي.
1: طبعا هنالك ايضا بتعاطي في صحيفه أرتس مع موضوع التقرير للامم المتحده الذي تحدث عن رجال امن اسرائيليين الذين هاجموا واعتدوا جنسيا على فلسطينيين بحسب ما يقول هذا التقرير. وايضا الامين العام للامم المتحده طبعا غوتيريش اضاف ان قوات الامن الاسرائيليه اضيفت وتم وضعها في القائمه السوداء، وهي عمليا يتحدث على 31 حدث في هذا الصدد. طبعا يعني هنالك ردود فعل صاخبة في إسرائيل، من بينها المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة الذي قال مع هذا الأمين العام احنا خلصنا
0: بطل في شغل،
1: فبالتالي مرة أخرى تدخل إسرائيل هذه القضية. وبالتالي يعني هنالك اقتباسات داخل هذا التقرير من كثير القضايا، حتى اقتباسات من يعني قضايا التي انشغل فيها العالم الإعلام الإسرائيلي منها الزيت تمان وما إلى ذلك. وبالتالي يعني مرة أخرى صورة إسرائيل دوليا وفي الأمم المتحدة ليست بأفضل حالة، خاصة بعد هذا التقرير وأنها تنضم إلى أيضا، وكانت أيضا الأمم المتحدة وضعت حماس على هذه القائمة،
0: حماس وداعش قبل ذلك
1: بالفعل.
0: طيب في هذا الإطار تكتب دكتور تامي كنير وهي يعني مسؤولة قسم القانون والأمن في الـ INSS، وتقول أنه يجب إجراء تحقيق في هذا التقرير، تحقيق إسرائيلي لاستخلاص العبر، لأنه هذا هو الفرق بين الجيش وبين منظمات إرهابية. تقول أنه يجب استخلاص العبر أيضا من هذا التقرير الأممي، وهي من الأصوات القليلة يعني التي تدعو إلى ذلك. في سياق آخر فراس دعوت أحرونوت وطبعا وسائل الإعلام تتحدث اليوم عن ما سيجري غدا في الكنيست، التصويت بالقراءة الأولى على حل الكنيست، بالتالي نحن مقبلون على انتخابات، لا يمكن القول أنه تبكير الانتخابات، يعني 4 سنين أنه أبكر إشي ممكن يكون بشهر 9 قبل بشهر من الموعد الأساسي.
1: شو الاحتمالات شيرين؟
0: بين يعني 8:30 للحد التاريخ الأساسي اللي بده إياه كان نتنياهو اللي هو آخر شهر 27/10.
1: طيب إحنا بنحكي عن وضع بالفعل هو لا يريد شهر 10 لأنه لا يريد أن تكون الانتخابات مصبوغة بالذكرى الثالثة لأحداث 7 أكتوبر، وهي التي يراها معارضوه وصمة عار على حكومته، وبالتالي يعني قد تتبدل لن تكون لصالح، ولكن سننتظر ونرى في هذا الصدد. شيرين في قضية أخرى، يعني الآن قبل قليل يعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي إسرائيلي 21 عاما في جنوب لبنان نتيجة إصابته في مسيرة في جنوب لبنان. إذن هذا ما يعلن عنه الجيش الإسرائيلي. نتحدث عن عدد جنود، يعني عادة الآن هذه الأخبار وهذه لا تخدم يعني بشكل كبير ما يحدث في لبنان، خاصة وأنه يعني لا يوجد حل للمسيرات حتى مع احتلال مناطق وسيطرة أمنية على مناطق، لا تزال الخسائر الإسرائيلية موجودة، وتوسيع مدى الصواريخ التابعة لحزب الله أيضا لا يخدم هذا الموضوع. في المقابل في هنالك نقاش داخلي لبناني أيضا، معارضة حزب الله تزداد وتتوسع، ليس بالضرورة معارضة من أجل التطبيع مع إسرائيل، ولكن معارضة من أجل على الأقل وقف هذه الحرب ونزع سلاح حزب الله. بغض النظر هنالك أوساط تريد أيضا تطبيع مع إسرائيل وفتح سفارة تل أبيب في بيروت كما يقولون، ولكن نتحدث عن مجموعة جدا صغيرة قليلة، ولكن هنالك
0: ليس أيضا داخل إجماع، ولكن هناك من يريد الهدوء،
1: هنالك من يريد الهدوء، من يريد العيش، ومن يريد يعني نهاية الحرب، ويطالب حزب الله بالتنازل عن سلاحه من أجل أن يكون القرار بيد الدولة. في المقابل في إسرائيل هنالك أيضا معارضة شديدة للحكومة الإسرائيلية بكل ما يتعلق في هذه الحرب، أنها لم تحسم أمرها.

0: للأطفال يعني ما حد يترك فيه أثر سوى الرضا، تعزيز الرضا الداخلي، لأنه عيش مع الموجود، خذ ما تيسر وتمنى بالمزيد وتمنى الخير لك ولكل الناس، حب الناس حب يحبوك الناس، بادل الناس الحب الحب.
1: صحيح.
2: الله يسمع منك يا وديع.
1: شفتك طالع
0: طبعا
1: نشرت صور وأشياء كان بالطبيعة.
0: أنا
2: بموت أطفال يا أبو
1: طبعا هو الأطفال بحجة الأطفال رايح رحلة.
0: لا بالنسبة للطبيعة أكيد أكيد هذا حب، هذا يعني لا يستشعره إلا من يجرب هذا المسار.
1: صحيح.
0: أن يكون في حضن الطبيعة ويصغل العصافير وخرير الماء، مش بالشعارات وبالشعر، إنما البحث عن قليل من الهدوء، موازنة الروح في ظل هذه الزحمة، في ظل هذه الأخبار السوداء من كل الجهات. قصة طويلة عريضة قصة الطبيعة، يعني ممكن إن الواحد يتحدث فيها هيك بسرعة يبدو كأنه يتحدث شعارات، لأنه عادة ما يتغنى الشعراء في الطبيعة والعصافير والخرير الماء إلى آخره، بس في كثير معاني عميقة.
2: الطيران فوق راسك بتحكي والطيران فوق من فوق راسك طبعا مسموع، شو يعني طبعا سامعينه. كمل كمل خليك احكي عن الطبيعة، بدناش نحكي عن الطيران.
0: أنا كنت فايل ثاني يوم العيد في وادي اللي يعني في منطقة غيال جبل الكرمل، في منطقة ما يعرف ما الحد الفاصل ما بين منطقة الروحة ومنطقة الكرمل.
2: أها.
0: هي مناطق جميلة جدا، في وادي هناك اللي ولاد عمنا يسمونه حلها شوفيت، اللي مقطع جميل جدا للعائلات للأطفال، قطعة من الجنة، كله خضار وكله مي وكله عصافير وحياة، يعني تخيل تقول انه منزوعة من كل المحيط اللي حواليك، مسار مغلق بشكل دائري ولكن قصير، يعني تقريبا كيلو نص، كيلو كيلو نص للي بيعرفوا مشي ومتعودين على المشي ربما يكون هذا قليل، ولكن تعود من هناك انت قد يعني فعلا عبيت البطاريات واسترحت، لانه مشاهد جميلة جدا. طبعا بالتسميات العربية يسمى وادي الريحانية، وادي الست، كثير من التسميات وتعلق بأي مقطع أنت موجود فيه. للأسف اللافتات هناك تتحدث فقط باللغة العبرية عن نحلة شوفيت، رغم أنه كل شيء يشي بالتراث العربي. هناك طواحين المي اللي كتب عليها ما بعرفش ليش أنه بالعبراني هاي من فترة التلمود وكان في كذا وإلى آخره، مع أنه يعني الطواحين هاي كانت لحتى أول مبارح تشتغل لحديث 48. كانت في قرية فلسطينية مهجرة اسمها مزريق قريب من هناك. بالمختصر المفيد، هاي دعوة مباشرة على الهواء انك تعيد الكرة لكل طاقم راديو الناس، اول اشي لانها قريبة
1: الجولة سألت شفت عادة فراس بالبطاريات.
0: وهذه المنطقة المشحونة بهذا الاسم الجميل وادي الست، تستطيع أن تعود من هناك فعلا بكثير من الراحة وكثير من الطاقات.
1: جميل.
2: بدي أوعدك إن شاء الله إذا تم إعلان وقف إطلاق النار على الجبهتين يعني الإيرانية واللبنانية وهدية الأمور، خلص رحلي أكيد يعني هيك لتنظيف شوي، تنظيف الراس يعني والاتصال مع الطبيعة. طيب خلينا نرجع للحياة نفسها زي ما بقوله.
0: طيب نروح على لبنان. للأسف الشديد يعني هذا الاتفاق وقف اطلاق النار بالسلام بالهواء وحرب على الأرض، أغرب اتفاق وقف اطلاق نار يمكن في القرن العشرين. في الليلة اللي فات أعلن عن تجديد تدابير الأمن والسلام بالمستشفيات والمدارس وأماكن التجمع وغيره، واليوم الصبح طبعا تفسرت للي ما كانش عارف، الجيش يعلن عن احتلال منطقة البوفور، قلعة شقيف، منطقة السلوك إلى آخره. القلعة هاي طبعا الاسم فرنسي البوفور، تسمية صليبية تعني الحصن الجميل.
1: صحيح.
0: باللبناني بالعربي بالتاريخ العربي الإسلامي هي قلعة شقيف، موجودة على حدود نهر الليطان من الجهة الشمالية. الهدف طبعا الإسرائيلي حاولت السيطرة عليها لأنه ترتفع 700 متر عن سطح البحر، يمكن إلها قيمة عملياتية، إلها قيمة معنوية رمزية في ظل المأزق اللي يعيشه الجيش الإسرائيلي هناك. أي أنا استمعت للخبر وأنا طوالي قفز في مخيلتي قصة الاحتلال الأول لقلعة. نعم، احتلت إسرائيل القلعة بعد 60 ساعة من القتال، وكان هذا يعني معركة ضروس، قتل فيها 36 عنصر من عناصر منظمة التحرير الفلسطينية واللبنانية والمساندة لها، وطيارة هليكوبتر مروحية نقلت رئيس الحكومة

0: باجن هناك، وكان طبعا أرييل شارون وزير الأمن. وحينما سأل باجن بالبث الحي المباشر، أنا سمعته، هل استسلم أحد منهم؟ فقال لا، لم يستسلم أحد منهم. ولذلك هذا يبعث على التساؤل اليوم، هل
1: بعد ما كان شارون قد أعلن الانتصار بدون ما يعرف النتائج، أنه في عدد كبير من القتلى من بينهم يعني قادة في ألوي وما إلى ذلك؟
0: صحيح، يعني يسأل سؤال اليوم، هل هذا القصف، هذه الاحتلالات، هذه القلعة إلى آخره، هل سيوفر الأمن للإسرائيليين في شمال البلاد بشكل عام؟ يعني ربما حزب الله لم يعد قادر على استهداف تل أبيب، ولكن الشمال مشلول بالكامل وفي حالة مأزق لإسرائيل والجيش الإسرائيلي، مثل ما هو طبعا في مأزق للبنان ولكل المنطقة. فراس بيحكي عن أنه يعني تننا إهدبان كل المنطقة، يعني علقاني بهاي القصة. ولذلك هناك بداية تساؤلات، صوت أعلى اليوم أنا لاحظته مبارح شوي في إسرائيل عن الحكمية في تجريب المجرب. كاتب اليوم على سبيل المثال مبارح شفته أنا قرأته، رون بن يشاي، اللي يتحدث أنه لا يمكن حسم حزب الله بهذه الطريقة، وبقول أنه الحل بما معناه إما يكون احتلال كامل للبنان حتى بيروت، وهذا سؤال إذا بدفع المجتمع الإسرائيلي مستعد يدفع ثمنه، أو الخيار الثاني اللي هو جمع عدة مؤثرات، اللي هو الحل الاقتصادي السياسي حتى خنق حزب الله بمساعدة دولية، الاتفاق مع حكومة لبنان، ترسيم الحدود حتى لا يبقى بيد حزب الله أي ذرائع. وهذا يتكاتب أيضا مع شمعون شفير في مقال اليوم في دعوة أحرنوت، جدار ثم جدار، بكل من الأحزمة الأمنية بيننا وبين الفلسطينيين واللبنانيين والمصريين. من نكتة أنه يعني العقيدة الأمنية الإسرائيلية التاريخية غير مجدية. وطبعا يستذكر الكتاب الجديد جدا لعموس هرائيل، أنا بديت أقرأ فيه أول مبارح، كتاب مهم جدا اسمه 6.5 الكتاب، ويتحدث فيه عن العقيدة الأمنية الاستراتيجية الإسرائيلية اللي اعترضها الكثير من الإخفاقات، بقصة طويلة ويعود إلى قبل 7 أكتوبر بكثير. يتساءل شمعون شيفر أنه إذا في دولة بتملك سلاح نووي وتؤسس أمنها القومي على جدران وعلى تتسبتينيوت اللي هن المراقبات الجنديات، هل هذا طبيعي؟ دولة طبيعية؟ ويكمل بذلك ويقول أنا بستقبل كتبسه لأنه هذا المزاج العام اليوم سائد في صحيح. إسرائيل الآن نتنياهو يفخر بأنه الجيش يضرب في بيروت وفي البقاع، هل يحمي ذلك أحد في الجليل من المسيرات؟ هاي نكتة هيك بقول، هو زوت بدحاء يعني. ويقول أنه الحل هو التوصل لتسوية واتفاق مع كل من هم خلف الجدران، يعود من جديد وبجرأة وبخلاف التيار السائد للحديث عن الحل السياسي سواء مع الإسرائيليين أو مع الفلسطينيين. أنا بتذكر الشيء بشيء يذكر أنه في العام يعني قبل أكثر من تقريبا 28 سنة كان في مؤتمر في رودس، وكان الله يرحمه أبو العبد فيصل حسيني اللي اليوم ذكرى رحيله 25، قال تومي لبيد اللي كان والده ليائير لبيد، كان في ذيك الفترة وزير، قال له إذا كنت تواصلوا تتهربوا من اتفاق أوسلو وتبحثوا عن سلول لاستمرار الحرب، أنا بوعدك أنه ظل هذا النزيف مفتوح سنوات. أنا يعني أستذكر هذه الكلمات أني كأنه أول مبارح سمعته. من يلتفت إلى اليسار إلى اليمون يعني يرى تماما هذا هو المشهد الآن، حالة نزيف في كل الجبهات غير مغلقة. ولذلك هذا أيضا يركز عليه كمان ميخائيل ميلشتاين الباحث في جامعة تل أبيب في مقال في دعوة أحرنوت، اللي بيقول تسوية بدل من الاستنزاف، أنه أفضل لإسرائيل الذهاب إلى تسوية والتنازل عن التصريحات المتغطرس العالي وما إلى ذلك.
1: صار له فترة بهذا المزاج بكتب يعني صحيح.
0: ويدعو مجددا لتعريف المكسب الاستراتيجي وكذا، يعني زي قصة البوفور وقصة الاغتيالات. طيب اغتلنا محمد عودي واغتلنا حداد واغتلنا خراء 1500 قبلين في حماس وقبلها في فتح وقبلين في حزب الله وبعدين بعرف وين، هل تغيرت الحالة الاستراتيجية الناحية الأمنية، الشعور بالأمان والاطمئنان للإسرائيليين؟ طبعا لا. إيال زيسر اليوم سمعته كمان حكى إشي مشابه، اللي هو خبير محاضر في جامعة الأبيب في جامعة الأبيب وخبير في الشأن السوري في اللبناني. لكن للأسف هاي الأصوات يعني حتى الآن هي صوت في البري، وإن كانت تزداد في إسرائيل. طبعا ربما من يسمعني يتساءل لماذا التصعيد الآن في لبنان. أنا أعتقد أنه الرواية المعلنة في إسرائيل تماما مختلفة عن الحقيقة. في هناك بجملة واحدة أقدر أقول أنه في كثير أسباب، منها خوف إسرائيل من اتفاق وشيك أو محتمل بين واشنطن وبين طهران ليوقف الحرب بين لبنان وبين إيران، لأن إسرائيل تخشى أن يتم فعلا ربط الجبهتين. ثانيا محاولة البحث عن اختراق في ظل هذا النزيف، يعني كل هذا الدمار والاحتلال والقلاع والاغتيالات

0: لكن الحرب مستمرة وحزب الله لا يزال يشغل الإسرائيليين ويشل الحياة في شمال إسرائيل، ولذلك الجيش والحكومة سيان يبحثان عن محاولة الاختراق بالضغط على حاضنة حزب الله، بالضغط على لبنان، على اللبنانيين. أخيرا التوتر الخفي بين المستوى السياسي والعسكري بعد 7 أكتوبر موجود، وهسا كنا بنحكي عن عام إسرائيل وعن وعي الإسرائيليين في قصة 7 أكتوبر. الانتخابات خلف عتبة الباب، وفي عتب وغضب بإسرائيل لأنه كيف إسرائيل وصلت لهون. صحيح. بعد كل اللي صار، وهذا بعبر عنه كاريكاتير هارتس اليوم ظريف، صورة دبابة مكتوب عليها لافة الجيش الأكثر تطورا في العالم، للجيش الأكثر تطورا في العالم مطلوب شبك صيد سمك،
1: دبابة عليها شبكة لأنه هاي طريقة الاحتماء من المسيرات المتفجرة صارت.
0: طبعا ولك تتخيل فراس وشيرين ماذا يفعل، ما يترك ذلك في مفاعيل المتلقي الإسرائيلي. كان جرير قد اتهم فرزدك مرة، قال زعم الفرزدك وأن سيقتل مربعة، أبشر بطول سلامة يا مربعة. أنه نتنياهو يتحدث بالعالي، امبارح بقول رحنا على بيروت وبدنا نضرب البكاء والأخير. عدد من الكتاب اليوم في المقالات في إسرائيل بيقولوا له بس هذا مش مانع ولا مسيرة واحدة. وطبعا قبل قليل أعلن عن مقتل جندي وإصابة آخرين، وهذا يزيد الطين بلة، طينة الإسرائيليين واللبنانيين طلتنا جميعا.
2: يعني ورطة لبنانية إسرائيلية بكل المعايير. المخرج ليس واضحا، بانتظار ما سيقول الإيرانيون على ما يبدو سيكون هنالك ربط بين الجبهتين، وهذا لم ترد ما رفضته إسرائيل في البداية، وفرضت معادلة فصل الجبهات في البداية بين حزب الله وبين حماس يعود مرة أخرى،
1: قد تجده
2: بين طهران، وهذا يعني سيء للغاية سياسيا. أنا أتحدث طبعا سيء على الأرض دائما لبنيامين نتنياهو. أشكرك وديع عواودي.
0: الله يصبحكم.
1: صباحك وديع.
2: طيب نطلع لفاصل شريف.
1: فيش فاصل. في عنا ضيف احنا بسبب طبعا الأوضاع في المناطق الشمالية التي شهدت تصعيد بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، وطبعا بلغ ذروة جديدة بعدما أعلن نتنياهو اجتياز الجيش خط الليطاني، وكما رأينا هذا الصباح أيضا السيطرة على قلعة شقيف. سيد نخلي طنوس القائم بأعمال رئيس بلدية معلو الترشيحة، صباح الخير.
3: صباح الخير لكل جميع المستمعين.
1: كيف أصبحتوا بهاليوم اللي مش عارفين كيف بده يكمل؟
3: المضبوط انه الصحيح انه الايام الاخيره صار في تصعيد بكل ما يتعلق في وضعية الحرب في المنطقه عندنا. يعني احنا بصوره دائمه يعني عم نسمع اصوات قصف وتعودنا على هاي الاصوات، اصوات القصف، اما لكن الفتره الاخيره كثير تأزمت الامور. ومش صدفة امبارح صدر بيان من رئيس البلدية بموجب قرار الجبهة الداخلية بتوقيف التعليم اليوم في معلو الترشيحة، ورجوع للتعليم عن بعد. يعني طبعا الأوضاع كل ما لم عم تتأزم فترة خير، لأنه احنا شعرنا آخر إشي شوية هدوء بسبب أنه صار الحرب دخلت للعمق اللبناني. وصحيح كيف في أصوات قصف كان في عندنا شوية هدوء بالبلد يعني وبالمنطقة حتى، ولكن في الفترة الأخيرة اليومين الأخرانيات هذول كان في تصعيد كثير في المنطقة الشمالية وتهديد لكل القرى اللي موجودة في منطقة الشمال. وأطلعوا اليوم الجبهة الداخلية تحذيرات كثير للسكان اللي يأخذوا الاحتياطات اللازمة وكل ما يتعلق، كأننا رجعنا للفترة السابقة، الفترة الصعبة جدا كانت.
2: أستاذ نخلي هيك لو تحطنا بالصورة بس، شو اللي تغير على المنطقة يعني بآخر؟ أنت عم تحكي تغيرت وبطلت زي قبل، وإلى يعني إحنا نشوف أنه أنتم من 2023 عايشين حالة طوارئ ولا مرة عن جد وقفت غير يعني لفترات بسيطة. كيف الإشي مأثر على الحياة عندكم؟ شو كنتوا تعملوا مش عم تعملوا اليوم؟
3: طلع الحياة اليوم عم ترجع تقريبا شبه طبيعية، الناس عم تحاول ترجع للوضع الطبيعي كيف كان في السابق. يعني اللي جد علينا في الفترة الأخيرة يعني بحكيك إنه مثلا القبة الحديدية في المنطقة عندنا ولا مرة كنت تسمع إنه في إطلاق قبة حديدية بالمنطقة عندنا، بس امبارح الأيامات اللي مرقت عم تطلع كتير قبة حديدية بتتفضل المسيرات للصواريخ بعرف شو، وهذا وضع اللي إحنا زمان ما سمعناه انه يعني تطلع قبة حديدية في المنطقة. هذا بدل انه في تهديد انه في المنطقة، وهذا شيء ملموس يعني عم بصير مع القرى الشمال كتير، يعني مش بس مع منطقتنا وترشيحها، بصير منطقة كرياشمونة حتى نهرية في منطقة الساحل امبارح كمان كان في قصف. الاشي هذا ما الفترة طويلة اللي احنا ما شعرنا فيه، بس الفترة الأخيرة شعرنا فيه انه عم تتأزم الامور اكتر عندنا في المنطقة هون.
1: طيب فيش

0: في مدارس كيف حكيت، وفي قرارات ثانية ولا لسه؟
1: في القرار اللي طلع من الجبهة الداخلية توقيف التعليم في معروض ترشيحها، وبتصور كمان في بلاد أخرى كتير.
0: صحيح.
1: سمعت حتى بمجد الكروم في منطقة الشاغور. ومش بس هيك، التعليمات كمان إنه الناس ترجع وتكون متحضرة لكل طارئ في موضوع الإنذارات، يعني موضوع الحرب والالتزامات بقرب الملاجئ وكذا وكذا وشغلات من النوع زي السابق، يعني كيف كنا الأوضاع السابقة. التعليمات عم ترجع تقريبا، رجعت كيف كنا في الفترة الأيامات الحرب الصعبة اللي كانت الناس كل الوقت تعطلت المصالح، تعطلت المدارس، وهذا الوضع احنا شعرين اليومين هذول احنا رجعنا لهذا الوضع. بينما السكان عندنا بخرج عنك انه كل الفترة السابقة زي يعني بالرغم انه احنا بنسمع اصوات القصف كل الوقت، في قصف كل الوقت، في صوت الطيارات، ولكن الناس زي اللي تأقلمت زي اللي صارت تمارس حياتها الطبيعية.
0: هذا مخيف.
1: لحد كم يوم اليومين الأخرانيات لا، الإنذارات كتير صعبة، والناس المفروض تأخذ حذرها لأنه التعليمات يعني اللي موجودة واللي أخذناها هي ما بتبشر بالخير.
0: نتمنى لكم السلامة يعني، وبالتأكيد نبقى على تواصل الاطلاع على آخر المستجدات عندكم. أستاذ نخلي طنوس القائم بأعمال رئيس بلدية معلو الترشيحة، شكرا جزيلا لك. شكرا.
1: شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية.
0: كولونيل شمس أبو فارس، قائد قسم التوعية للمجتمع العربي في الجبهة الداخلية.
2: صباح الخير.
3: صباح الخير يعني أستاذ شمس، يعني شو ما الذي يحدث، شو في جديد بكل ما يتعلق في الأوامر جبهة الداخلية؟ منشوف في مدارس اشتغلت، مدارس ما اشتغلت، حطنا كان رتب الأوراق، ما الذي حدث منذ الأمس حتى اليوم في كل ما يتعلق في التعليمات الجديدة؟
2: نعم، عمليا احنا دائما بنعمل تقييم الوضع، وبس نشوف انه في حاجة معينة، أو إحنا دائما بنعمل توازن، خلينا نسميه، بين استمرارية الحياة وبين إنقاذ الحياة. ولذلك بعد تقييمات الوضع اللي عملناها امبارح قررنا إنه نشدد تعليماتنا خاصة في خط المواجهة، يعني في خط المواجهة وأيضا في البلدات أورغانوس، صفصوفة، ميرون، باريوخاي، كسرى سميع، وبيجان. هناك التعليم ممنوع، التعليم الوجاهي ممنوع بتاتا. التجمهر، واكيد احنا في موسم الافراح، يعني التجمهر مسموح حتى 50 شخص في منطقه مفتوحه، وحتى 200 شخص فقط في داخل مبنى. واماكن العمل بامكاننا تعمل فقط اذا كان في هناك امكانيه للوصول الى اماكن يعني المحميه المعياريه خلال الفتره الزمنيه المتاحه. المنطقه الثانيه اللي حطينا عليها تشديدات هي الجولان الشمالي مع كسيرين، كدمات، سفي، والجليل الاعلى، كمان منطقة جليل الأعلى، يعني منطقة كرمئيل وضواحيها. احنا بنحكي هناك للتعليم مسموح هناك فقط إذا في يعني القدرة إلى الوصول إلى مكان محمي معياري خلال الفترة الزمنية المتاحة. ولذلك في بعض الأماكن اللي ممكن ما يكون فيها تعليم، يعني يجب أنه نتواصل مع السلطة المحلية أو مع الطواقم التدريسية، مع المدرسة، حتى نعرف إذا في تعليم أو ما في تعليم في هذه المنطقة.
0: طب شمس، بدنا نفهم بالنسبة للشغور، في لأنه التعليمات كانت مختلفة بين البلدات اللي هي جارة تعد عمليا، مجد الكروم مثلا ونحف فيش تعليم، عمليا دير الأسد فيها، شو التعليمات من جانبكم لهذه المناطق؟
2: يعني في هناك أول شيء زي ما حكيت، منطقة كل مين تابع لمنطقة الجليل الأعلى اللي في هناك التعليم زي ما حكيت مسموح فقط إذا كان في إمكانية للوصول إلى المكان محمي معياري. فلذلك ممكن إنه في بعض المناطق اللي ما يكون فيها المدرسة، يعني ما يكون فيها متوفر لجميع الطلاب، ولذلك ممكن يعملوا هناك تعليم في يعني بورديات أو أو أو أو ما إلى ذلك. يعني في فلذلك لازم نتواصل مع السلطة المحلية أو مع المدرسة. إحنا تعليماتنا هي يعني نفس الشيء في كل المناطق، في كل هاي المناطق، ولكن مش كل المدارس متوفر فيها هاي الشروط اللي احنا وضعناها حتى حتى حتى يكون في تعليم. فكل شخص بامكانه يدخل الى بوابة الطوارئ الوطنية حتى يتعرف لاي منطقة تعليمات هو يتابع. واكيد احنا دائما نقول تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، دائما وين ما احنا بنكون موجودين بيقدر يعطينا شو التعليمات اللي هي سارت المفعول حاليا في المنطقة تبعي. فمهم جدا كمان بنحمله ونتأكد انه احنا كان في تحديث قبل جمعتين للتطبيق، مهم جدا نتأكد انه معانا النسخة الأخيرة من التطبيق، يعني عملنا فيه بعض التحسينات،
3: نعمل تحديث أبديت لكل اللي عم بسمعنا في المناطق الشمالية كمان كثير مهم
0: صارت توصلهم.

0: تاركين
1: مظبوط.
0: الروح، تاركين، نعم، هي مركز الروح مكة والمدينة، المدينة إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: رايحين عليها بكرة،
2: لسه
0: هي مركز
2: طالعين على
0: الروح،
2: المدينة،
1: على المدينة طبعا في طريق
2: آخر الأسبوع معناها، إن شاء الله
1: إن شاء الله توصلوا بالسلامة،
0: كمان ساعة على المدينة إن شاء
1: إن
0: الله
1: شاء الله سنكون سنتابع أيضا خطواتكم لحظة بلحظة. الحاج فاروق يحيى حميد، حجا مبرورا وسعيا مشكورا لك ولكل حجاج بيت الله، شكرا،
2: توصلوا
1: لك.
2: بالسلامة،
1: توصلوا بالسلامة.
2: شكرا.
1: طيب إلى فاصل الآن ونلتقي على رأس الساعة.
3: العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
4: نظاراتك أوبتينايز،
3: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة، مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
6: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
7: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
8: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
9: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال، 15 سنة تقني مكيفات.
10: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
9: في مكيف، في تورنادو انفرتر.
11: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. ميو 3.3 ميو 7.8 FM.
12: هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب.

0: الجيش الإسرائيلي يعلن سيطرته على قلعة شقيف جنوبي لبنان، وتصعيد غير مسبوق بين إسرائيل وحزب الله لأول مرة منذ اتفاق وقف إطلاق النار ومقتل جندي إسرائيلي جنوبي لبنان.
1: بعد قيمة الوضع اللي عملناها امبارح قررنا أنه نشد تعليماتنا خاصة في خط المواجهة، يعني في خط المواجهة وأيضا في البلدات أورغانوس، صفصوفة، ميرون، باريوخاي، كسرى سميع وبيت جان. هناك
2: وخلال فترة العيد جرائم قتل وظواهر عنف هزت أركان المجتمع العربي، وأعداد الضحايا في تزايد مستمر دون أفق للتحرك رسميا أو شعبيا.
0: والأحزاب العربية تستأنف مشاوراتها هذا الأسبوع لبحث إعادة تشكيل القائمة المشتركة بعد إعلانها القبول بالقائمة التقنية التعددية.
2: وباريس سان جيرمان بطلا لدوري الأبطال، وأعمال شغب في باريس في أعقاب الاحتفالات هناك، وأيضا وخسارة مدوية لأرسنال.
3: 4-3 لباريس، الصياد يصطاد جابرييل في
2: إذن ساعة ثانية من هذا النهار. راديو ناس 103.3 107.8 FM. إذن الآن شيرين، يعني لا يخفى على أحد ماذا يعني يمكن العيد الأصعب، مش أصعب عيد ولكن من أصعب الأعياد التي مرت. للأسف أصبحت أعيادنا أيضا غير كنا زمان نضحك على

0: قصة السفينة الطبرية بالليدو كراسي بلاستيك. ليت الشباب يعود يوما على هذه الأيام القاتل فيها
1: في
0: كان هنالك تدهور. وإحنا منشوف أنه أيضا يعني شجارات عائلية وأيضا يعني القتل مستمر في أكثر من مكان, وشفنا في يركا وشفنا في مكان آخر, والآن أيضا يعني نرى بأنه الأمور تنحدر نحو الأسوأ والحكومة لا تتحرك. الحكومة مشغولة في جبهات خارجية, وفي المقابل والمؤسف أيضا بأنه لا يوجد تحركات أيضا شعبية ولا أيضا يعني تخطيط لأفق معين من أجل وقف هذه الظاهرة.
1: صحيح. طيب بالفعل شهدت عطلة عيد الأضحى المبارك مظاهر عنف وجرائم قتل هزت أركان المجتمع العربي, ومنها جريمة قتل الطفلة ليلى جهجاه في قرية عرعرة رميا بالرصاص في أول أيام العيد. وأمس في آخر أيام العيد قتل الشاب سامر حلبي في قرية يركا عقب إطلاق النار عليه. وارتفع عدد ضحايا العنف والجريمة منذ بداية العام في المجتمع العربي إلى 118 قتيلا. زميلنا ضياء حاج يحيى يرصد لنا بالفعل آخر التطورات التحقيقات في هذه الجرائم وما الذي جرى بالفعل في عطلة العيد. صباح الخير ضياء.
2: صباح الخير شيرين وفراس وكل المستمعين.
1: أهلا بيك. بالفعل رتب لنا الأوراق من ناحية عدد الجرائم تزايد والتحقيق في ملابسات هذه الجرائم.
2: نعم يعني للأسف نتحدث عن تزايد وارتفاع في فترة العيد, ونتحدث عن أربع جرائم قتل وقعت في فترة العيد في منذ ليلة العيد. نعم منذ ليلة العيد من وقفة عرفة وحتى يوم أمس نتحدث عن أربع جرائم قتل, ولكن في المقابل أيضا كنا قد رصدنا 9 إصابات في جرائم إطلاق رصاص مختلفة. فقط يعني صباح هذا اليوم أيضا أصيب شاب من مدينة شفا عمر بعد أن تعرض لإطلاق رصاص في أحد أحياء المدينة ووصفت إصابته بين المتوسطة والخطيرة. فنتحدث يعني عن 9 جرائم بالإضافة إلى 9 جرائم أدت إلى إصابات, وهي يعني جرائم بغالبيتها التي انتهت بالإصابات هي محاولات قتل قد فشلت. ونتحدث عن فترة قصيرة جدا يعني في 4 أيام 4 جرائم قتل. الجريمة التي وقعت ليلة العيد راح ضحيتها يحيى محمود قصوم من عبلين بعد أن تعرض لإطلاق رصاص, وهو طبيب في مهنته. بحسب التفاصيل دخل مجرمون إلى ساحة المنزل وقاموا بإطلاق الرصاص من مسافة قريبة. أصيب الضحية بجروح بالغة الخطورة, وأصيب أيضا برفقته 3 آخرين وصفت إصابتهم بالخطيرة بين الخطيرة والمتوسطة. وحتى هذه اللحظات يعني في هذا الملف لم تعتقل الشرطة مشتبه بهم, وتفشل كما في غالبية الجرائم منذ بداية هذا العام وحتى في الأعوام الأخيرة. بحسب التفاصيل ومن الشرطة أيضا أن الخلفية هي نزاع مستمر بين عائلتين أو بين مجموعتين في عائلتين في قرية عبلين. أدى هذا النزاع إلى مقتل على الأقل 11 شخصا في السنين الأخيرة. ويعني رغم محاولات كثيرة وحثيثة لعقد راية الصلح أو الهدنة في هذا الصراع والنزاع, إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل. وللأسف يعني سفك الدماء مستمر في قرية عبلين. الجريمة المأساوية التي كانت في يوم العيد ليلى الطفلة ليلى جهجاه 7 أعوام قتلت بعد أن تعرضت لرصاصة في القسم العلوي من جسدها. بحسب التفاصيل طبعا أن الضحية تعرضت لإطلاق رصاص من قبل والدها بعد شجار احتدم بين في داخل العائلة وهنالك استخدم فيه السلاح. حتى هذه اللحظات الكثير من التفاصيل غير واضحة في هذا الملف, ولكن الوالد تم اعتقاله وأيضا تم تمديد اعتقاله لمدة 5 أيام على ذمة التحقيق, ولا تزال التحقيقات في هذا الملف جارية. في جريمة أخرى أيضا وقعت في مدينة كفر قاسم راحت ضحيتها نهاية أبو جا

0: صادر بعد أن تعرضت لإطلاق رصاص على مدخل بيتها أو في ساحة بيتها في مدينة كفر قاسم. وبحسب التفاصيل المتوفرة فإن مراسم كان قد انتظر الضحية حين دخلت إلى المنزل وهي داخل مركبتها، قام بالاقتراب إليها من مسافة قريبة وأطلق تجاهها النيران من في القسم العلوي من جسدها. بحسب المصادر الطبية فإن الضحية قتلت على الفور. طبعا هنا نتحدث عن اعتقال ثلاثة مشتبه بهم من أقرباء الضحية، من ضمنهم نجل الضحية اعتقل وتم تمديد اعتقاله لمدة 6 أيام على ذمة التحقيق. بحسب الشرطة في بيانها قالت أن الخلفية تعود لنزاع داخل الأسرة، وأيضا يعني وفق المعلومات التي حصلنا عليها فإن الضحية كانت قد قدمت أيضا شكاوى على أنها مهددة، ولكن الشرطة يعني فشلت في حمايتها. ويوم أمس الجريمة الأخيرة التي وقعت في قرية يركرة ضحيتها الشاب سامر حلبي، أيضا بحسب التفاصيل المتوفرة اقتحم مجرمون ساحة المنزل ويعني خلال حفل عيد ميلاد شقيق الضحية قاموا باقتحام ساحة المنزل وأطلقوا الرصاص تجاه الضحية بمسافة قريبة، وأيضا بحسب المصادر الطبية قتل على الفور. حتى هذه اللحظات الشرطة تفشل في الإعلان عن معتقلين في هذه الجريمة، فيما قالت أن الخلفية هي خلفية نزاع جنائي ولكن لم تحدد الخلفية بشكل واضح.
1: إذن يعني عيد دامي بكل المعايير، يعني أنت غطيت هيك عيد مرة يا ضياء قبل فترة، يعني في مرق عليك هيك إشي؟
0: لا يعني للأسف الشديد يعني لم يمر شيئا كهذا، إذا كان يعني كان يعني صدفة أو، ولكن اليوم للأسف الشديد ما يحصل يعني في راس هو ردة فعل المجتمع. إذا كان قد حصل ذلك في السابق كان المجتمع يثور حتى في أيام العيد، يعني نتذكر حتى كان هنالك يعني تظاهرات واستنكارات شديدة في الأيام التي كانت في الأيام العيد التي كانت تكون فيها جرائم قتل. ولكن إذا تحدثنا يعني عن 4 جرائم قتل و9 محاولات قتل وأدت إلى 9 إصابات ولا يوجد ردة فعل
1: عن ناس أبرياء، يعني في غالبية يعني نعم. نحكي عن يعني الناس اللي ما إلهن علاقة في كثير من الحالات ما إلهن علاقة ولا بأي نعم. نزاع، فقط يعني مجرد وجوده في مكان معين أو مجرد إنه بيحمل اسم عيلة معينة يعني يتم استهدافه، وهذا هذا هذا بالفعل يعني الأمر عم بيزيد. هذا إذا أنت ملاحظ يعني أنت بتقدر تفيدني، أنا هيك عم بسمع ولكن أنت من يعرف أكثر.
0: نعم يعني بالفعل الأمر يعني أصبح يعني إذا تحدثنا عن هوية الضحايا هم غالبيتهم أبرياء يقتلون انتقاما سواء لضلوع أحد أشخاص من عائلتهم سواء حتى في الدائرة الثانية وحتى هنالك استهداف للدائرة الثالثة من قبل الأشخاص، يعني من المحتمل أو رأينا الكثير من الجرائم التي كان يقتل فيها أشخاص يعني أقرباء قرابة بعيدة من أشخاص كانوا ضالعين في نزاعات أو في منظمات إجرام. والأمر الآخر يعني هو أيضا انفلات السلاح في رأس وهي نقطة جدا خطيرة، ورأينا في جريمة الناصرة ورأينا في جريمة أيضا عرعرة كيف هذا السلاح المتواجد في كل مكان سوف يسبب أي نزاع
1: أو سيحول أي نزاع إلى سلاح مسلح
0: إلى نزاع مسلح وإلى نزاع دامي، وكل نزاع تكون فيه جريمة قتل. نحن نعلم يعني أن في ظل غياب المؤسسة وفي ظل غياب الردع سوف يكون هناك عمليات انتقام، ومن المحتمل أن تستمر وتحتدم هذه الصراعات التي تبدأ من نقطة صغيرة. ولكن المختلف يعني في نقطة أخيرة فراس وشيرين هو بالفعل يعني ردة فعل المجتمع حيال هذه الجرائم هي التي اختلفت.
1: نشكرك جزيل الشكر بالفعل مؤسف مراسلنا ضياء حاج يحيى، شكرا لك على هذه المداخلة.
2: طيب تنضم إلينا الآن نارا حلبي شقيقة المرحوم سامر حلبي من يركا. نارا تعزينا الحارة لك وللعائلة. طبعا نارا فراس من يعني الشخصيات المعروفة على وسائل التواصل واللي دائما تندد بالجريمة وبالعنف، وللأسف وصلت إلى بيتكم هذه الجريمة. نارا شو ممكن تحكي لنا؟
3: يعني زي ما بقولوا الله أعطى.

0: الله أخذ. عنا المجتمع العربي كتير صاير كثير كثير كثير الأمور صعبة، يعني فيش توعية، كل اللي بصير من قلة التوعية، فيش توعية شالة. هاي جريمة إنه توقف مش راح توقف.
1: نارا، شو اللي صار معك؟ كيف تلقيت الخبر؟ شو اللي صار بهذيك الليلة اللي طبعا يعني للأسف صار وصلت بيتكو كمان؟
0: كان هو عند دار أخوي وبتعشوا عشان عيد ميلاد أخوي. بعده بشكي لأخوي يلا إشوي لي بدي أكل أفوت أنام. ما كملش الكلمة السيارة فاتت، رشوا برشاش وضلوا رايحين. يعني الإشي صار قدام أخوي الكبير، وضع كتير كان الإشي كتير صعب شهويا. فأنا كمان لما اتصلوا لي وجه الصبح على الأربعة أربعة لربع، فالفار كان بصفي دمه، يعني وصلنا الغد دمه كان صافي. الإسعاف اتأخر ساعة ونص، تنراجع الإسعاف، البوليس اتأخر كمان تأجى، وإذا أجى البوليس لما أجى البوليس كان أخوي بعد فيه نفس وفيه روح، بس البوليس ما قربش عليه.
2: البوليس وصل قبل الإسعاف كيف؟
0: وصل قبل مظبوط.
2: مع هيك كان في تأخير،
0: مع هيك كمان كان في تأخير مع الأسف.
1: وعم تحكي على يعني انت أربعة لربع حكوا معك، عمليا دخلوا على قلب البيت، يعني في بيت
0: كيف الاشي؟ بالساحة عند أخوي.
1: بالساحة يعني. بالساحة
0: هاي حارة صعبة، مش أي حدا بقدر يفوت على، يعني مش أي حدا بفوت بيدبر حاله، إلا إذا حدا يعني يا أما بكون مراقب الحارة، فايت على الحارة من قبل، فاهم شو يعني؟ مش أي حدا بفوت بطلع هيك. فأبشر كان رأيك إنه كان في مراقبة إشي من قبل.
2: طب بتحكي لنا عن سامر؟
0: سامر شاب كتير طيب، سامر قلبه كتير كتير طيب، أدب مؤدب، بني آدم أديب، مش عشانه أخوي بس، هو كتير أديب أخلاق. يعني اسمعي، فيش شخص ملاك بهاي الدنيا، فيش شخص فيش عنده أغلاط، بس هذا شخص كثير كثير عانى بحياته. يعني احنا اليوم اذا زعلانين نزعل، زعلانين على ال 24 سنه اللي هو عاشين، زعلانين عليهم مش على الموت اللي هو مات اسه،
2: وانما
0: هو كثير عانى في حياته.
2: باي معنى؟ اذا يعني طبعا
1: اذا بنقدر نسال طبعا،
0: يعني احنا مثلا من ما اهل انفصلوا، سامر كان في بيت الايتام، طلع من بيت الأيتام، كل فترة ينام عند أختي، فترة عند أخوي، فترة عند أبوه، تعرف تشرد.
2: يا الله.
1: وإذا بدنا نسمع منك هيك رسالة نارا، أنت شخصيتك قوية وطلعتي وحكيتي، إذا بنسمع منك رسالة والناس عم تسمعك إسا، شو ممكن توجه رسالة في هاي في عقاب هذا الحدث الصعب اللي صار معكم؟
0: أنا يعني بودي إنه تكون يعني الجريمة هاي آخر جريمة كانت في بيتنا، بس مع الأسف الشديد بعد اللي إحنا عم نعيشه وعم نشوفه، عم بشوف إنه لا، كل ما إنه الوضع عم بيصير أسوأ وأسوأ، وإنه الله يهدي، يعني الله يصلح الناس. يعني لو بلتجئوا لرجال صلح، لو بلتجئوا لناس كبار، مش على كل إشي عنف عنف قتل قتل، يعني حتى الأولاد الصغار أطفال اليوم بس عنف
2: للأسف.
0: عنف مش عم تعرف الأولاد بالمدارس، بالمدارس كذا حالات أنا صرت سامع عنها، بس عنف
2: صحيح.
0: خير أنت ولد رايح مدرسة حاطت سكينة بشنطته،
1: طبعا يعني هاي مأساة اللي عم بعيشه مجتمعنا، جدا مأساة
0: مع الأسف الشديد، مع الأسف.
2: طيب تعزينا الحرة،
1: في تفاصيل للجنازة وينتا وكيف وهيك؟ يعني
0: اليوم إن شاء الله الساعة 12 بدهن يجيبوا لنا إياه،
2: تسريح الجثمان من أبو كبير عمليا، وبعد ذلك التشيع. نعزيكم من جديد نارا، الله يقويك. نارا حلبي شقيقة المرحوم سامر حلبي، شكرا جزيلا.
1: شكرا.
2: طيب من ياركا وهذه المأساة، ويعني بعض التفاصيل والتي سلطت عليها الضوء شقيقة سامر حلبي، نتحول إلى عرعرة وما جرى في أول أيام العيد، ويعني مقتل الطفلة ليلى جهجاه. دكتور نزار أبو عقل رئيس مجلس عرعرة عارة المحلي، أهلا بك دكتور نزار.
3: أهلا بك، صباح الخير.
2: صباح الخير، طبعا تحدثنا معك كثيرا خلال عطلة العيد بعد هذه الجائحة.

0: ريما، ونريد أن نفهم الآن أين تقف الأمور وكيف يمكن معالجة مجتمعنا يعني بعد كل جريمة وجريمة بنسمع عنها ومنشوفها.
1: صباح الخير للجميع. افتتحنا اليوم في زيارة للمدرسة، طبعا احنا كنا في عدة جلسات مع الطاقم علشان اليوم أول يوم بعودوا فيه الطلاب للمدرسة، فلازم يكون هناك في جواب لكل سؤال. هناك أسئلة كثيرة للأولاد اللي بيسألوا عن الحادث، بيسألوا عن البنت، بيسألوا عن شعورها، بيسألوا وين هي موجودة. فطاقم الأخصائيين النفسانيين وطاقم العاملين الاجتماعيين موجود وتواجد في المدرسة جاهز لكل جواب أو لكل سؤال. أنا كرئيس مجلس حكيت مع الأولاد إنه مع يعني التلاميذ إنه إحنا موجودين هون لحمايتكم، لتعزيز الشعور بالأمان. ونتذكر ليلي الصغيرة اللي ما حققتش أحلامها، إن هي تطلب من كل طالب وطالبة، تطلب من كل المجتمع العربي إنه يكون قوي بهاي اللحظات وإنه يكون إيد واحدة. يوم حزين، الأولاد قسم منهم من الأطفال كان يبكي لفراق ليلي اللي كانت تلعب معهم بالساحة، فجدا يعني مؤثر ومحزن. يعني بالنسبة
2: يعني كيف يعني أنت كرئيس سلطة محلية وكمان أنت ابن البلد وكمان يعني كيف ممكن تعامل مع هيك إشي اللي هو حتى في ظل ما وصلوا مجتمعنا لا يمكن مرات استيعاب مثل هيك وضع؟ يعني كان يعني شو يعني كيف غيرت هذه الحادثة، يعني شو غيرت بالتفكير، شو مخططين لقدام؟ لأنه الإشي مش مش مش سهل بالمرة.
1: التغيير لا يحدث من حادثة واحدة أو سنتين، التغيير بده تغيير ممنهج. يعني بجلساتنا المهنية يعني الأخصائيين الاجتماعيين بيحكوا عن تكوين شخصية الإنسان في خلال 5 سنين الأولى. أول سنتين هو يحتاج لأشياء أساسية، ولكن من سنتين لخمس سنين يعني 3 سنين اللي بعدها أنت ممكن تغذيه بالقيم، ممكن تغذيه بالمثل، ويكون في عنده رادع ويكون في عنده الضمير الحي. ممكن أنك تغذيه يكون إنسان مجرم، إنسان يتعدى الحدود، إنسان لا غير محترم. فالتربية في أول سنوات هي تربية جدا مؤثرة على حياة على مستقبل الشباب. فبدك تغير مجتمع بدك 20 سنة، بدك جيل جديد تعمل خطة تزرع فيه القيم، تزرع فيه ضميره الحي، وتستنى هاي البذور انها تطلع وتكبر وتصير هي شباب اللي فيها الخير. ولكن ترك الاولاد مع تلفونات يلعبوا على روبلوكس ويلعبوا العاب اللي فيها قتل، فيها سكاكين، فيها طخ، فيها لازم تطلع من مستوى لمستوى، لازم انك انت تتعدى القانون علشان الاب والام ياخذوا الهدوء المصطنع، هذا فشل.
0: دمار.
1: فاذا احنا بننظر لمجتمعنا نحله بخطة بتبدأ من جيل 0 من الولادة. ولكن الآن الحل الآني اللي هو الأكامول، إن الشرطة تتواجد بأعداد هائلة موجودة، لازم تكون موجودة في مجتمعنا، ولازم تكون هناك عقاب ورادع زي ما شفنا. وأنا حكيتها على الراديو إنه التعامل في الجريمة مع الجريمة في الوسط اليهودي يكون في يد من حديد. صحيح. لما قتل الشاب بنيامين زلكا خلال شهر تم فك رموز الجريمة وتقديم 16 لائحة اتهام، هذا كان رادع ورسالة لكل المجتمع اليهودي أن من يقوم بالعمل إجرامي هذا هو مصيره، زجه في السجن. وهناك كان مبالغة أيضا في العقاب 20 سنة حتى لمن ساعد ولم يقتل. ولكن نرى تعامل مع الجريمة في الوسط العربي أنه يومين وبطلع فيش أدلة،
0: فيش فك لرموز الجريمة أصلا،
1: رموز الجريمة وعدم الملاحقة، والسلاح موجود في كل بيت، بلاش نغمض وبلاش نحكي
0: للأسف
1: إنه إحنا جزء من المشكلة، والحكومة والشرطة هي جزء آخر.
0: صحيح.
1: هم لازم يطبقوا القانون الذي يطبق في البلاد اليهودية زي ما يطبق لازم يطبق في البلاد العربية. صحيح. وأيضا فك رموز الجريمة ومعاقبة ومحاسبة.
0: نعم.
1: كل من
0: طب دكتور، يعني في عرعر الجريمة كانت هيك يعني صادمة، إنه فيها المشتبه الأساسي هو الوالد والحالة كانت صعبة كثير، بتتواصلوا مع العائلة؟ مين أصلا الطرف اللي بتتواصلوا معاه الآن مع اعتقال الوالد؟ شو الروايات المسموعة هناك؟

0: يعني اليوم امبارح كانوا كل المشتبهين في ما يسمى إبعاد، في حالة إبعاد يعني ما عدا الأب. إحنا بتواصل طواقمنا بتواصل مع الأم مع الأعمام يعني مع كل الأقارب. هناك في إحصائيات لما يسمى الدائرة الأولى يعني أولاد الأعمام الصغار الموجودين في المدارس. إحنا جل اهتمامنا اليوم هو معالجة الأم، معالجة البنات، معالجة أولاد الأخوي. اللي كل طالب أو كل طفل اللي شاف دم، اللي شاف مسرح الجريمة صعق، فبده فترة علاج اللي هي يعني مش قصيرة. وطبعا كل واحد وواحد يكون في عنده ما يسمى الحزمة من العلاج. فإحنا بتواصل دائم مع الجميع ويعني منقدم كل ما يلزم الأمر.
1: ليست سهلة هذه المهمة أيضا، يعني نشكرك وتعزينا من جديد للبلد وأهلها. دكتور نزار أبو عقل رئيس مجلس عرعر عرعر المحلي، شكرا شكرا جزيلا.
2: تعرف شيرين، يعني هذا وضع اللي مرات احنا بنسمع خبر من بثه بيطلع ولكن خلفه يعني دمار شامل،
1: ملان قصص وملان تفاصيل ودمار لمجتمع
2: بشدة. يعني احنا بنشوف اصابة متوسطة بعرفش لمين، اصابة شاب شفعامل بعرفش ايش، ونعتقد بانه خلص قد تنتهي اذا ما كانش في قتل، وكأنه يعني الامور انتهت. احنا منشوفش العائلات الى اي مدى تعاني، اذا كان في هنالك عاهة معينة، اذا كان هنالك ايضا خلاف بين الاخوة، خلاف داخل العائلة، نزاعات معينة. طبيب في عبلين عنده اولاد وعنده حياة وعنده هيك، ولا علاقة له ولا من قريب ولا من بعيد لاي عمل سيء بحسب ما يقوله الناس. بالتالي عم نشوف انه ايضا هاي البنت اللي عم نشوفها يعني اشي اللي هو تقشعر له الابدان
1: للأسف. للأسف
2: حين يدرك مجتمعنا أنه وراء كل اسم قصة يمكن يكون في هنالك تحرك، ولكن يعني
1: يا أخي ما هي 100 قصة و100. إحنا بنتوقف دايما عند قصص للأسف طبعا هي اللي بتكون لافتة، وبعدين بتصير مظاهرة مظاهرتين والكل بعرفش، ما مفروض يكون في تحرك كمان من جانبنا مختلف. وبالأخير في دور علينا وفي دور على السلطات الرسمية، وهيك دائرة اللي بتضلها تعيد على حالها، والواحد صار مش عارف شو بده يحكي ولا شو بده يعمل للأسف.
2: طيب
1: فاصل
2: طيب خلينا نطلع فاصل يلا. ونعود هيك شوي، كان صعب هذا الملف جدا جدا جدا مؤسف وحرام.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
4: مكيف تورنادو، مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
3: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
5: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل، SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 8650 وفقا للأنظمة في موقع كول موبيل.
6: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
7: نظاراتك أوبتينايز.
6: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
8: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة، الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
9: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
10: مسا رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة

0: 96.3 107.8 FM.
1: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
2: أهلا ومرحبا بكم من جديد. الآن إلى آخر تطورات جهود تشكيل القائمة المشتركة، إذ تستأنف الأحزاب العربية مشاوراتها هذا الأسبوع لبحث تشكيل القائمة، وذلك بعد إعلانها القبول بتشكيلها على أساس تقني وتعددي. وكانت لجنة الوفاق الوطني قد اجتمعت بمختلف الأحزاب الممثلة بالكنيست الأسبوع الماضي، وأمس اجتمعت أيضا بالحزب الديمقراطي العربي الذي جاء للتأكيد أو لتأكيد دعمه لجهود تشكيل المشتركة. الكاتب أستاذ محمد علي طه رئيس لجنة الوفاق الوطني، صباح الخير أستاذ محمد، كل عام وأنت بألف خير.
3: صباح النور، وكل عام وأنتم بخير وشعبنا بخير إن شاء الله.
2: إن شاء الله. شو آخر التطورات هيك؟ الأسبوع الماضي حكينا معك بعد اللقاءات اللي كانت مع ثلاثة أحزاب، وكنت متفائل إلى حد ما.
3: إحنا كانت لقاءنا مع أربعة أحزاب وليس مع ثلاثة أحزاب، التقينا مع الجميع في ذلك الوقت. كان لنا لقاء في البداية مع الجبهة الديمقراطية، ثم مع التجمع الديمقراطي، ومع الحركة العربية للتغيير، واللقاء الأخير كان مع القائمة الموحدة. وكانت لقاءات مثمرة جدا، لقاء نقاش عميق وجدي جدا، من أجل وضعنا وثيقة، من أجل هذه الوثيقة الجميع ناقشها، البعض كان له ملاحظات، أخذنا بعين الاعتبار هذه الملاحظات معظمها، وأعدنا نص كتابتها للوثيقة، والجميع أكدوا لنا على أنهم ملتزمون بإقامة القائمة المشتركة التعددية والتقنية وتحالف جميع هذه الأشياء، مع طبعا من أجل كل حزب أن بعد الانتخابات ينهج الناجي الذي يريده، إذا كان سواء أراد أن يكون في المعارضة أو في الائتلاف أو في كتلة مانعة، كل واحد يتخذ ما، هذا شيء طبيعي وهذا شيء قانوني منذ تأسست القائمة المشتركة عام 2015. وغدا سيكون لنا أيضا لقاءات مع الأحزاب من أجل أن نخطو خطوة إلى الأمام، من أجل أن نبحث عن عن رئاسة القائمة، وأيضا تشكيل القائمة والإعلان عنها أمام الناس.
4: نعم.
3: حتى تنطلق الأحزاب في الدعاية الانتخابية من أجل رفع نسبة المشاركين في الانتخابات.
4: نعم. أستاذ محمد، يعني الآن بكل ما يتعلق في ذكرت النقاط الإشكالية وما إلى ذلك، وين النقاش واقف؟ على شو هي النقاط؟ يعني أول نقاش كان هنالك نوع من المعارضة بكل ما يتعلق في قضية تعددية وتقنية، وانحلت هذا. نعم. الموضوع، شو القضايا العالقة؟
3: كان هناك قضية أيضا في قضايا أخرى، مثلا بالنسبة للبرنامج كان في النقاش حول البرنامج، هل نضع نقاط سياسية أو لا نضع نقاط سياسية. كان أيضا هناك حول تقاسم الأدوار، أيضا وجدنا حل لهذا الموضوع، ونحن نسير في نعمل
4: يعني. وإسه عشو النقاش
3: القضية؟ مش كان في فجوات كبيرة بين الأحزاب، واستطعنا أن نجسر هذه الفجوات وأن نضع هناك اتفاق بين الأحزاب على معظم النقاط. الآن سوف ننتقل إلى قضية رئاسة القائمة وتشكيل الأعضاء.
2: طب أستاذ محمد، يعني تتحدث بشيء من التفاؤل، وكأنه ذللت معظم العقبات، وكأنه مسألة الرئاسي مش إشكالية، وترتيب المقاعد، وللأسف يعني شفنا القوائم السابقة لما تشكلت كان في إشكالات كبيرة بين الأحزاب. بكرة أول لقاء في هذا الإطار، شو المتوقع؟ شو رح تقترحوا أنتم؟
3: والله شو غدا، نحن بعد أن وضعنا الوثيقة وكل أحزاب سمعنا رأي كل حزب، ما هي النقاط التي يريد تغييرها أو كذا، أو له تحفظ منها، أو ما سمعنا آراءهم، وأعدنا نص كتابة هذه الوثيقة. غدا سوف نخطو خطوة الأمام، قضية التفويض والتوكيل للجنة الوفاق

0: أيضا نبحث الرئاسة من يكون رئيس القائمة، مع أنه سمعنا آراءهم حول الرئاسة. أود أن أؤكد أنه كل الأحزاب طلبت أن تكون رئاسة لها، وفي نفس الوقت كل الأحزاب قالت لن نكون هذا عقبة. المطلب لن يكون حجر عثرة أو عقبة أمام تشكيل القائمة. يعني مش أنه لا إحنا رئاسي لا ما بدناش، لا، هما حقهم أن يطلبوا ذلك، ولكن لم ولا حزب وضع أنه إما أن نكون نحن أو لا. كل كانوا منفتحين
1: معكم تفويض كامل باتخاذ القرار. شو المعايير كمان اللي رح تحكم بأنه كيف رح تحددوا مين رح يكون رئيس؟
0: إحنا لن نحدد، نحن سنعطي للأحزاب أن تتفق، أسلوبنا نعطيهم هم يتفقوا على من يكون رئيس القائمة، ونعطي الأحزاب أيضا أن تتفق على توزيع الأعضاء وتشكيلها من المقعد الأول حتى المقعد العشرين أو أكثر من ذلك. إذا وجدت هذه الأحزاب صعوبة في ذلك ولم تتوصل إلى حل، فعندها تفوض لجنة الوفاق. لجنة الوفاق سوف تدرس ذلك وتحاول أن تجتهد. فيش عقدة إلا لها حل، فيش مشكلة إلا لها حل. سوف نجد الحل الملائم الذي يرضي الجميع ويرضي شعبنا، وحتى ننطلق كي نرفع نسبة المشاركة في الانتخابات بحيث نصل إلى 70% إن شاء الله.
2: إذن يعني وضحت الصورة. سنكون أيضا باتصال معكم حول كيف ستسير الأمور بعد لقاء الغد، اللي أنا حس أنه ممكن أن تطرح فيه أيضا نقاط هامة في هذا الشأن. طبعا. محمد علي طه رئيس لجنة الوفاق الوطني، شكرا لك على هذه المداخلة.
1: شكرا أستاذ محمد. شكرا.
0: شكرا لكم. وأولا أنا أحب أن أطمن شعبنا أنه هذه الأحزاب تتحمل مسؤولية كبيرة وهي واعية للوضع العالي. عندنا قضية العنف هي القضية الأساس، ومن أجل ذلك حتى نتغلب وحتى نحارب هذه الظاهرة يجب أن تقوم المشتركة وأن تعمل من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي تقلق مجتمعنا وتهدده وتهدد بقائه في هذا الوطن.
1: صحيح. الكاتب أستاذ محمد علي طه رئيس لجنة الوفاق الوطني، شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: شكرا لكم.
2: وينضم إلينا الآن طلب الصانع عضو الكنيسة السابق ورئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب. صباح الخير.
3: صباح الخير لك وللمستمعين الكرام. صباح الخير شيرين.
2: صباح الخير. صباح الخير. إذا أستاذ طلب، يعني أنت التقيت أيضا بلجنة الوفاق، لم تقدموا مطالب المشار أن تكونوا جزءا من المشترك، ولكن في المقابل يعني كان لديكم مطالب بعدم تجاهلكم نوعا ما في قضية النقاش. ماذا تعني هذه الأمور؟ يعني ما هو مقترحكم في هذا الصدد؟
3: أولا يعني برأيي مهم جدا أن نعزز ثقافة الدعم والمساندة والتوجه الإيجابي. نحن نلاحظ أي مبادرات دائما في ظاهرة أنه نبحث عن السلبي. نحن رأينا من واجبنا أن نبادر لنقول للجنة الوفاق نحن معكم ويعطيكم العافية وكملوا الدعم والتأكيد على الجهود الممتازة اللي بيقوموا فيها والمهمة في المرحلة المصيرية. الأمر الثاني، الحزب الديمقراطي اللي هو أحد المركبات الأساسية والهامة في لجنة المتابعة، وكان له دور كما تعلم في مراحل سابقة بإسقاط حكومة اليمين وإقامة حكومة بديلة، ولأول مرة الحزب العربي يكون شريك في قرار سياسي في من خلال كتلة مانع عام 92 بإسقاط حكومة شمير وإيسار رابين الذي كان رئيس حكومة أقلية. يعني رابين كان عنده 56، لم يكن عنده 61 عضو كنيسة، ولكن بفضل هذه التشكيلة استطعنا التأثير محليا في قضايا المساواة، أمين وطني، تجميد هدم بيوت في النقب، اعتراف بكرة، ضريبة أملاك وما شابه، وفي على المستوى الإقليمي والمستوى القضية الفلسطينية اتفاق أوسلو وعودة القيادة الفلسطينية من تونس إلى الداخل. يعني للجماهير العربية قدرة إذا تم استثمارها، ونحن أريدنا أيضا أن نتحدث عن إمكانية ليس فقط التمثيل وعدد المقاعد، وإنما ضرورة ترجمة التمثيل إلى تأثير والمشاركة في اللعبة السياسية، لأن المشاركة هي ليست هدف بحد ذاته وإنما هي وسيلة لتحقيق الهدف، وهو التأثير بما يخدم مصالحنا الملتهبة في المساواة.
1: طب من منطلق هذه الرؤية هذا العام في هذه الانتخابات أنتم كالحزب الديمقراطي العربي كيف

0: يجب أن يكون التأثير برأيكم؟ على ماذا يجب أن تجتمع المشتركة إذا أقيمت من ناحية هذه النقطة؟
1: هذا سؤال في غاية الأهمية، لأنه الحديث للأسف حسب رأيي هنالك نوع من تسطيح النقاش السياسي، وأنه النقاش المشتركة مشتركة فقط. طب وصلنا شكلنا مشتركة، ما بعد ذلك؟ يعني شو البرنامج؟ كيف بدنا نأثر؟ كيف بأي صيغة؟ هنالك عدة مستويات من حيث التأثير. بالإمكان التأثير في قضايا عيني، أنه نلتقي في قضايا ونتفق مع أحزاب في مركبات ائتلاف. هنالك تأثير ككتلة مانعة، ندعم وندفع بالاتجاه الإيجابي ونحتج ونعترض بخطوات سلبية. حتى عندما كنا في كتلة مانعة في حكومة رابين، قدمنا 3 مرات اقتراحات حجب ثقة في قضايا لم نتفق معهم فيها. الأمر الثالث قد يكون يصل المستوى إلى ائتلاف حكومي كامل.
0: شراكة في الائتلاف مقبول عليكم كمان ما يعرض من جانب الموحدة كسيناريو؟
1: يعني قضية الدخول بائتلاف هي قضية الواقع السياسي. أنت متخيلة حكومة مثلا، أو شيء الائتلاف الحكومي ليس منسجم، بمعنى أنه اللي يجمع مركبات هذا الائتلاف ليس برنامج سياسي.
0: صحيح.
1: في عهد حكومة رابين اللي جمع رابين وميرت، وإحنا كنا في نوع من الانسجام في التوجهات من حيث السلام والعدالة والمساواة. لكن المعارضة اليوم بيجمعها أنهم ضد بيبي نتنياهو.
0: صحيح.
1: ضد بيبي نتنياهو، قد تكون أنت مع الاستيطان مثل نفتالي بنت، وقد تكون مع السلام مثل يائير جولان، وقد تكون مثل مع السلام والعدالة مثل منصور عباس. وبالتالي هذا ائتلاف غير منسجم من حيث التوجهات. بعد 7 أكتوبر الوضع أصبح أكثر تعقيدا. يعني بعد الانتخابات هاي الحكومة راح تواجه مثلا قانون الإعدام اللي تم إقراره بهاي الحكومة بحق النخبة من حماس. هاي الحكومة القادمة ستنفذ ذلك؟ كيف ستتصرف الحزب العربي في ائتلاف حكومي إذا تم تنفيذ هذا القانون؟ قضية الواقع في قطاع غزة، قضية الواقع، يعني هاي الحكومة سترث أزمات معقدة.
0: والسؤال إلى جانب الواقع الذي نعيشه نحن يعني
1: بالتأكيد بالتأكيد، أنا يعني تحدثت على الأمور اللي هي قد تؤدي إلى صدام بين تطلعاتنا وبين تطلعات الائتلاف. بالنسبة للقضايا الداخلية قد يكون هناك إمكانية تأثير حقيقة، قضية المكافحة الجريمة، مكافحة العنف، ميزانيات للداخل، يعني هذه هناك إمكانية التأثير في هذا المجال. لكن الصيغة للعمل للتأثير بدون تحمل مسؤولية بحاجة إلى تفكير. وبالتالي الحديث عن المشترك يجب أن يشمل حديث برنامج سياسي وكيفية التعاطي ما بعد الانتخابات، لأن القضية مش الانتخابات هي البداية وليست النهاية، العمل السياسي يبدأ بعد الانتخابات.
2: وصلت الفكرة. إذن نشكرك جزيل الشكر الأستاذ طلب الصانع، عضو الكنيسة السابق ورئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، شكرا لك.
1: شكرا لك.
2: يعطيك ألف عافية. شيرين، هذا نقاش برأيي يعني درجة انشغال الأحزاب بنفسها، لا يوجد نقاشات مفتوحة مع الشارع. ما بعرف وانت كان في مهرجان شعبي أو مهرجان أو مؤتمر أو محاضرات متتالية، دعوات معينة لفتح باب النقاش حول هذا الموضوع، موضوع سياسي من الدرجة الأولى، دخول الحكومة أو عدم دخولها. حتى بعد يعني ما قرر منصور عباس أن يبدأ التفاوض مع نتنياهو في ذلك الوقت في حكومة نتنياهو من بعد ما حكومة التغيير، إنه ماذا يعني الدخول للحكومة بغض النظر مين سيدخل من لا، يعني الدخول للحكومة هل هو فقط لمصلحة المجتمع العربي؟ هل هذا تأثير فقط لصالح المجتمع العربي، أم أنه من يدخل الحكومة عليه أن يتحمل أيضا قرارات الحكومة؟ إذا كنت
0: هذا واضح جزء من الائتلاف، يعني كل قرارات الحكومة هي يعني أنت مسؤول أو جزء من المسؤولية عليك.
2: لا يمكن فصل يعني الإنجاز معين في قرى ومدن عربية وهذا إنجاز قد يكون مبارك، وفي المقابل إذا اتخذت الحكومة قرارا يعني مثل ضم الضفة الغربية، وهذا ليس بعيدا عن تصريحات ما نسمعه إن كان من فيكتور ليبرون كان نفتالي بنت، هل أنت يعني لا يمكن أن تكون انتقائيا؟ بغض النظر شو أنا بفكر شو أنت بتفكر، يعني هذا موضوع عليه أن يطرح للنقاش ومن بعدها الناس.
0: لذلك ما قاله في آخر حديثه طلب الصانع، قضية أنه العمل يبدأ بعد الانتخابات، وما تقوله فراس هو بالفعل صحيح. أظن أنه أي ائتلاف حكومي إذا كان في طرف عربي أو إذا كانت الطرف العربي يخوض هذه التجربة سيأخذ كل هذه الأمور بعين الاعتبار، يعني يجب أن يكون أصلا مختلفا عما نراه الآن، وإلا فوجود العرب فيه لن يكون مجديا وسيقتصر على بعض النقاط. الكل يريد تغيير بنيامين نتنياهو.

0: يعني هذه الحكومة الآن كيف تتغير؟ هل تتغير وبأي اتجاهات تقودنا الحكومة المقبلة؟ هذا هو بالفعل السؤال. فيما يتعلق فراس يعني بجملة أخيرة بموضوع المشترك، أظن أنه ما يجب دائما التشديد عليه قبل كل شيء وعدم تناسيه لا من جانب الأحزاب ولا من جانب لجنة الوفاق، هو أنه يجب رفع نسبة التصويت كل شكل من الأشكال. هاي الأحزاب الموجودة يا بدها تكون بمشتركي يا بدهاش تكون بمشتركي، لأنه التعويل فقط على سيناريو واحد اللي بعده الناس تحبط وما تروحش تصوت بجيب نفس النتيجة اللي أنت بدكش إياها وبخلي الحكومة اللي أنت بدكش إياها. فعمليا الأساس هو اطلعوا وصوتوا وادعموا يعني من ترون مناسب إذا لم يكن هناك قائمة مشتركة.
1: يعني أنت بتقولي أنه يعني بلاش يصب النقاش كله مشترك أو عدم مشترك،
0: لأنه قد حالة إحباط إذا ما صارتش مشتركة، كيف الناس دا تطلع تصوت؟ كيف بدك تغير؟ يعني هاي سؤال كمان لازم
1: هذا
0: الأحزاب تكون مسؤولة عنه.
1: هذا نقاش سياسي كبير جدا، وأنا برأيي أنه يعني تعرفي شو صفة الإشكالية بهذا الموضوع، تعرفي شو الموضوع، يعني بغض النظر عن شو إحنا منعيش أو شو إحنا منصوت أو شو بدنا نعمل، بتعرف انه يعني يتحول عندما تتحول القائمة المشتركة الى هدف وليس الموضوع الاساسي اللي بيصير بالشارع بيصير بمجتمعنا هو الهدف، هذا اشكالي. نحن نقدر يعني الاحزاب نثمن عاليا كل تصريحات بكل ما يتعلق ضرورة وقف الجريمة، بس ضرورة وقف الجريمة وكمان هذا التعويل الاكثر من اللازم على الحكومة المقبلة من اجل وقف نزيف الدم في مجتمعنا، هذا ايضا تعويل ما له طعم. كمان
0: وقف الجريمة
1: انت بدك
0: هو
1: مسار
0: يعني
1: طويل، يعني انه لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا. انا برايي وبدي اقول له اتهام القيادة العربية لم تكمل ما بدأ في تل أفيف، وبرأيي تتحمل جزء المسؤولية عن حالة الركود اللي موجودة في الشارع الآن. في هنالك كانت قرارات خائبة خائبة، مش بس إنها غير صائبة، قرارات خائبة بعد الموضوع بعد النهضة اللي كانت في تل أفيف، وأنت كنت عارفة هذا المهرجان وكلنا روحنا وقلنا إنه في إشي جديد وفتحت صفحة جديدة تم إحباطه بدون قصد.
0: الزرائع نفس الحجج
1: بدون قصد.
0: الناس مشغولة الحرب العيد
1: لا سقط هذا الموضوع سقط يعني سقط لما بيطلع 20,000 على تل أفيف، عشرات الآلاف على تل أفيف، ما حداش يجي يقول للناس بدهاش، حداش الناس تطلعش. لا لا هذا حكي فاضي، هنا بصير في تعبئة، التعبئة الصحيحة تجلب الناس إلى الشارع، تعبئة غير صحيحة وقرارات غير مسؤولة وصبيانية صبيانية بكل المعايير بتأدي لإحباط في الشارع زي اللي عم نشوفه اليوم.
0: صحيح. طيب موضوعنا التالي فراس، ضيفتنا على الهوى كمان يعني بدنا نشكرها أنه استنتنا.
1: أسفين.
0: يلا
1: دكتور هالة خوري بشارات محاضرة في القانون الدولي وعمدة كلية الحقوق في كلية أونو حيفا، صباح الخير.
2: صباح الخير شيرين وفراس.
1: يعني نحن نستضيفك في أعقاب إعلان السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون تجميد العلاقات مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، احتجاجا على قرار إدراج إسرائيل ضمن القائمة السوداء المتعلقة بالعنف الجنسي في مناطق النزاعات. مصادر إسرائيلية قالت إنه التصنيف الأممي قد يؤثر على مساري المحكمة الدولية ومحكمة الجنائيات اللتين ما زالتا تنظران في القضايا ضد إسرائيل. خلينا نرتب الأوراق دكتورة في كل ما يتعلق في القانون الدولي، كيف سيؤثر قرار داني دانون لما قال ما إيش زي قمرنا وخلصنا،
0: وبالأساس كيف يؤثر تقرير الأمم المتحدة وليس موقف إسرائيل؟
2: نعم هذا التقرير عمليا ينضم لسلسلة تقارير من لجنة التعذيب، اللجنة الأممية المسؤولة عن مناهضة التعذيب واللجنة المستقلة لحقوق الإنسان، اللي عمليا ذكرت وقالت أنه ما نشهده في مراكز الاعتقال والسجون الإسرائيلية في آخر سنتين وبجوز أكمل 2023 فصاعدا، نحن نرى سياسة تعذيب ليستعمل فيها مش بس التجويع مش بس العنف الجسدي، كمان العنف اللي هو الجنسي. فعمليا هذا خطير، بس السؤال خطير يعني بما ما ما ما تبعات هذا الشيء. اولا تبعات طبعا الاسم اسرائيل، اذا بنحكي عن حرب اباده في غزه فنحن نضيف الى سلسله الاعمال اللي عمليا في شبهات خطيره وادله خطيره على عمليا على يعني في خروقات فظيعة للقانون الدولي، زيد على ذلك عمليا العنف الجنسي. فهذا السؤال من ناحية غير إنه الخسارة والإثم.

0: والمشاكل الدبلوماسية، والسؤال إذا هذا سيحرك الاتحاد الأوروبي يعني في المسار، الضغوطات على اتخاذ عقوبات أكثر ملموسة على إسرائيل في هذا في قضية الاقتصاد وكل قضايا الموضوع أو مشروع الأكاديمية المشترك. ففي عندنا هذا المسار، المسار الدبلوماسي، المسار التأثير العقوبات والضغوطات على دولة إسرائيل، وعندنا المسار القضاء القانوني. وهون عندك عندنا مسارين، عندنا مسار محكمة العدل الدولية اللي هي تبت حاليا في قضية هل ما يحدث أو ما حدث على أرض غزة ومستمر هو بمثابة إبادة جماعية بموجب المعاهدة ضد الإبادة، والعنا محكمة الجنايات الدولية اللي هي تحاكم أشخاص وتقدم لوائح اتهام. يجب أن نفهم شيء واحد شيرين وفراس، إذا نتحدث عن محكمة الجنايات نحن نتحدث عن محكمة تحاسب أشخاص. لكي نصل إلى محاكمة عمليا جنائية بدنا أدلة وبدنا أسماء، يعني هيك تقرير إلا إذا عرفنا من هم الذين مسؤولين عن هذا التنكيل وهذا وعمليا التعدي الجنسي واستعمال العنف الجنسي ضد الأسرى الفلسطينيين والمعتقلين. إذا عنا أسماء وعنا أدلة هذا ممكن أن يفيد محكمة الجنايات بأي معنى، يمكن ملاحقتهم وتقديم لوائح اتهام، ومش بس في محكمة الجنايات، يمكن أيضا لدول العالم أن تحاكم هؤلاء الأشخاص في حالة في أسماء وفي حالة في أدلة. يعني خذوا على سبيل المثال ما حدث في سدي تيمان، في معتقل سدي تيمان، القضية اللي جدا معروفة اللي كان في فيديو اللي صور 5 أشخاص من وحدة 100 من الجيش الإسرائيلي اللي هني عمليا تعدوا جنسيا بواسطة كمان كان مساعد إلى الكلاب اللي عمليا خوفت هذا الشخص المعتقل من غزة، وكان في تصوير لهذا الاعتداء الجنسي، ومش كمان بس تصوير، كان في شهادة طبيب اللي قال وشرح ووصف شو هني العملية، شو الضرر الجسماني اللي حدث لهذا المعتقل. ورأينا بعد ذلك انه كان في تقديم لائحة اتهام، ولكن نحن لا نستغرب انه في لائحة الاتهام ما كان في تعدي جنسي، يعني واحد
1: لم يدرج
0: ولكن ما حدث في سدي تيمان. اول اشي الشخص هذا اطلق صراحه، لم يأخذوا منه اي شهادة اللي عمليا يدلي فيها عن ما حدث معه. فانت لما بتوصل لمحكمة بدك أدلي، هذا الحكي انه صار فيه هيك وهيك هذا عمليا للسجل البائس والفظيع للانتهاكات الخطيرة اللي عم بتصير ضد الأسرى الفلسطينيين والمعتقلين. ولكن اذا انت تتحدث عن مسؤولية جنائية انت تتحدث يجب ان تبحث عن أدلة. فلما بيجوا المسؤولين وبيسكروا هذا الملف، لأنه متذكرين كان في قضية الفضيحة في إسرائيل لما الفيلم هذا الفيديو
1: تسرب،
0: نعم المدعية العسكرية تسربت هذا الهاي، فراحوا قالوا إنه هون في انتهاكات عمليا لإجراء العادل لهؤلاء الأشخاص من وحدة 100، وعمليا أطلق صراحة وسكروا الملف. يعني أكثر من هيك قضية. فهون السؤال مثلا في هيك قضية، هل يوجد أسماء الأشخاص؟ هل عندك الأدلة يمكن أن تتابع هذا الشيء؟
1: يعني لا يكفي التقرير كما تقولين، وإنما بحاجة إلى أدلة، مع أنه جمع أدلة أيضا من داخل قطاع غزة.
0: نعم،
1: إلى الاعتقالات.
0: بدي أقول شغلتين. أول إشي النمطية هون، هذا اللي قاله كمان تقرير جوتيريش. شو قال هون؟ قال أنا لا، هذا التقرير مش عمليا شامل ووافي وكافي، ولكنه 31 حالة من الاعتداء الجنسي ضد أسرى ومعتقلين، 14 رجل 9 نساء 14 رجل 7 نساء 9 أطفال ذكور وبنت واحدة. هذا يدل على نمط منهجي. فلما بتحكي محكمة العدل عن جريمة الإبادة، هاي المنهجية مهمة جدا في النظرة لإيش عم بيصير. فهذا جزء مهم جدا. نعم مهم. وكمان إيش لما إسرائيل لا تسمح للصليب الأحمر بالدخول للسجون والدخول للمعتقلات عشان تفحص شو عم بيصير، هذا كمان إسرائيل حتى اليوم شيرين وفراس لم تسمح لأي صحفي بدخول غزة،
1: صحيح.
0: لم تسمح لأي منظمة لأي عملية لكي تفحص ما يحدث على أرض الواقع، فهذا عمليا

0: تحقق سياسة الإفلات من العقاب اللي هي مستشري واللي هي سائدة في كل ما يتعلق في خروقات الجيش الإسرائيلي. نعم. وكل فهذا خطير بالنسبة لإسرائيل. بيجي بقولوا له شو عم تعملي في سياسة إفلات من العقاب؟ وهنا العالم كل العالم اللي يريد المحاسبة عمليا يتجند، بالمعنى أنه يجب عمل شيء إن كان بالمسار القضائي أو إن كان بالمسار
1: على ما يبدو هذا المسار سيظل مفتوح، خاصة في قضيتين، قضية المحكمة العدل وقاحة الجنايات. سننتظر ونرى. شكرا على الإضاءات دكتور هالة خوري بشارات، محاضرة في القانون الدولي وعميدة كلية الحقوق في كلية أونو في حيفا. شكرا لك،
0: صباح الخير.
2: يسعد صباح.
3: لباريس الصياد يصطاد جابرييل، فيجو شرط واضحة وفينجري شرط واضح وتوضيح الواضحات من الفاضحات. البي جي يعانق الأمجاد، اشتعل الديران الأفراح، اشتعل المدرج الباريسي على يميني. باريس سان جيرمان بطل الشامبيونز والكرة تعارض أرسنال. هارد كابي هارد أرسنال، موسم التاريخ.
1: الزميل فادي مصطفى، صباح الخير.
4: صباح الخير، صباح الخير. مبروك مبروك دوري أبطال أوروبا طبعا. مبروك
1: مبروك على أصحابه.
2: طلع اللهجة اللي استقبلك فيها هيك اليأس عند فراس.
4: أنا للأمان يعني امبارح في مخيلتي في ضربة الجزاء الأخيرة تخيلت فراس وتعبير وجهه والضغط النفسي اللي كان فيه وكل مشجعين أرسنال، ولكن يعني ممكن نقول بصراحة توقعنا أكثر من هذا النهائي. توقعنا مباراة كرة قدم بجودة عالية أكثر، ولكن كان فيها شد عصبي حتى اللحظة الأخيرة، حتى بعد 120 دقيقة لم نعرف إلى أين ستسير الأمور. شد عصب، مباراة تكتيك خاصة بين مدربين، واحد عنده خبرة، واحد عنده شامبيونز ليج، واحد يحلم بعد أن يكون لتبل أرتيتا. طبعا لا يمكن أن يعني نقتصر من هذا الموسم الكبير لأرتيتا، ولكن علمونا في كرة القدم في راس وشيرين
1: الأمور بخواتيمها.
4: نعم، ضربة الجزاء الأولى مهمة، ولكن الأهم الضربة الخامسة وهو أعطى للمدافع جابرييلي. ولكن سنتذكر دائما هذا المنظر الرائع لماركينيوس كابتن باريس سان جيرمان، يذهب إلى جابرييلي ويحتضن ويواسيه ويقول له ولا يهمك الإشي من ورانا، فكر في المغرب، فكر في المونديال. وكأن هذه المواساة وهذه اللقطة الإنسانية يعني آثرة الاحتفال مع أصدقائه، أنه يروح يواسي ابن بلده وابن دولته البرازيل في مشهد يقول أنه كرة القدم ليس فقط فوز وخسارة، إنما هناك أيضا روح رياضية. روح رياضية لم تكن في باريس، كسروا أعمال شغب، أعمال عنف احتفالية، ولكن يعني شفت هيك مقال الصبح
1: لو أرسنال بصيرش هيك
4: بحركوا الأخضر واليابس. بديش أحكي لك أنه أين انطلقت هذه الظاهرة. صحيح أنه في إنجلترا عالجوها، ولكن حتى يعني رئيس باريس اليوم استشفت له مقال بيقول سنرمم سننظف والمهم أنه نحن أبطال أوروبا. ومع هيك عقرصة قالوا نحن غير مهزومين. بذكرك في رأس 2013-14 لما فازت أرسنال في البطولة في إنجلترا لم يخسروا ولا مرة، وكان اسمهم غير مهزومين. فهم من بالأمس الصحافة الفرنسية قالت واليوم صباحا غير مهزومين، وكأن قرصة لأرسنال. مباراة كانت جميلة فيها شد أعصاب، وسنتذكر أيضا أنه كثير أشياء اختلفت فيها. ساعة المباراة كانت ليس في الساعة 10 إنما في الساعة 7. كان هناك انتقاد على تنظيم الفيفا أنه كان هناك استراحة لشرب المياه، وكأنه تم تقسيم الشوط إلى أربع. يعني كثير أشياء جديدة دخلت على كرة القدم، ولكن في المحصلة ممكن نقول باريس سان جيرمان بأحقية، وها هو لويس أمريكي مع الكبار، مع زيدان، مع بيب غوارديوليا، يعني يفوز 3 مرات في دوري أبطال أوروبا هذا المدرب الكبير. وكيف لا نتذكر بالأمس قصته الإنسانية مع بنته اللي فارقت الحياة بعد مرض السرطان.
1: بالفعل هذه قصة جدا سنتحدث عنها فيما بعد. تفضل فادي معنا بالضبط يعني 3 ثواني.
4: مبروك لباريس سان جيرمان، هارد لك لأرسنال، وإن شاء الله دائما نتمتع في دوريات أقوى مع أهداف أكثر.
1: شكرا لك فادي.
4: اليوم مساء رياضة رح نحلل طبعا.
1: الزميل فادي مصطفى شكرا لك.
4: الرفيق
1: الرفيق يلا.
5: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع الساحة جنوبا مزدحم، مفرق نتانيا حتى يكون شارع 6 مزدحم من مفرق باقي الغربية حتى كيسن. بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة.

0: حلقة من برنامج هذا النهار، محمد علي أبو الفرندس الإذاعية، ماجي علوطي في الإنتاج، محمد مجلي طار، يونس مصطفى، وليد زعبي، محمد زيدان في التحرير، أنا فراس خطيب، كانت طائرة رافقتني الزميلة شيرين يونس. كونوا آمنين، كونوا بخير، على رأس الساعة ستلتقون الزميلة عفاف شيني مع غرفة الأخبار.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة، مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: مرحبا، معكم محمد عيسى، بطل العالم في الملاكمة.
3: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
4: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشكل

0: سياقة كبير. الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيني. اعتداءات المستوطنين تتصاعد في الضفة الغربية، والفلسطينيون يطالبون بحماية دولية عاجلة. الجبهة الشمالية تشتعل من جديد، وتوسع في رقعة المواجهة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي. والدولار يواصل تراجعه أمام الشيكل، وتحذيرات من تداعيات اقتصادية على السوق الإسرائيلية. مع كل هذه العناوين وأكثر، نفتتح هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار. صباح الخير المستمعات والمستمعون الكرام، 31 من مايو أيار، ودقيقتين بعد 9 من صباح اليوم الأحد. نحن وإياكم في هذا العدد من غرفة الأخبار من راديو الناس، ونكون معكم حتى الساعة 11 من صباح هذا اليوم. مجموعة من الملفات والمواضيع على مدار الساعتين القادمتين. البداية مع جولة على آخر الأخبار، والزميلة رجاء كنعني. صباح الخير رجاء.
1: صباح الخير عفاف.

أعلنت الفرق الطبية إصابة شاب في 18 من العمر بجروح تتراوح بين الخطيرة والمتوسطة جراء تعرضه لإطلاق نار صباح اليوم في مدينة شفا عمر، حيث قدمت له الإسعافات الأولية قبل نقله إلى المشفى لاستكمال تلقي العلاجات الأولية. بعد إعلانها القبول بتشكيل القائمة المشتركة على أساس تقني وتعددي، من المتوقع أن تستأنف الأحزاب العربية مشاوراتها هذا الأسبوع. في حديثه لراديو الناس قال رئيس لجنة الوفاق الوطني محمد علي طه نهت اجتماعها مع كافة الأحزاب ونجحت في تجاوز الفجوات بينها، وأن المرحلة القادمة ستشهد إقرار تركيبة القائمة المشتركة ورئاستها. وفي السياق

0: عضو الكنيسة السابق ورئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب طلب الصانع قال أن هناك تسطيحا للنقاش السياسي وأكد على ضرورة التوافق من أجل التأثير.
1: نوع من تسطيح النقاش السياسي وأنه النقاش مشتركة فقط وصلنا شكلنا مشتركة ما بعد ذلك. يعني شو البرنامج؟ كيف بدنا نأثر؟ كيف بأي صيغة؟ هناك عدة مستويات من حيث التأثير. بالإمكان التأثير في قضايا عينية أنه نلتقي في قضايا ونتفق مع أحزاب في مركبات ائتلاف. هناك تأثير ككتلة مانعة ندعم وندفع بالاتجاه الإيجابي ونحتج ونعترض بخطوات سلبية. حتى عندما كنا في كتلة مانعة في حكومة رابين قدمنا 3 مرات اقتراحات حجب ثقة في قضايا لم نتفق معهم فيها. الأمر الثالث قد يكون يصل المستوى إلى اجتلاف حكومي كأمور اللي هي قد تؤدي إلى صدام بين تطلعاتنا وبين تطلعات الائتلاف. بالنسبة للقضايا الداخلية قد يكون هناك إمكانية تأثير حقيقة. قضية مكافحة الجريمة، مكافحة العنف، ميزانيات للداخل، يعني هذه هنالك إمكانية التأثير في هذا المجال. لكن صيغة العمل للتأثير بدون تحمل مسؤوليات بحاجة إلى تفكير.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم سيطرته على قلعة لشقيف في جنوب لبنان بعد 26 عاما من انسحاب آخر جندي إسرائيلي من الموقع، مشيرا إلى أن قواته تعمل على تثبيت وجودها في المنطقة. وقال الجيش أن العملية تأتي ضمن هجوم واسع في منطقة لشقيف ووادي السلوقي، مضيفا أن وحداته عبرت نهر الليطاني خلال الأيام الماضية بهدف إزالة ما وصفه بالتهديد المباشر على الجليل الأعلى وبلدة المطلة وفق البيان. في السياق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم مقتل جندي وإصابة 4 جنود آخرين بجروح طفيفة إثر انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. وشهدت عدة بلدات في الجليلين الأعلى والأوسط بينها دير الأسد ومجدكروم وكرمئيل مساء أمس تفعيل صفارات الإنذار بالتزامن مع عمليات اعتراض جوي، كما دوت الصافرات في صفد ونهرية، فيما أفاد التقارير بإطلاق أكثر من 25 صاروخ باتجاه الشمال، سقط أحدها في مركز تجاري بكريات شمونه. إلى ذلك، أعلنت الجبهة الداخلية الإبقاء على مستوى نشاط جزئي في منطقة الجليل الأعلى حتى مساء الغد، مع السماح بفتح المؤسسات التعليمية وأماكن العمل التي يمكن الوصول منها إلى أماكن محمية مطابقة للمواصفات. كما تقرر إبقاء الشواطئ مغلقة إضافة لإغلاق عشرات المواقع الطبيعية والسياحية. في حديثه لراديو الناس، قال قائد قسم التوعية للمجتمع العربي في الجبهة الداخلية شمس أبو فارس، قال إن التصعيد الأخير دفع إلى تشديد تعليمات الأمان في عدد كبير من البلدات الشمالية.
2: قيمة الوضع اللي عملناها امبارح، قررنا انه نشدد تعليماتنا خاصة في خط المواجهة، يعني في خط المواجهة وايضا في البلدات اورجانوس، صفصوفة، ميرون، باريوخاي، كسر سميع وبيت جان. هناك التعليم الوجاهي ممنوع بتاتا، التجمهر مسموح حتى 50 شخص في منطقة مفتوحة وحتى 200 شخص فقط في داخل مبنى، واماكن العمل بامكاننا تعمل فقط اذا كان في هناك امكانية للوصول الى اماكن المحمية المعيارية خلال الفترة الزمنية المتاحة. المنطقة الثانية اللي حطينا عليها تشديدات هي جولان الشمالي مع جرين كدمات سفي والجليل الأعلى، كمان منطقة جليل الأعلى يعني منطقة كرمئيل وضواحيها. احنا بنحكي هناك للتعليم مسموح هناك فقط إذا فيك يعني القدرة إلى الوصول إلى مكان محمي معياري خلال الفترة الزمنية المتاحة. ولذلك في بعض الأماكن اللي ممكن ما يكون فيها تعليم، يعني يجب إنه نتواصل مع السلطة المحلية أو مع الطواقم التدريسية مع المدرسة حتى نعرف إذا في تعليم أو ما في تعليم في هاي المنطقة.
0: كما أعلنت السلطات المحلية في عدد من البلدات العربية عن تغييرات في نظام التعليم اليوم على خلفية التطورات الأمنية. وأعلن مجلس مجدكروم المحلي إلغاء دراسة الوجاهية في جميع المدارس، وذلك بعد مشاورات مع مدراء المدارس ولجنة أولياء الأمور. كما تقرر اعتماد التعليم عن بعد في بلدة نحف، فيما أعلن المجلس المحلي في دار الأسد انتظام الدراسة بصورة شبه اعتيادية ما عدا مدرسة عبد العزيز أمون الابتدائية. في حديثه لراديو الناس، قال القائم بأعمال رئيس بلدية معلول ترشيحة نخلة النوص، قال إن السلطات المحلية قررت الانتقال إلى التعلم عن بعد جراء التصعيد الأخير.
3: الأيام الأخيرة صار في تصعيد بكل ما يتعلق في وضايا الحرب هون في المنطقة عندنا. يعني إحنا بصورة دائمة يعني عم نسمع أصوات قصف وتعودنا على هاي الأصوات أصوات القصف، لكن الفترة الأخيرة كثير تأزمت الأمور، ومش صدفة امبارح صدر بيان من رئيس البلدية بموجب قرار الجبهة الداخلية بتوقيف التعليم اليوم في معرض ترشيحة، في ولا التعليم عن بعد. يعني طبعا الأوضاع كل ما لم عم تتأزم فترة أخيرة، لأنه إحنا شعرنا آخر شيء شوية هدوء بسبب إنه صار الحرب دخلت للعمق اللبناني. صحيح كيف في أصوات قصف، كان في عندنا شوية هدوء بالبلد يعني وبالمنطقة حتى، ولكن في الفترة الأخيرة اليومين الأخرانيات هذول كان في تصعيد كثير في المنطقة الشمالية وتهديد لكل القرى اللي موجودة في منطقة الشمال.
0: وفي السياق، أعلن المركز الطبي للجليل في نهارية نقل أقسامه الطبية إلى المجمعات تحت الأرض، كما أعلن مستشفى زيف في صفد بدأ الاستعداد لنقل نشاطه إلى مجمع تحت الأرض مع اتساع نطاق التصعيد شمال البلاد، فيما قررت البلدات الحدودية تعليق الدراسة اليوم وغدا، كما قرر مجلس بقعاث المحلي إغلاق المؤسسات التعليمية والانتقال إلى التعلم عن بعد كإجراء احترازي. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده ضرورة فتح مضيق هرمز فورا ومن دون أي رسوم، مشددا على أن إيران لن يسمح لها بتصنيع أو امتلاك سلاح نووي. وقال ترامب أن واشنطن باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق جيد جدا مع طهران، لكنه حذر من العودة إلى الخيار العسكري إذا فشلت المفاوضات، مضيفا أن التوصل إلى اتفاق من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز وخفض أسعار الوقود العالمية. في المقابل قال عضو في فريق التفاوض الإيراني إن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة يمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف مع واشنطن، مؤكدا أن طهران لن توقع أي اتفاق قبل الإفراج عن جزء من هذه الأموال. اختتم حجاج بيت الله الحرام أمس مناسك الحج بأداء طواف الوداع في المسجد الحرام بمكة المكرمة، معلنين بذلك انتهاء موسم الحج للعام الجاري. وبحسب هيئة الإحصاء السعودية بلغ عدد الحجاج هذا العام نحو 1,707,000 حاج، بينهم أكثر من 1,500,000 قدموا من خارج المملكة. الحاج فاروق يحيى محمد تحدث لراديو الناس عن الأجواء والمشاعر التي رافقت أداء المناسك.
4: العالمين، الحج كان مسهل، كان جميل، كان نفحات طاهرة للروح، كان سريع جدا، يعني بالرغم انه مر اكثر من اسبوعين ولكن كأنه مبارح بلشنا من جمال الموقف اللي كنا فيه. صراحة تعبت كل الكلمات والعبارات عن وصف المشاعر اللي مرينا فيها. فبالفترة الماضية مرينا كل اركان الحج من احرام، طواف، من السعي، من الذهاب لمنى، وبعد ذلك الوقوف اليوم العظيم يوم عرفة، والنفور إلى يوم مزدلفة، وبعد ذلك طواف الإفاضة، وفي النهاية كان عندنا الرجمات، وبالأمس الركن الأخير وهو طواف الوداع، وهو هذا الذي يوجع القلب، يفرح الروح، هو يفرح الروح، هي مزيج من الفرح العارم بأن ربنا يعني وفقنا إنه أدينا كل العبادات هاي العظيمة وغسل الخطايا عنا الحمد لله رب العالمين. بالناحية الثانية عندنا دمعات الشوق للعودة لهذا المكان والاشتياق لهذا المكان والمدينة إن شاء الله رايحين عليها بكرة.
0: رياضيا، توج نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي عقب فوزه على أرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 في المباراة النهائية التي جرت في العاصمة المجرية بودابست. وتقدم أرسنال مبكرا في الدقيقة 5 قبل أن يدرك الفريق الباريسي التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 65، واستمرت النتيجة على حالها حتى نهاية الأشواط الإضافية ليحسم باريس سان جيرمان اللقب من نقطة الجزاء. وإلى أحوال الطقس، إطار ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس حارا نسبيا وصافيا، فيما تميل الأجواء إلى البرودة النسبية ليلا. ختام النشرة، أما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير، إلى اللقاء.

كانت هذه جولة على آخر وأبرز الأخبار والمستجدات، ونواصل مع الزميلة رجاء كنعني على رأس الساعة القادمة. الملف الأول في إطار الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار سيكون تحديدا من كل ما تشهده الضفة الغربية، وهذا التصاعد في اعتداءات المستوطنين

0: على الفلسطينيين، وكان آخرها في بلدة دير أبو مشعل غرب رام الله، حيث استولى مستوطنون على مركبة فلسطينية ودمروها بعد الاعتداء على راكبيها، وسط تزايد التحذيرات من اتساع وتيرة هذه الاعتداءات اللي أصلا يعني اتسعت رقعتها ووتيرتها بشكل حاد وملحوظ في الفترة الأخيرة. عن هذا الملف بداية نتحدث لرئيس المجلس القروي السابق في دير أبو مشعل الأستاذ صالح السعيد، ينضم إلينا. أستاذ صالح صباح الخير.
1: صباح الخير، شو الأخبار؟ نعم أنتم بخير
0: وحضرتك بألف خير. يعني إحنا تابعنا يوم أمس هذه المقاطع المصورة اللي خرجت من هذا الاعتداء، تحديدا اعتداء المستوطنين على الفلسطينيين، وكأنه تدمير المركبة وزقوها أيضا بعد ذلك. نسمع منك بداية شو اللي صار لو تدخلنا في التفاصيل.
1: في البداية صباح الخير إليك للمستمعين أختي فاف. إحنا نعطيكم لمحة ونبدي عن دير أبو مشعل.
0: تفضل.
1: دير أبو مشعل تقع غرب رام الله، عدد السكان حوالي 5900. ارتفاع دير أبو مشعل عن سطح البحر حوالي 450 متر. أختي الكريمة، إحنا مساحة البلد الإجمالية تقريبا حوالي 8000 دونم. من ضمن التصنيفات السياسية انه هو الاي والبي والسي، احنا ما يقارب عنا حوالي 90% اللي هو التصنيف بي. فبالفترات الأخيرة كان في تحركات للمستوطنين ولجيش الاحتلال اللي هو اعتداء على المزارعين والاعتداء على المواطنين، وكان لهم نشاط قوي جدا. البلد الجهة الشرقية حطوا رعوي اللي هو من تبعين الأغنام والأبقار أبناء التلال، ومن الجهة الشمالية برضو نفس النظام، الجهة الشمالية من جهة قرية عبود حطوا رعوي من أبناء التلال اللي هو ما يسمى.
0: أستاذ صالح، بس إذا بتحاول شوي تقرب يعني صوتك لأنه شوي سمعينك بعيد، ومهم جدا كل هاي التفاصيل اللي حضرتك عم تذكرها لأنه يعني في إلها تداعيات دعنا نقول على هذا المشهد اللي عم نشوفه. بدي أسألك تحديدا عن الفترة الأخيرة قبل ما نتحدث عن اعتداء يوم أمس، قديش أنتوا حاسين ميدانيا وعم بتعيشوا فعليا يعني هذا الارتفاع الملحوظ والكبير في وتيرة اعتداءات وجرم المستوطنين؟
1: 100%. ما بعد أحداث 7 أكتوبر يعني التصعيد واضح من الجيش الاحتلال والمستوطنين. طبعا المستوطنين يوميا في مضايقات، في إغلاق، في اعتداء على المزارعين. فللأسف يعني السياسة ممنهجة والوضع صعب جدا. يعني احنا في الموسم الزيتون الناس منعت انها تصحح، في موسم الزراعات الثاني يتم الاعتداء على المزارعين ويتم الاعتداء على الفلاحين اللي هو عندهم أغنام وبيسرحوا، بتم مصادرة المواشي تبعتهم وبتم مصادرة المركبات سواء كانت قانونية أو غير قانونية، والمواطنين بتعرضوا للضرب والشتم والاعتقال.
0: أستاذ صالح، تحديدا عن اعتداء يوم أمس، شو اللي صار؟ شو التفاصيل اللي بتعرفها بتقدر إنك تشاركنا فيها؟ لأنه يعني شفنا في هذا التوثيق اعتداء مجموعة من المستوطنين على أصحاب المركبة، بعد هيك وكأنه المركبة أيضا زقوها في وادي، مشاهد حقيقة يعني إحنا كل مرة بنستغرب قديش عم بتكون حادة أكثر وأقسى في كل هاي التفاصيل وهذه الاعتداءات.
1: اللي حصل امبارح إنه مواطن كان في أرضه وكان هو عيلته بعد اللي هو أيام العيد، كان في يوم عمل زراعي طبيعي وعياله وولاده، أجل قطعة المستوطنين مساندة الجيش طحشوه من الأرض، وهو مروح في الطريق ردوا ولحقوا يعني تلاحقوا فيه ووقفوا في الطريق. سيارة صار فيها عطل، بدهم يأخذوا السيارة ما عارف يأخذوها. فكانت ردة الفعل تبعتهم، نزلوا المواطن وأهل البيت اللي كانوا معاه نزلوا منها وقاموا بإيقاع

0: مركبة في الواد. فهذا إشي مش غريب يعني. قبل حوالي 10 أيام اعتقلوا خمس نسوان وشاب يعني خمس صبايا والاعتداء يومي. أي إنسان بسرح على الزراعة بيتم الاعتداء عليه. ومساندة الجيش، الجيش بكون حماية لهم وللأسف يعني. وإحنا بنتصل على الارتباط المدني وبنتصل على الشرطة وكذا وإيش، بس ما في إمكانية إنه حد يمنع اللي بصير يعني.
1: ومع العلم أنه حكينا وأنت بدأت بالحديث أستاذ صالح، هيك تعطي المستمعات والمستمعين بعض التفاصيل والخلفية عن منطقة دير أبو مشعل، وقلنا أنها هي منطقة بي يعني بما يتعلق بالأمور الأمنية هي تحت مسؤولية مشتركة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
0: صحيح.
1: ومع ذلك أنت عم بتقول
0: يعني
1: كما
0: جميع الاعتداءات في مناطق بي ومش مناطق سي يعني مصنفة سي يعني. فللأسف يعني إنه الاعتداء متكرر يومي. وهذا شيء مش جديد من قبل المستوطنين يعني. يعني الصورة كانت واضحة، الرؤية كانت واضحة. يعني واحد أهل بيته وعياله كانوا في بعملهم في الزراعة وإيش زيش، وتم الاعتداء عليهم. الاعتداء هذا بصير يوميا.
1: طب أستاذ صالح، يعني أمام هذا الواقع والاعتداءات اليومية وجرم وإرهاب المستوطنين، كيف تغيرت حياة الأهالي اليومية؟ يعني على سبيل المثال كتير بنسمع أنه في طرق الناس بتحاول تتجنبها خشية للتعرض لهاي الاعتداءات، بتخاف على كبارها وصغارها، ومع العلم أنه المستوطنين مسلحين وبيكونوا بحماية من الجيش. دخلنا في هاي التفاصيل
0: أختي الكريمة. اللي بصير كالتالي، انه في نسبه منيحه من الناس للاسف يعني صفت انه ما تصرح على العمل بالزراعه حرصا على املاكه وحرصا على اطفالهم وكذا وايش زيش. لك يعني انه انا اذا بدي اصرح بده يتم الاعتداء علي، يعني ما فيش لهم حمايه يعني، لا في حمايه لا محليه ولا خارجيه. فللاسف يعني في ناس كثير صفت انه تحول مسار الطريق، بدل ما تمشي خمس دقائق صارت تمشي ساعه خوف إنه يشوف المناظر هذا أو يتم الاعتداء عليها.
1: طب أستاذ صالح، يعني شو شكل هالحياة لما الإنسان عايش بقلب بيته أو في قلب بلدته أو بده يتنقل من منطقة لأخرى وما في عنده يعني أدنى خلينا نقول معايير الحماية، كل الوقت عايش تحت هذا التهديد، في مستوطنين اللي بيقتحموا البيوت بيقتحموا البلدات، مسلحين بحماية من الجيش، كيف الناس بتتعامل مع هذا الواقع؟
0: شوفي اللي بصير يعني للأسف شيء ممنهج. هي سياسة الضغط على المواطنين، يعني الهدف تبعها اللي هو تضييق على الناس. يعني خلينا نقول اشتغلوا على سياسة اللي هو الترحيل اللي نظرتهم
1: هل عم تنجح هاي السياسة وهي التضييقات مع البعض؟ يعني في ناس اللي بتقول أو شو اللي بتقول اللي أخذت خطوة وتركت المنطقة أو البلدة؟
0: اليوم الناس مثلا تترك المنطقة مش بدها تترك البلد، لأنه الناس ما صفى فيش أمان عليه، لا في عمله ولا في بيته ولا في الشارع ولا في بلده يعني. فتلقائيا المواطن المواطن الضعيف بده يصير يقول أنا هذه البلد بديش أعيش فيها يعني. للأسف يعني. وهذا الحكي يعني الاحتلال شغال عليه، والناس اليوم الناس ضعيفة، الثقافة الوطنية عندهم ضعيفة، فللأسف يعني الموضوع بده تكاتف، بده عمل، بده كذا.
1: طب يعني عمين بيعول اليوم الفلسطيني اللي بتعرض كل الوقت لهي الاعتداءات ولهذا الجرم وما في مين يدافع عن حقوقه وما في مين يمكن يقدر يصد هاي الهجمات أستاذ صالح؟
0: أختي الكريمة، احنا بنتواصل مع المؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات اللي حركات السلام، بس للأسف يعني ما في لهم دور فعال يعني. المستوطنين ما بيملوا هم لا عقاب ولا حساب.
1: طبعا
0: يعني هذه النقطه مفصليه يعني. لو انه لما بده يعتدي على مواطن وزوجته بده يتم محاسبته، ما بيعتدي على الناس، بس صحيح. الجيش بيجي بحميه
1: وعم بتحركوا بثقة أكبر وبوصلوا لكل المناطق وبفرضوا يعني واقع جديد على الأرض أستاذ.

0: صالح، يعني أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة وكل هذه التفاصيل، ونحن نتابع في كل هذه القضية اعتداءات وجرم المستوطنين المتواصل، واللي كما ذكرنا وكما استمعنا أيضا من الأستاذ صالح السعيد في تصعيد كبير في الفترة الأخيرة، وصل لحد هذه الاعتداءات على المركبات والحجر والبشر، وفي ناس اللي تقرر أن يعني تخرج من المنطقة أو من القرية جراء هذه الاعتداءات المتواصلة. رئيس المجلس القروي السابق في دير أبو مشعل الأستاذ صالح السعيد حدثنا عن هذا الجانب. نواصل في ذات السياق، ينضم إلي مدير البحث الميداني في بيت سالم الأستاذ كريم جبران. أستاذ كريم صباح الخير.
1: صباح الخير للخمس
0: سنين. يعني احنا منتابع معكم دائما على مدار السنوات الأخيرة، وثقتوا في بيت سالم مئات الاعتداءات ربما بأقل تقدير اللي ينفذها المستوطنين ضد الفلسطينيين، ولكن يعني كتير عم نسمع الحديث اليوم عن مرحلة مختلفة أستاذ كريم، تتسم ربما بجرأة أكبر، اتساع أوسع لرقعة هذه الاعتداءات. كيف عم توصفوا المشهد الحالي من خلال رصدكم الميداني؟
1: بالتأكيد يعني شكل الاعتداءات وطبيعة الاعتداءات اختلف بشكل كبير جدا خلال السنوات الأخيرة. بدل ما تكون يعني مجموعات صغيرة وأفراد بيقوموا بتحجيج الظلام بإعطاء عجل سيارة هنا وكتابة شعار هناك، اليوم نتكلم عن عشرات بل مئات في بعض الأحيان اللي بيقوموا بمهاجمة القرى الفلسطينية والتجمعات الفلسطينية بدعم كبير جدا ويعني واضح جدا من قبل الجيش الإسرائيلي والدولة الإسرائيلية. طبعا هذا العنف هو ممنهج ويعني مبرمج من أجل تحقيق أهداف وأهداف محددة، ونجحوا في نوعا ما في تحقيق هذه الأهداف اللي هي محاولة تطهير عرقي للفلسطينيين من المنطقة سي وتجاوز ذلك اليوم للمنطقة بي. يعني على مدى السنوات الأخيرة تم ترحيل أكثر من 70 تجمع فلسطيني من أماكن سكنوا والاستيلاء المستطيل على هذه المساحات الواسعة أو الشاسعة داخل المنطقة سي. المنطقة سي اليوم شبه خاوية من سكانها الفلسطينيين نتيجة الاعتداءات المستمرة من قبل المستوطنين بدعم من الدولة. اليوم انتقلت الاعتداءات خلال السنة الأخيرة أو السنتين الأخيرة أيضا لداخل المنطقة بي والقرى الفلسطينية، واليوم بنلاحظ أن كل الاعتداءات تصير داخل القرى الفلسطينية. المستوطن اليوم بيدخل في داخل وسط القرية الفلسطينية بيقوم بالاعتداء على المواطنين، بيقوم بتلافع مزروعاتهم ممتلكاتهم كما حدث في دير أبو مشعل بالأمس القريب. هذا يحدث بشكل يومي اليوم وداخل المنطقة المبنية الفلسطينية، يعني ليس فقط يريد حشر الوجود الفلسطيني وحصره في داخل المنطقة المبنية بل أيضا تجاوز ذلك ترتيب المواطنين الفلسطينيين من داخل هذه المنطقة وإقامة بؤر استيطانية داخل المنطقة.
0: يعني حتى كيف عم نسمع منك أستاذ كريم وكأنه أنماط هذه الاعتداءات وهذا الإجرام كمان تغيرت، وأنتوا كمان عم بتوثقوها ميدانيا؟ طبعا
1: بالتأكيد تغيرت بشكل كبير جدا، يعني كما ذكرت لك في البداية، يعني بذكر في سنوات أنه كان يكون فيه كتابة شعار يعتبر حدث ويصير في هناك إعلام ووسائل الإعلام تسأل عن هذا الشعار اللي تم خطه في إحدى القرى الفلسطينية. اليوم هذه أصبحت يعني لا قيمة لها. اليوم الاعتداءات هي اعتداءات كبيرة جدا تصل لحد القتل، يعني نتحدث احنا أكثر من 37 فلسطيني تم قتله بنيران المستوطنين، وجميع هؤلاء تم قتلهم في المنطقة بي اللي هي المنطقة اللي تكون تحت السيادة والسلطة الفلسطينية. هذا ما يتم اليوم تجاوزه، يعني ومحاولة إنهاء الوجود الفلسطيني بمنطقة الريف بشكل كامل، ضغط على القرى الفلسطينية من أجل ترحيل سكانها، حرمان القرى الفلسطينية من الأراضي الزراعية وكذلك من المراعي، يعني في سيطرة شبه كاملة على كل الحيز الزراعي الفلسطيني اليوم من خلال العنف اللي يمارس بشكل يومي بدعم من الدولة من وزراء في داخل هذه الحكومة، ودعم واضح يعني توزيع السلاح على هؤلاء المستوطنين، توزيع تكترونات من قبل سموتريتش والسلاح من قبل بن غفير، الدعم السياسي والعسكري لهم. هذا يعني بدل على أن المشروع هو ليس فقط مشروع أفراد وليس فقط مشروع مجموعات، لا هو مشروع الدولة والدولة تقوم برعايته، وبنلاحظ أن في تفاخر من قبل الوزراء في كمية السيطرة اللي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة، كمية البؤر اللي تم نشرها خلال السنوات الماضية بدعم واضح مادي ومعنوي من قبل الدولة. فالعنف اليوم هو عنف ممنهج بيهدف إلى تطهير العرق، بيهدف إلى إنهاء الوجود الفلسطيني في كثير من المناطق، ليس فقط المنطقة، في تجاوز ذلك إلى المنطقة بقى، وحتى ممكن يتجاوزه

0: الهجمات والاعتداءات وجرم المستوطنين على مدار يعني سنوات في بيت سالم بتصدروا تقارير وتوثيقات مفصلة. إلى أين تذهب هذه التقارير عمليا؟ يعني مين الجهات اللي بتتعامل معها؟ قديش تجد طريقة أيضا إلى مؤسسات دولية وأوروبية اللي في نهاية المطاف قادرة على ممارسة ضغط أو محاسبة، ولا أثرها عم بيبقى محدود أيضا في إطار يعني استقبال هذه التوثيقات والتقارير؟
1: شو اليوم جل شغلنا في بتسالي اللي هو إصدار تقارير حول ما يحدث على الأرض ووصف الواقع يوميا، نصدر بيانات صحفية يوميا، في هناك تحقيقات يوميا، في هناك أخذ صحفيين دوليين ووكالات أنباء دولية
0: واللي حتى بصير في اعتداء عليهم وعلى النشطاء كمان.
1: بالتأكيد وبالتأكيد بتم الاعتداء عليهم بشكل دائم ويعني تحت سمع وبصر الجيش. طبعا هاي التقارير بتذهب للخارج، في هناك اتصالات مع جهات دولية باستمرار، في هناك حث يعني للمنظومة السياسية في العالم، لدول العالم باتخاذ خطوات وإجراءات عملية من أجل وقف هذا العنف، وقف الاعتداءات، هاي الجرائم اللي بتم ارتكابها بشكل يومي بحق المواطن الفلسطيني، ودعوة بشكل واضح للمجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية من أجل وقف ذلك، وليس الاكتفاء بالإدانات اللفظية اللي العالم تعود عليها واللي بيعتبرها يعني ممكن غسل ضميره من خلال هاي الإدانات أو من خلال فرض عقوبة هنا وهناك على المستوطن. لا، المطلوب اليوم أخذ خطوات عملية من قبل المجتمع الدولي، وهذا ما نحاول الدعوة إليه من خلال عملنا، من خلال لقاءاتنا، من خلال جولاتنا للمراصة في نهاية العالم باستمرار. هناك دعوة لدبلوماسيين وأخذهم على الميدان لأجل رؤية ما يحصل على الأرض والتقاء بضحايا هذه الاعتداءات. هذا ما نقوم فيه كمؤسسة. ولكن المشكلة يعني سمعت الضيف المحترم السابق وتكلم عن يعني عجز المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان، بالتأكيد نحن عاجزين عن وقف الاعتداءات نتيجة أنه لا توجد لدينا أدوات لمنع ذلك. الأدوات هي في يد السياسيين، ونحن ندعو ونحاول تجنيد الضغط على السياسيين في العالم لأجل اتخاذ خطوات عملية لمعاقبة المسؤول عن هاي الجرائم، وهي الدولة. يعني الدولة هي المسؤولة عن هاي الجرائم، الدولة هي التي ترعى هاي الجرائم، الدولة التي لا تمنع هاي الجرائم. والفلسطينيين هم فئة محمية حسب القانون الدولي، يفترض يكون هناك توفير حماية للمواطن الفلسطيني من قبل الاحتلال اللي هو احتلال غير قانوني
0: وغير شرعي. يعني وبتنا في وضع واقع لنتساءل عن جد وين هو هذا القانون الدولي في ظل هذه الانتهاكات وهذه الاعتداءات اليومية.
1: حتى نحن كنشطاء ومؤسسات حقوق الإنسان نتساءل عن القانون الدولي وآليات فرض القانون الدولي.
0: للأسف. ونحن نتابع أيضا في يعني كل توثيقاتك وعملك، ويعطيكم العافية في هذه المناسبة أيضا أستاذ كريم جبران، جزيل الشكر لك على هذه المشاركة، مدير البحث الميداني في مؤسسة بيت سالم. من هذا الملف نخرج إلى فاصل، من بعده نواصل معكم في غرفة الأخبار، تفضلوا بالبقاء معنا.
2: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
4: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو بس انساكم مني أنا. اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفات.
2: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام رقم واحد
1: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
3: كمان بوست كمان ستوري وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا بس مع راديو الناس

0: لك مكاني وقيمي غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: صباح الخير لمستمعي راديو الناس، عروس الجليل طوبة الزنبرية.
3: صباح الخير من مجد الشمس بقعاثة مسعد عنقني الغجر.
4: صباح الخير راديو الناس ولكل الناس من نسيم حمر من كندا.
5: بيت صغير بكندا ما بيعرف طريقه حدا.
0: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: 35 دقيقة بعد 9 من صباح هذا اليوم، عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار. صباح الخير المستمعات والمستمعون الكرام، مباشرة إلى الوقفة التحليلية تنضم إلي هنا في الاستوديو الزميلة الصحفية شيرين يونس. صباح الخير شيرين.
1: صباح الخير.
0: طيب، يعني هيك أيام مش سهلة مرت علينا بالعموم، ولكن أيضا بموازاة ما يحدث بالمجتمع العربي، كل هذه التطورات مقلقة أيضا بشكل خاص عندما نتحدث عن التصعيد على الجبهة الشمالية، بنقدر نقول غير مسبوق شيرين منذ أن دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
1: يعني غير مسبوق في إطار وقف إطلاق النار وما يتخلل من مناورات وعمليات متبادلة
0: تسعت
1: يومية.
0: أيضا رقعة المواجهة،
1: صحيح، لأنه وقف إطلاق النار فعليا يعني لا تنطبق الكلمة أبداً على المعنى الذي نعيشه،
0: ولا دخول حيز تنفيذ،
1: صحيح،
0: حتى
1: صحيح. بالتالي يعني التطورات الأخيرة هي تطورات يمكن وصفها بأنها لافتة، سواء من ناحية التصعيد، من ناحية المسيرات الانتحارية، وأمس كان هناك إطلاق أيضا ل صواريخ عمليا أو عمليا مسيرات تفجيرية هي مفخخة، وأمس كان هناك إطلاق لصواريخ باتجاه المناطق الشمالية، ولأول مرة كان هناك صفارات وإنذارات في مناطق أبعد من المناطق المتاخمة للحدود مع لبنان أو المناطق الحدودية، وكان هناك تأثير لهذه الضربات باتجاه وقف التعليم الوجاهي في عدد من البلدات، جزء منها من البلدات العربية في الشاغور. في المقابل كان هناك تصعيد إسرائيلي ألمح إلى بدايتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة، عندما أكد بأن الجيش الإسرائيلي اجتاز نهر الليطاني باتجاه جنوب لبنان، تعمق شمالا أكثر، واليوم كان هناك إعلان رسمي بأن الجيش بات موجودا في قلعة شقيف والمناطق المحيطة بها، وهناك يعني هذه المنطقة هي منطقة مطلة على الليطاني،
0: استراتيجية
1: لحزب الله وأثرية كذلك بالنسبة للبنان ولكل إرثه التاريخي، إلى جانب أنه تستخدم على ما يبدو من جانب حزب الله للإطلاع ومراقبة حركة القوات الإسرائيلية، بالتالي احتلالها من جديد، وهو ليس الأول بالمناسبة. عندما احتلت إسرائيل جنوب لبنان عام 82 كان هناك أيضا يعني معارك واسعة ومعركة معروفة بين منظمة التحرير وفصائل فيها والجيش الإسرائيلي. أيضا خلال أو قبل الانسحاب من جنوب لبنان كان هناك بعض المعارك فبالتالي هذا الاحتلال وهذه السيطرة ربما تمهد لمزيد من العمليات في جنوب لبنان، ولكن السياق العام هو سياق التصعيد، البحث عن صورة أو صور للانتصار الأمني والعسكري، الضغط على الجانب اللبناني للتحرك ضد حزب الله، ومحاولة عزل حزب الله عن البيئة الحاضنة وتأليب الموقف في الشارع اللبناني أكثر ضد حزب الله، والأساس أو في خلفية كل هذه الأهداف أيضا، إلى جانب طبعا أنه كل ذلك يجري

0: لأجل التحقيق انتصار سياسي في الانتخابات المقبلة. صحيح. ولكن مخاوف من أن يشمل الاتفاق أو مذكرة التفاهمات بين واشنطن وطهران في ظل الحديث عن أنها قد تكون يعني وشيكة أن تشمل وقفا لإطلاق النار, وقفا حقيقيا لإطلاق النار في لبنان, وينسحب مع ذلك الجيش الإسرائيلي من المناطق الجنوبية. هذا تخشاه القوات الإسرائيلية, الجيش, وكذلك المستوى السياسي. وهذا هو البند الأول تقريبا من خلال ما نفهمه في مذكرة تفاهم, إعلان وقف إطلاق النار في إيران وفي لبنان.
1: بس بدي أسألك عنها بشكل موسع, ولكن شيرين مش بيضلوا الموضوع هنا مركب بلبنان, لأنه يعني حتى لو هذا البند تحقق وكأنه تنفيذه, يعني حزب الله قائم في مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والدولة اللبنانية. صحيح. في هذا السياق أيضا كيف بتشوفي هاي المعادلة الغريبة, وكيف ممكن أنه يتنفذ هذا البند؟
0: مفاوضات لبنان وإسرائيل في واشنطن قيل عنها إنها كانت متوترة في الجولة الأخيرة في نهاية الأسبوع يوم الجمعة, وواضح إنه طالما أن هذه المفاوضات تجري في ظل هذا التصعيد, وكان الرئيس جوزيف عون قد أوعز للوفد اللبناني بضرورة التمسك بشرط وقف إطلاق النار كأساس لاستمرار هذه المفاوضات, وواجهته إسرائيل بالسيطرة على القلعة وعلى المزيد من المساحات في جنوب لبنان, فواضح إنه هذه المفاوضات ليست ذات معنى إطلاقا بالنسبة للجانبين. هي يعني مزيد من الوقت يحاول الجانبان كسبه وتسجيل نقاط أمام ربما من خصومهم في الداخل في لدى كل طرف, فبالتالي لا يعول عليها في هذه المرحلة. وطالما أن الجيش الإسرائيلي موجود في جنوب لبنان ويواصل السيطرة على مناطق, على قرى بأكملها, على محاور استراتيجية, حزب الله يقول إنه هذا احتلال رسمي, ويعني هذا هو الدافع وراء
1: احتلال رسمي
0: يعني عمليا. نعم, وهذا هو الدافع وراء استمرار كل هذا التصعيد وإطلاق الصواريخ والمسيرات المفخخة. لذلك من بيده الحل وإنهاء على الأقل ما نحن فيه الآن هو الاتفاق بين طهران وواشنطن, إن شمل الجانب اللبناني, وإن اقتنع ترامب بأنه يجب وقف هذه الحرب سيقول للإسرائيليين هنا نتوقف, وقال لهم في وقت سابق لا تقصفوا في بيروت, لا تقصفوا في الضاحية الجنوبية, مع أنه منحهم ضوء أخضر. صحيح. في عدد من العمليات. صحيح. والاستهدافات, ولكن إذا أراد يمكنه تنفيذ ذلك.
1: طب شيرين, خدينا شوي على هذا الاتفاق اللي يوصف كما قلتي بالوشيك, شو منعرف غير هذا البند, وقديش فعليا ممكن التوصل إلى اتفاق
0: حتى هذا اللحظة؟ لا يمكن الحديث عن أنه هذا الاتفاق بالفعل سيتم التوصل إليه, طالما لم نسمع من الجانبين تأكيد بأنه هناك موعد مثلا للإعلان وما إلى ذلك, لأنه كل طرف يحاول تشكيك بنيات الطرف الآخر. لم نسمع من المرشد الأعلى وإنما من مقربين منه ومن مستشارين بأنه الرئيس الأمريكي يواصل وضع عراقيل ومزيد من البنود, أيضا هناك تشكيك أمريكي, ولكن في المحصلة الأجواء لدى الطرفين إلى جانب الوسطاء قطر وتركيا ومصر باكستان إنه في روح إيجابية. فيما يتعلق بالبنود, البداية الأساسية إعلان وقف لإطلاق النار في عمليا إيران, وكذلك يشمل لبنان 60 يوم من المفاوضات في القضايا الجدية التي تشمل الحديث عن البرنامج النووي, والحديث كذلك عن إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار المفروض عليه. فيما يتعلق بالنووي الإيراني, هناك مخاوف لدى إسرائيل بأن هذه القضية ستكون فضفاضة, خاصة بأنها ستبحث خلال 60 يوم, ويعني إخراج الغبار النووي واليورانيوم المخصب سيكون صعبا, وهناك عقبات في هذا الموضوع. التنازل عن المشروع النووي أيضا فيه عقبات. الإفراج عن الأملاك والأموال الإيرانية يكون فقط في حال تم التوصل أو بوادر للتوصل إلى اتفاق خلال 60 يوم, هذا ما تطرحه الولايات المتحدة, إلى جانب رفع العقوبات في نهاية الإعلان. هذا سيكون هناك رفع للعقوبات المفروضة على إيران, وهذا يحرر الكثير من يعني القضايا العالقة, خاصة اقتصاد إيران وما تداعيات اللي كانت خلال الحرب. هل سيتم أم لا؟ هذا السؤال الأساسي, ولكن هذه

0: مرة الكل يتحدث بنبرة إيجابية أكثر من أوقات سابقة.
1: يعني وين المفروض يطلع دخان أبيض في حال شريف؟
0: كل الاتصالات من جانب كل الأطراف مستمرة. كان هناك زيارات من جانب مسؤولين باكستانيين أيضا، زيارات قصيرة لواشنطن، اتصالات بين قطر وواشنطن، المسؤولين إيرانيين في قطر، وكل هذه المسائل. يعني لا يوجد وقت محدد، ولكن إذا طلعنا على مصالح الولايات المتحدة واقتراب بالمونديال وأمور أخرى، فمعناها الإشي قريب.
1: طيب، ونحن سنتابع كل جديد. جزيل الشكر لك على هذه التفاصيل وهذه القراءة والتحليل، الزميلة الصحفية شيرين يونس.

0: إذن في ملف آخر نبقى في سياق متصل، يعني كنا قد تحدثنا عن هذه التطورات على الجبهة اللبنانية في جنوب لبنان أيضا، و صباح هذا اليوم الجيش الإسرائيلي أعلن سيطرته على قلعة أشقيف في جنوب لبنان، وهذا التصعيد بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في الشمال بلغ ذروة جديدة بطبيعة الحال. نتحدث عن هذا الموضوع بداية من زاوية تأثير هذه التطورات وهذا التصعيد على البلدات الحدودية. ينضم إلي الأستاذ سايل سعد رئيس اللجنة الشعبية السابق في عرب العرامشي. أستاذ سايل صباح الخير.
1: صباح الخير إليك ولجميع المستمعين.
0: كيف عم بتمر عليك الساعات الأخيرة ليلة أمس أيضا، يعني على أو في ضوء هذا التصعيد؟
1: ساعات صعبة، يعني إحدى بالتصعيد يعني عدة يعني عدة أشهر، يعني من سنتين وجاي، والحياة عنا صعبة جدا هون. أما خلال اليومين اللي مرقوا امبارح وغد امبارح أو كمان قبل يعني كمان كم يوم كان في تصعيد جدا كثير، والناس عايشة على أعصاب وتوتر. يعني
0: شو مع المدارس الأطر التربوية في البلدة؟ أنتوا كيف عم تدار الأمور حاليا؟
1: اليوم أخذنا قرار من الجبهة الداخلية أنه ما فيش مدارس. الطلاب اللي يتعلموا داخل البلدة وخارج البلدة ما في مدارس نهائيا، وما فيش كمان مواصلات للطلاب اللي بيتعلموا خارج البلدة. فانجبروا يتعلموا يتعلموا على الزوم ويظلوا بالبيوت. حتى أشعار آخر ما بعرف بالنسبة لبكرة، أما إحنا نأخذ التعليمات كل يوم بيومه طبعا الجبهة الداخلية.
0: نعم أستاذ سايل، شو ردود فعل الناس هيك أهالي البلدة؟ طبعا يعني أنتوا ولا مرة بالفترة الأخيرة حسيتوا أنه أنتوا في يعني حالة هدوء، في بتعيشوا بأمن وأمان، لأنه كل الوقت في هذا التصعيد، ويعني خلينا نقول الأجواء عم بتضل متوترة، ولكن الآن مع هذه التطورات شو الناس عم بتحس؟
1: الله الناس يعني هو يعني بقول لك إياها ويعني بحذر جدا. الناس اتعودت على هذا الحياة أول شيء الحياة هون شبه يومية، إنه الناس اتعودت طبعا اتعودوا على هذا،
0: يعني على الرغم من هذه التطورات عم بتقول وكأنه الحياة شبه اعتيادية.
1: طبعا شبه اعتيادية. الناس بدها تطلع بدها تشتغل بدها يعني بدهم يتعلموا بدهم يعني يعني شبه اعتيادية. بس أما إيش الناس عايشة بحذر جدا وترقب وتوتر طبعا. أما مع ذلك الناس يعني في صار يعني أغلب في ناس يعني تعودوا على هذا النمط الحياة اليومية اللي فيه، يعني من سفرات إنذار من استوات قضائف، فصار الإشي يعني شبه عادي. صدقيني شبه عادي عند بعض الناس يعني طبعا،
0: وهذا خطير ومؤسف يعني إنه الناس والكبار والصغار والأطفال يعيشوا هي بتكون حالة استنزاف نفسي أستاذ سايل، بس وكأن إنه الناس بتتعود عليها. صحيح.
1: طبعا بالضبط استهداف الناس تعودت عليها. بس المشكلة هون إنه أنا بتطلع على ناحية تانية، من ناحية بالنسبة بالذات للأطفال، يعني الأطفال يمكن بعد سنتين ثلاثة يبين عندهم بوست تراوما. يمكن لسه بتشوف الطفل هو عادي رجيل ما فيش عنده أي شيء، أما بعد سنتين ثلاثة يبين عنده تراوما
0: عوارض الصدمة.
1: نعم
0: عوارض الصدمة يعني.
1: طبعا يعني فهذا الاشي اللي واحد يعني انه يعني بيهتم فيه اكثر يعني. بالنسبة للكبار انا صدقيني يعني مني طالع احنا تعودنا على هذا النمط من الحياة طبعا يعني.
0: استاذ سايل، هل في يعني استعدادات خاصة، لانه عم نحكي الحياة شبه اعتيادية، هل في استعدادات خاصة ولا مثل ما انت قلت انتو يعني يوم بيوم متابعين ايضا مع الجبهة الداخلية وقيادة الجبهة الداخلية في الشمال؟
1: استعداد خاصة طبعا ما في، الناس بالبلد يعني عايشين شبه اعتيادية، أو نأخذ التعليمات يوم بيوم يعني من الجبهة الداخلية.

0: وهيك يعني كل يوم يومه بترقب وحذر وحذر وهيك في يعني. بس هون اغلب يعني الليش اللي بطمن انه اغلب الناس اغلب البلد فيها يعني ملاجئ ملاجئ عموميين. وبعدين كل بيت فيه كمان يعني غرفة آمنة. فالإشي يعني هذا يعني بنزل شوي من التوتر طبعا يعني من
1: يعني احنا بدنا نتمنى انه الأمور تكون أحسن من هيك بكتير وانه الناس تتعود على الهدوء مش على يعني هذا التصعيد وتعيش وكأنه يومها بشكل عادي مع كل هذه المخاطر. أستاذ صايل سعد جزيل الشكر لك على هذه المشاركة, رئيس اللجنة الشعبية السابق في عرب العرامشي, شكرا جزيلا. يعني تحدث طبعا انه اليوم ما في تعليم وهذا أيضا بتنسيق مع قيادة الجبهة الداخلية في بلدة عرب العرامشي, وعن هذه الأوضاع الناس وكأنها تمارس حياتها بشكل شبه اعتيادي, ولكن هذا ما بيقول إنه المخاطر يعني قلت. في ذات السياق صباح اليوم كنا قد تحدثنا أيضا مع القائم بأعمال رئيس بلدية معلود ترشيحة الأستاذ نخلي طنوس, لأيضا تحدث إنه السلطات المحلية في البلدات المحاذية للحدود أو الشمالية قررت الانتقال إلى التعلم عن بعد جراء التصعيد الأخير.
2: الأيام الأخيرة صار في تصعيد بكل ما يتعلق في وضايا الحرب في المنطقة عندنا. يعني إحنا بصورة دائمة يعني عم نسمع أصوات قصف وتعودنا على هاي الأصوات أصوات القصف, لكن الفترة الأخيرة كثير تأزمت الأمور. ومش صدفة امبارح صدر بيان من رئيس البلدية بموجب قرار الجبهة الداخلية بتوقيف التعليم اليوم في معلوة ترشيحة شو التعليم عن بعد. يعني طبعا الأوضاع كل ما لم عم تتأزم فترة أخيرة, لأنه إحنا شعرنا آخر إشي شوية هدوء بسبب إنه صار الحرب دخلت للعمق اللبناني. صحيح كيف في أصوات قصف, كان في عندنا شوية هدوء بالبلد يعني وبالمنطقة حتى, ولكن في الفترة الأخيرة اليومين الأخرانيات هذول كان في تصعيد كثير في المنطقة الشمالية وتهديد لكل القرى اللي موجودة في منطقة الشمال.
1: أيضا قائد قسم التوعية للمجتمع العربي في الجبهة الداخلية الكولونيل شمس أبو فارس تحدث عن التصعيد الأخير, وعمليا قال إنه دفع إلى تشديد التعليمات تعليمات الأمان في عدد كبير من البلدات المحاذية للحدود.
3: بعد قيمة الوضع اللي عملناها امبارح قررنا إنه نشدد تعليماتنا خاصة في خط المواجهة, يعني في خط المواجهة وأيضا في البلدات أورغانوس صفوفة ميرون باريوخاي كسرى سميع وبيجان. هناك التعليم الوجاهي ممنوع بتاع. التجمهر مسموح حتى 50 شخص في منطقة مفتوحة وحتى 200 شخص فقط في داخل مبنى, وأماكن العمل بإمكاننا تعمل فقط إذا كان في هناك إمكانية للوصول إلى أماكن المحمية المعيارية خلال الفترة الزمنية المتاحة. المنطقة الثانية اللي حطينا عليها تشديدات هي جولان الشمالي مع جيرين كدمات سفي وجليل الأعلى, كمان منطقة جليل الأعلى يعني منطقة كرميل وضواحيها. احنا بنحكي هناك للتعليم مسموح هناك فقط إذا فيك يعني القدرة إلى الوصول الى مكان محمي معياري خلال الفترة الزمنية المتاحة. ولذلك في بعض الأماكن اللي ممكن ما يكون فيها تعليم يعني يجب انه نتواصل مع السلطة المحلية او مع الطواقم التدريسية مع المدرسة حتى نعرف اذا في تعليم او ما في تعليم في هذه المنطقة.
4: احوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس, صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك اداء مثالي, تجدونه في محلات قطع الغيار في الانترنت والفيسبوك.
1: شارع 70 شمالا مزدحم من مفرق كابول وحتى مفرق عبلين, وشارع 4 شمالا مزدحم من مفرق عكا الشرقي وحتى مفرق عين هميفراتس. وبهذا نصل لختام الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار, نخرج إلى فاصل. على رأس الساعة تلقاكم الزميلة رجاء كناعني وموجز لآخر الأخبار, ومن ثم نعود ونواصل معكم في ساعتنا الثانية.

0: استوديو المساء مع شيرين يونس.
1: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة الخامسة على راديو الناس.
0: صوت المساء مع شيرين يونس.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط بمية

0: 20 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العالي معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا، أو اتصلوا على 04-820-7177.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. أعلنت الفرق الطبية صباح اليوم إصابة شاب في 18 من العمر بجروح تتراوح بين الخطيرة والمتوسطة جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة شفا عمر، حيث قدمت له الإسعافات الأولية قبل نقله إلى المشفى لاستكمال تلقي العلاجات الأولية. بعد إعلانها القبول بتشكيل القائمة المشتركة على أساس تقني وتعددي، من المتوقع أن تستأنف الأحزاب العربية مشاوراتها هذا الأسبوع. في السياق، قال عضو الكنيسة السابق ورئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب طلب الصانع أن هناك تسطيحا للنقاش السياسي، وأكد على ضرورة التوافق من أجل التأثير.
1: برأيي هنالك نوع من تسطيح النقاش السياسي، وأنه النقاش مشتركة فقط، وصلنا شكلنا مشتركة، ما بعد ذلك يعني شو البرنامج، كيف بدنا نأثر، كيف بأي صيغة. هنالك عدة مستويات من حيث التأثير، بالإمكان التأثير في قضايا عينية، أنه نلتقي في قضايا ونتفق مع أحزاب في مركبات ائتلاف. هنالك تأثير ككتلة مانعة، ندعم وندفع بالاتجاه الإيجابي ونحتج ونعترض بخطوات سلبية حتى ما.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم سيطرته على قلعة لشقيف في جنوب لبنان بعد 26 عاما من انسحاب آخر جندي إسرائيلي من الموقع، مشيرا إلى أن قواته تعمل على تثبيت وجودها في المنطقة. في غضون ذلك، قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن هذه رسالة واضحة لمن وصفهم بالأعداء أنهم سيخسرون مواقعهم الاستراتيجية واحدا تلو الآخر، مضيفا أن السيطرة على القلعة تمت بتوجيه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. قال الجيش الإسرائيلي قبل قليل إنه رصد سقوط جسم مشبوه في منطقة مفتوحة بالجليل الغربي دون وقوع إصابات، فيما أفاد التقارير بإطلاق أكثر من 25 صاروخا باتجاه الشمال، سقط أحدها في مركز تجاري في كريات شموني. وقبل ذلك، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم مقتل جندي وإصابة أربعة آخرين بجروح طفيفة إثر انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. إلى ذلك، أعلنت الجبهة الداخلية الإبقاء على مستوى نشاط جزئي في منطقة الجليل الأعلى حتى مساء الغد، مع السماح بفتح المؤسسات التعليمية وأماكن العمل التي يمكن الوصول منها إلى أماكن محمية مطابقة للمواصفات، كما تقرر إبقاء الشواطئ مغلقة إضافة لإغلاق عشرات المواقع الطبيعية والسياحية. بدورها، أعلنت السلطات المحلية في عدد من البلدات العربية عن تغييرات في نظام التعلم اليوم على خلفية التطورات الأمنية. في حديثه لراديو الناس، قال قائد قسم التوعية للمجتمع العربي في الجبهة الداخلية شمس أبو فارس، قال إن التصعيد الأخير دفع إلى تشديد تعليمات الأمان في عدد كبير من البلدات الشمالية.
2: بعد قيمة الوضع اللي عملناها امبارح، قررنا انه نشدد تعليماتنا خاصة في خط المواجهة، يعني في خط المواجهة وايضا في البلدات اورجانوس، صفصوفة، ميرون، باريوخاي، كسرى سميع وبيت جان. هناك التعليم الوجاهي ممنوع بتاتا، التجمهر مسموح حتى 50 شخص في منطقة مفتوحة وحتى 200 شخص فقط في داخل مبنى، واماكن

0: عمل بإمكاننا تعمل فقط إذا كان في هناك إمكانية للوصول إلى أماكن المحمية المعيارية خلال الفترة الزمنية المتاحة. المنطقة الثانية اللي حطينا عليها تشديدات هي جولان الشمالي مع سيرين كدمات سفي والجليل الأعلى، كمان منطقة جليل الأعلى يعني منطقة كرميل وضواحيها. احنا بنحكي هناك للتعليم مسموح هناك فقط إذا في يعني القدرة إلى الوصول إلى مكان محمي معياري خلال الفترة الزمنية المتاحة، ولذلك في بعض الأماكن اللي ممكن ما يكون فيها تعليم.
1: جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده على ضرورة فتح مضيق هرمز فورا ومن دون أي رسوم، مشددا على أن إيران لن يسمح لها بتصنيع أو امتلاك سلاح نووي. وقال ترامب إن واشنطن باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق جيد جدا مع طهران، لكنه حذر من العودة إلى الخيار العسكري إذا فشلت المفاوضات، مضيفا أن التوصل إلى اتفاق من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز وخفض أسعار الوقود العالمية. في المقابل قال عضو في فريق التفاوض الإيراني إن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة يمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف مع واشنطن، مؤكدا أن طهران لن توقع أي اتفاق قبل الإفراج عن جزء من هذه الأموال. رياضيا، توج نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي عقب فوزه على أرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 في المباراة النهائية التي جرت في العاصمة المجرية بودابست. وتقدم أرسنال مبكرا في الدقيقة 5 قبل أن يدرك الفريق الباريسي التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 65، واستمرت النتيجة على حالها حتى نهاية الأشواط الإضافية ليحسم باريس سان جيرمان اللقب من نقطة الجزاء. وإلى أحوال الطقس، يطلع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس حارا نسبيا وصافيا فيما تميل الأجواء إلى البرودة النسبية ليلا. ختام الموجز، الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: أحلى صباح من مدينة عرابة البطوف.
4: نشف عمر، بنصبح عليك وخالي.
5: لا

0: صباح الخير من كفر مندى البطوف.
1: يسعد صباحكم من دير السبع.
2: بنصبحكم بالخير من قرية دير حنا.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

غرفة الأخبار مع عفاف شيني. عدنا بعد الفاصل وننطلق وإياكم في ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس، ولكل من ينضم إلينا في هذه اللحظات بداية صباح الخير المستمعات والمستمعون، وإليكم أبرز العناوين. اعتداءات المستوطنين تتصاعد في الضفة الغربية، والفلسطينيون يطالبون بحماية دولية عاجلة. الجبهة الشمالية تشتعل من جديد، وتوسع في رقعة المواجهة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي. والدولار يواصل تراجعه أمام الشيكل، وتحذيرات من تداعيات اقتصادية على السوق الإسرائيلية. إذن الآن إلى الملف الاقتصادي، ونتوسع في تفاصيل هذا الموضوع، إذ يواصل الشيكل تسجيل مكاسب ملحوظة أمام العملات الأجنبية، ويتداول الدولار عند نحو 2.6

0: 80 شيكل أو يعني 2 شيكل و80 أجورة في ظل استمرار ضعف العملة الأمريكية. هذا التطور أثار انتقادات حادة لبنك إسرائيل بسبب امتناعه عن التدخل في سوق العملات عبر شراء الدولارات. نتحدث عن هذا الموضوع. ينضم إلي الخبير في الشؤون الاقتصادية دكتور وائل كريم. صباح الخير دكتور.
1: أهلا. صباح النور.
0: مجددا أسألك يعني العوامل الأساسية اللي يعني ما زالت تدفع بذات الاتجاه وانخفاض الدولار ووصوله لتقريبا 2 شيكل و80 أجورة.
1: يعني أولا هناك العامل الجيوسياسي أو التوقعات السياسية التي باتت الآن مقتربة أكثر إلى إمكانية أن الحرب يعني في اتجاه الانتهاء، وأن التهديدات الخارجية على إسرائيل باتت أقل بكثير مما كانت في السابق، وأن الوضعية الإسرائيلية ووضعية إسرائيل على مستوى التهديدات الخارجية والمستوى الأمني تحسنت بشكل كبير جدا طبعا في نظر الأسواق العالمية. والموضوع الآخر الذي يعني يؤثر أيضا على الدولار هو التغيرات على مستوى العالم وقيمة الدولار على مستوى العالمي أمام العملات الأجنبية الأخرى، وتوقعات بأن البنك الفيدرالي الأمريكي يتجه نحو تخفيض فائدة وليس رفع فائدة، وهذه الضغوطات باتت جدية جدا الآن، وهذا أيضا يضغط على الدولار إلى الانخفاض وعدم وجود النجاعة في التوجه إليه، ولذلك الأسواق لا تتوجه للدولار. هذه الأمور يعني علاوة على أن هناك بعض من التحسن في تدفق الدولار أيضا إلى السوق الإسرائيلي نتيجة بعض الاستثمارات الموجودة في بعض الشركات وشركات الهايتك بشكل خاص، وهذه العوامل المجتمعة تؤدي بالتالي إلى انخفاض في الدولار. العامل النفسي أيضا ليس يعني أقل أهمية، وهو عندما يعني انكسر حاجز 3 شيكل أصبح الآن إمكانية أن ينخفض أكثر هي إمكانية واردة أكثر، وبالتالي حصل شبه هلع لدى الناس أو لدى المستثمرين من الدولار، وبالتالي كانت هناك عملية بيع بوتيرة أعلى بكثير للدولار وتنازل تقريبا،
0: لأنه هاي قيمة من سنوات عديد الناس ما شفتها اللي وصل لها الدولار. بس دكتور في ذات السياق بدي أسألك، يعني على سبيل المثال اتحاد الصناعيين حذر من تداعيات يعني هذا النمط خلينا نقول وقوة الشيكل على قطاع التصدير، وحمل الحكومة والبنك المركزي مسؤولية أي موجة إقالات محتملة. احكي لنا شوي عن هذا الجانب وكيف فعليا راح يتأثر هذا القطاع بكل ما يتعلق بموضوع قيمة الدولار.
1: أولا يعني المصدرين يعني هم المصدرون الأساسيون من هذا الموضوع، لأنه دائما لما الواحد بيصدر شغلة أو منتج معين بقيمة 100 دولار، كانت 100 دولار كانت تجيب يعني 350 شيكل، اليوم صارت تجيب 280 شيكل، يعني هو انخفاض حاد وكبير جدا في المداخيل لدى هذه الشركات، لأنه بالضرورة بالآخر بدأت تأخذ الدولار بدأت ترجمه لشيكل عشان تدفع المصاريف وتدفع لأجار العمال وما إلى ذلك، وبالتالي المصدرين لديهم ضرر كبير جدا من هذه الحالة. وبالتالي هذا الموضوع بات الآن يهدد تهديد كبير قطاع ليس بسيط من الصناعات المصدرة في إسرائيل، وبالتالي هناك ضغط كبير على بنك إسرائيل من ناحية أن يكون هناك تدخل من بنك إسرائيل لشراء الدولار، وهذا ما كان في عهد ستانلي فيشر المحافظ بنك إسرائيل السابق اللي دائما كان يعني يدعم الدولار، لأنه يعني يعلم بأنه انخفاض الدولار بشكل كبير يمكن أن يكون له تداعيات سلبية على عملية التصدير، ويمكن أن يزيد من احتمالية اعتماد الاقتصاد الإسرائيلي أو السوق الإسرائيلي على الاستيراد أكثر من التصنيع، لأنه لما الدولار بنزل أنت بصير عندك يعني ما في عندك أي نجاعة بأنه أنت مثلا تعمل مصنع

0: بتعرف لما منتجات معينه انت اصلا انت بتجيبيها من برا بارخص بكثير لما الدولار منخفض، ولذلك يعني هذا يهدد التصنيع بشكل عام.
1: صحيح. طب دكتور، إذا استمر الدولار في التراجع يعني أمام الشيكل خلال الأشهر المقبلة أو الفترة المقبلة، شو السيناريوهات المحتملة لسوق العمل، للنمو الاقتصادي، للاستثمارات؟
0: يعني أنا لا أعتقد بأنه يعني سوف يستمر الدولار في الانخفاض بهذه الوتيرة. يعني هذه الوتيرة هي وتيرة يعني اللي كانت موجودة وحصلت نتيجة يعني اجتماع ظروف مختلفة، ايضا يعني الهدوء او التحول الجيوسياسي الذي طرأ في المنطقه من ناحيه ومن ناحيه اخرى، يعني عبور الحاجز النفسي لثلاث شكل للدولار ومعطيات اخرى. ولكن يعني انا اعتقد بانه بنك اسرائيل سوف يتدخل اذا كان هناك انخفاض اكثر من ذلك من ناحيه ومن ناحيه اخرى. يعني هذه فرصه كي تقوم وزاره الماليه بإعادة النظر إلى موضوع التدعيم الحكومي للتصنيع في إسرائيل، وأن يكون هناك يعني جهاز ضبط مختلف. يعني الآن الحكومة لا تقوم بتدعيم المصدرين من خلال مساعدات، إن كان مساعدات ضريبية وإن كان مساعدات يعني في الهبات وما إلى ذلك. وهذا موضوع يعني سؤال يسأل، يعني هل الحكومة تنظر إلى هذا المجال وهو أحد أهم مصادر الدخل للدولة وأحد أهم مصادر التدعيم للناتج القومي الإسرائيلي، وكيف يمكن للدولة أن يعني أن لا تتدخل في مثل هذه الحالة؟ اعتقادي الآن بات يعني مهم جدا الضغط على الحكومة بأن يكون هناك دخل حكومي واضح لمساعدة أو تعويض المصدرين من خلال إن كان من خلال تعويضات ضريبية أو تخفيضات ضريبية، وإن كان من خلال منح معينة، وإن كان من خلال برامج مختلفة يمكن أن تعطى للمصدرين التي من خلالها يمكن تعويض التصدير والحفاظ على وتيرة التصدير كما هي، يعني بدون أن يكون هناك تراجع أو إقفال بعض من الشركات أو الورش، وبالتالي هذا سوف يؤثر تأثير كبير على البطالة. يعني حتى في موضوع الهايتك، يعني نحن نعم هناك يعني توجه نحو الهايتك الإسرائيلي، ولكن من ناحية أخرى عندما ينخفض الدولار أو يرتفع الشيكل، حتى إذا بدنا نصدر ل يعني بلدان معينة بصير تنافسية الشركات الإسرائيلية أو قوتها التنافسية أمام الشركات الأخرى مثل الهند وأماكن أخرى سوف تكون أضعف بكثير، وبالتالي هذا سوف يقلل من نجاعته وإمكانية استمرارية فيها.
1: وربما يعني الهايتك على خلاف ما يعتقد كثر أنه أيضا من القطاعات اللي تتأثر بشكل كبير من كل هذه الظروف، وكنا يعني في الفترة الأخيرة أيضا قد تحدثنا عن كبرى شركات الهايتك اللي تأثرت بشكل كبير إلى درجة يعني إخراج آلاف الموظفين. دكتور وائل كريم، أشكرك على هذه المشاركة معنا، الخبير في الشؤون الاقتصادية، جزيل الشكر، ونحن نتابع طبعا في كل هذه العناوين. نخرج الآن إلى فاصل، وبعد الفاصل نواصل في ملفات الساعة الثانية من غرفة الأخبار.
2: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
3: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجمي 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
2: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
3: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أو

0: أونلاين صيدلية أونلاين لحد عندك وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكس. طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلان كوين سمع براديو الناس، أنتو بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
3: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
4: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
5: في أحلى من الشغل؟
6: صباح الخير لكل الناس.
7: يا صباح الورد كله.
8: صباح الفل والياسمين عمو.
9: أحلى صباح
10: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
1: دا 20 دقيقة بعد 10 من صباح اليوم، نواصل معكم في غرفة الأخبار. وإلى هذا الملف، هذه القضية يعني نتابعها من بدايتها، والحديث عن استكمال دورة تأهيل قطرية بمشاركة 600 معلم ومعلمة من مختلف أنحاء البلاد، وللمرة الأولى في إطار الاستعدادات لإدخال مجال الثقافة المالية أو التثقيف المالي كموضوع إلزامي في المرحلة الإعدادية ابتداء من العام الدراسي المقبل. نتحدث عن هذا الموضوع، عن هذه الخطوة. تنضم إلي فريال مساد، معلمة مرشدة في التربية المالية ومرشدة في مجال الاقتصاد وإدارة الأعمال أيضا. فريال، صباح الخير.
2: صباح الخير عفاف إليك ولجميع المستمعين.
1: أهلا فيك معنا. يعني فريال، أسألك بداية هيك قبل ما نغوص في بعض التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، عن هذه الدورة. عم نحكي عن دورة تأهيل قطرية، وكنا نتساءل شو المعايير اللي وفقها راح يتم اختيار المعلمات والمعلمين. دخلينا شوي بالتفاصيل.
2: نعم، هذا الاستكمال عفاف إجا بعد مجهود كبير لتحضير المعلمين. لما أعلن الوزير يوقف كيش عن حنوخ فينانسي التثقيف المالي كموضوع إجباري، كنا قبال تحديات تنين. بداية كيف نمول هاي الساعة للمدارس، والشغل الثاني وهو المورد الأهم، المورد البشري، كيف نأهل كمية هائلة من المعلمين عشان يقدروا المدراء يكونوا متريحين تجاه إنه كيف بدها تمرق هاي الشغل بالميدان. طلعت هاي الفكرة تبعت إنه نعمل استكمال يكون مكثف، عملناه بمخلال كي ببير السبع، كلية كي ببير السبع، وكان عبارة عن دورتين. بكل دورة هي عبارة عن 3 أيام، بكل دورة تقبلنا قريب 300 معلم. وكانت طبعا المضامين مبنية على أساس تعطي دعم وأمان، أمان مهني للمعلم، إنه هو كمان يحس حاله إنه أنا اليوم قادر أطلع على المدرسة وأوقف وأعلم هاي المواضيع. كون الموضوع الحين هو فينانسي، التثقيف المالي بده خلفية معينة اللي مش مفهوم دمّا إنها موجودة عند المعلم بجهاز التربية والتعليم زي المواضيع العادية الثانية. فلما طلعت الفكرة طبعا بسرعة أخذنا الدعم اللازم، وقدرنا نوصل بكل سرور وفخر إنه معلمين وصلوا من جميع أنحاء البلاد. وكان فيها تضحية كتير كبيرة إنه معلمين تركوا مدارسهم بموافقة مدراءهم، تركوا بيوت وإميات، وكان الإشي جدا حلو. كان فيه كمان إضافة للدعم المهني، كان فيه كمان نوع تشبيك نتوركينج اللي صار فيه تعارف حتى بين المعلمين اللي أعطاهم بين بعض هذا الدعم والقدرة إنه إحنا مع بعض وإيد واحدة ورح نقدر.
1: فريال، قديش النسبة أو العدد من 600 معلم ومعلمة هن من أبناء المجتمع العربي؟
2: نسبة حضور المجتمع العربي كان ساحق بكل فخر بقولها. كانت النسبة كتير عالية نسبيا لكل المشاركين. بدك تقولي تقريبا 75%.
1: 75% تقريبا من هذا العدد.
2: طبعا خصوصا من الشمال، وهذا الإشي أنا شخصيا يعني كمرشدة بالمجال ووحيدة على مدار سنين، كان في تحديات كبيرة قدامي إنه أنا بدي أدعم وبدي أعطي وبدي أشجع مدراء. لما شفت هذا الحضور، هذا دل بالنسبة لإلي إنه المدراء مخدين المشروع على قدم وساق، وإني بدهن يخوضوا كل التحديات عشان هذا الموضوع يمرق بمدارس.
1: والآن اللي راح يكونوا يعني في قبعة المعلم أو المعلمة اللي بمرقوا هذا المنهاج أو هاي المواد عن موضوع التثقيف المالي، هن بالضرورة من هدول المعلمين اللي مرقوا هذا الاستكمال، أم إنه في استكمالات إضافية راح تكون قبل أن يعني يدخل العام الدراسي المقبل؟
2: أكيد لا، مش كل اللي بده يمرق دورة حنوخ فينانسي تثقيف مالي هو كان بهاي الدورة، لأنه في معلمين اللي عندهم موجود بمدارسهم، وما رح يكون في تكملة بشهر 9، رح تكون كمان مرة هيك دورات، ورح يكون في دورات على مدار السنين الجاي وكل الوقت لقدام. انه معلم اللي ما قدر يتواجد رح تسحل له الفرصة انه هو كمان يكون بدورات تانية.
1: طب فريال هون في هاي المناسبة بدي اسألك يعني شو مهم من وجهة نظرك المهنية انه تتضمن هاي الخطة التعليمية او هذا المنهاج، وكيف ممكن عمليا نحول هذا الموضوع انه ما يكون مادة نظرية، يعني يتحول لمهارة ولسلوكيات اللي يطبقها الطالب في حياته اليومية مستقبلا، لانه اعتقد اصلا انه هذا هو الهدف المركزي من كل هذا الموضوع.
2: 100%. بدي أبلش من آخر سؤالك، إنه الحاجة الماسة وبالذات بالوسط العربي لعدم وجود وعي كافي لطلابنا بس يطلعوا على المدارس وكمان بس يخوضوا هاي التحديات هو السبب الرئيسي إنه في هيك قرار. بنرجع لأول السؤال، قضية المضامين، إحنا اليوم جاهزين مع خطة مع مضامين كاملة ومكملة لكل البرنامج، وهذا الإشي يحتوي كمان المواضيع مواد نظرية، وكمان إحنا طاقم الإرشاد حضرنا كمان شرائح متسجوت اللي المعلم بفوت، وهاي الشرائح مبنية على أساس إنها تشمل مش بس مواد تعليمية نظرية وإنما كمان فعاليات اللي تساعد المعلم إنه يعطي حياة لهذا الموضوع. لأنه إذا هيك موضوع يعلم بدون حياة وشغف هذا الموضوع مش رح يوصل للأهداف اللي نبنى عشانه. فإحنا بطاقم الإرشاد اليوم بيترأس الطاقم المفتشة يفعات بروش، هذا هو كيف بيقولوا المحور المركزي تبعنا بالشغل على طول الخط، وبالأخص بالفترة الأخيرة لما حسينا إنه المضاعف المجهودات المطلوبة منا.
1: وبما أنه عم نحكي عن المجهود، خليني أسألك كمان في ذات السياق عن التحديات، لأنه يعني هذا كمان أمر من لما طلع القرار عم نطرحه على ضيوفنا، بتوقع أنه في تحديات خاصة بالمجتمع العربي راح تكون وراح تواجه تطبيق البرنامج داخل المدارس، يعني إن كان من حيث المضامين، تفاعل الطلاب، كمان مهارة المعلم أو المعلمة اللي بدهم يتعاملوا مع هذا الجانب ويربطوه أيضا بأزمات المجتمع العربي المالية وبالفجوات وباحتياجات المجتمع العربي.
2: صحيح صحيح عفاف، هذا الموضوع بسميه أنا أكتواليا، يعني حتى لو في كل المضامين الموجودة بإيد المعلم هذا الإشي بقولش إنه منعلم هذا الإشي وبس، لا بدنا نزيد كل الأشياء اللي بتصير بالمحيط تبعنا بهذا المجال من ناحية، من ناحية تانية الميدان وتطبيق كل القضايا بالميدان هو خلينا نقول فيه تحديات أكبر بكتير من كتابته على الورق. وإحنا بنفهم هذا الإشي وبنعرف، وهذا الإشي يعني بخلينا كمان نزيد مجهودنا عشان ندعم المدراء والمعلمين. بس أنا من هاي المنصة عن جد أتوجه للمدراء وللمعلمين إنه قداش بنقدر نكون مبدعين، مبدعين من ناحية إنه نلاقي الطرق كيف إحنا نتوجه للشريحة الطلابية الموجودة بمدارسنا عامة وبصفوفنا خاصة، وإحنا بنعرف التراوح والاختلاف بين نوعيات الطلاب مجبورنا أستعمل أدوات مختلفة، فهون المعلم

0: موضوع التثقيف المالي والإرشاد المالي للمجتمع العربي مهم، فكم بالحري إذا كنا عم نحكي عن طلاب مدارس. بدي أشكرك جزيل الشكر، وأكيد رح نتابع في كل جديد في ريال مساد، معلمة ومرشدة في التربية المالية وأيضا مرشدة في مجال الاقتصاد وإدارة الأعمال. شكرا، صباح الخير. إذن من هذا الموضوع إلى ملف آخر، وكمان قضية اللي إحنا يعني دائما ما نتابعها ونطرحها لأنه في إلها تأثير بشكل خاص وعيني على أبناء المجتمع العربي، ونتحدث هذه المرة عن مجال أو حقل كل ما يتعلق بموضوع العمل الاجتماعي. كشفت نقاشات في لجنة مراقبة الدولة أن وزارة الرفاه الإسرائيلية تعهدت بأن لا يتجاوز عدد العائلات التي تتولى متابعتها العاملة الاجتماعية الواحدة 70 عائلة، إلا أن الواقع يظهر أن بعض العاملات الاجتماعيات أو كل من يعمل في مجال وحقل العمل الاجتماعي يتابع ما يقارب ضعف هذا العدد. اعترفت ممثلات الوزارة خلال الجلسة بأن آلاف الوظائف الشاغرة في مجال العمل الاجتماعي ما زالت غير مشغولة، وأشاروا إلى أن العبء المتزايد ينعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة. عن هذا الموضوع سنتحدث لعضوة نقابة العاملين الاجتماعيين في البلاد ورئيسة طاقم قسم الخدمات الاجتماعية في طرعان جهينة عدوي دحلي، تنضم إلينا. ست جهينة صباح الخير.
1: صباح النور،
0: ست
1: عفاف إليك
0: ولجميع
1: المستمعين.
0: أهلا فيك معنا. إحنا هذا الملف دائما نتابعه، والعناوين يعني إذا ذكرتي مش عم بتخوني بتعيد على نفسها، الضغط، الأعباء على العاملات والعاملين الاجتماعيين. بس الآن جهينة بدي أسألك، لأنه الواقع فعليا مش منطقي، يعني لما الحديث عن أنه المفروض تتعامل العامل الاجتماعي مع عدد عائلات اللي لا يتجاوز 70 عائلة واللي أصلا هذا عبء كبير، الواقع أو المعطيات تشير لأنه ممكن يوصل عدد الملفات لضعف هذا العدد.
1: صحيح. في سنة 2025 كان في لجنة مهنية عن طريق وزارة الرفاه والأمن الاجتماعي. هاي اللجنة أوصت أن يكون عند كل عاملة اجتماعية ما بين 40 ل 50 ملف. بعد مداولات وبعد مباحثات وزارة الرفاه رفعت العدد ل 70 ملف، لكن في الواقع احنا بنحكي مش بس عن ضعف ست عفاف، بنحكي احنا عن 3 و4 اضعاف في عاملات اجتماعيات اللي بيشتغلوا مع 250 ملف. لما بنحكي عن ملف احنا بنحكي عن عائلة اللي مكونة من 3 4 او 5 افراد ويمكن اكثر كمان، فيعني بنحكي على اعداد هائلة، على ضغط رهيب عند كل عاملة اجتماعية.
0: جهينة وصفي لي شوي، يعني انت عم تحكي على يعني حتى انا الحد اللي بدور وقبعته الصحفية بتابع هذا الملف مصدومي، عم تحكي انه في يعني بعض العاملات الاجتماعيات ممكن يتعاملوا مع 250 ملف، كيف ممكن وكيف هذا الشيء بيأثر؟ بنرجع للنقطة الجوهرية على يعني جودة تقديم الخدمات الاجتماعية وكمان متابعة الملف بكل تفاصيله.
1: طبعا لما بنحكي احنا عن ملف احنا بنحكي عن عائلة، بنحكي عن عائلة اللي بتمر في أزمات معينة، وخلينا هيك شوي نحكي كمان نتوسع عن مجتمعنا العربي. يعني احنا بنحكي طبعا بالمباحثات اللي بتكون في الوزارة وفي النقابة بيحكوا بشكل عام في البلاد، لكن في الجلسة الأخيرة اللي كانت في الكنيسة يوم الأربعاء في جلسة مراقبة مع مراقبة الدولة، وكان فيها ممثلين من النقابة وكمان من الوزارة، وزارة الرفاه، انحكى كمان على المجتمع العربي بشكل خاص انه هناك المشكلة هي أضعاف. يعني لما إحنا بنحكي على بالفترة الأخيرة انضمت كتير عائلات فاتت لفتحت ملفات في قسم الخدمات الاجتماعية، وإحنا كلنا بنعرف شو بمر مجتمعنا العربي من آفة العنف، المستشري، القتل، الجريمة، الفقر، البطالة، طبعا في أعقاب الحرب وفي أعقاب الكورونا للأسف عائلات كتير انضمت. العاملة الاجتماعية الوحدة ما بتقدر تحمل 250 ملف، اللي إحنا بنحكي تقريبا عن 800 ل 900 فرد لوحدها. طبعا هي مسؤولية كتير كبيرة، إحنا ما بنحكي بس متابعة إنها تسمع شو وضع العيلة أو شو أخبار العيلة، لا، المتابعة هي عبارة عن جلسات مستمرة، عن متابعة أمام المؤسسات، أمام المدارس، أمام التأمين الوطني، حتى أمام المحاكم، جلسات اللي هي كمان بتكون مهنية، جلسات ما بين أعضاء كمان عدة موظفين من في نفس القسم اللي بيشتغلوا مع عائلة واحدة، طبعا محادثات شخصية، زيارات بيتية، وهذا لا يعقل، العبء كتير كبير. وللأسف لما بيصير أي أزمة عند أي عائلة أول متهم أو أول حدا لازم والكل النظرة للمجتمع بتطلع عليه بتحمل المسؤولية.

0: الاجتماعيه بيقولوا انه هي كانت متابعه ملف بالعيله وهي
1: هي اخفقت هي قصرت ممكن يعني
0: طبعا
1: اذا في
0: طبعا هذا اول اول اول اصبع اتهام يشار للعامل الاجتماعي. ما بيساله كم ملف في عند العامل الاجتماعيه، شو اشتغلت خلال هاي الفتره، قديش في عندها كميات ضغط رهيبه. وطبعا احنا القلق اكثر بيكون كمان عند العائلات اللي ما وصلنا لهم. يعني احنا بنشتغل مع كثير عائلات وانا بعرف ويعني وانا بتابع كوني كمان في النقابه شغل كثير عاملات اجتماعيات في الحقل في البلاد اللي بتابعوا في كل مهنيه وفي كل مسؤوليه وبيشتغلوا في ضمير حي وبيشتغلوا في عن جد يعني بعطوا من كل ما عندهم من مهنيه من احترام من مسؤوليه بيصلوا للعائلات. ولكن الخوف عندنا والقلق العائلات اللي ما قدروا يوصلوا لهم. يعني العائله اللي وصلنا لها اوكي هي موجوده في المتابعه احنا بنعرف شو بيصير معهم. الخوف لما عائله في ازمه واحنا ما وصلنا لها لانه العامل الاجتماعي ما لها اتصل لانه عندها ضغط كبير في العمل.
1: جهينة انت عم تحكي على هاي التفاصيل وانا الاشي بيرجعني كمان لمحور اخر يمكن بمناسبه تاني ممكن نسالك عنه، كل موضوع حتى خوض يعني دراسه مساق العمل الاجتماعي اليوم بالجامعات وكانه الطالبات والطلاب قد ايه بيكون في عندهم شغف مرات، وفي ناس بتشوف حالة بهذا المجال ولكن طبيعة العمل والأعباء وحتى المردود المالي عم ببعدوهن.
0: طبعا
1: هون بدي أرجع أسألك في هذا السياق، طب دور نقابة العاملين الاجتماعيين كيف عم بيكون؟ قديش أنتوا كمان جهينة بتتأثروا بالسياسات بتغير الحكومات؟ لأنه هذا موضوع أعتقد أنه بشكل مباشر بيأثر على هذا القطاع وهذا الحقل.
0: طبعا يعني احنا هنا بنحكي ما بين الموجود والمنشود. نقابة العمال الاجتماعيين على مدار سنوات عم تسعى لتحسين ظروف العمل، لتحسين الخدمات الاجتماعية، لتوفير الميزانيات، لتخفيف الأعباء. احنا بنحكي كمان عن أعباء اللي هي بيروقراطية، كل موضوع التفاصيل الصغيرة الدقيقة، تجميع أوراق، التفاصيل اللي هي مرهقة حتى للعامل الاجتماعي، توفير مساعدين إداريين. نقابة تطلق كل الأبواب، أبواب المؤسسات والدوائر الحكومية، الوزارات، في الكنيسة دائما في جلسات، حتى بتدعي كمان أعضاء كنيسة للحقل اللي يشوفوا شو بيصير في مكاتب الخدمات الاجتماعية. وفي أعضاء كنيسة مشكورين جدا يعني، وأنا تخص بالذكر كمان أعضاء كنيسة العرب اللي عم بتجاوبوا مع نقابة العمال الاجتماعيين وعم بيطلعوا لزيارات مع النقابة بيشوفوا عن قرب شو اللي بيصير في الحقل وبرجعوا كمان في توصيات للجان الكنيسة. ولكن للأسف
1: مين عم بتابع معاكم من أعضاء الكنيسة في هذا الملف جهينة؟ لأنه غير الأهمية
0: في عدة أعضاء كنيسة بحب أذكر يعني منهم دكتور ياسر حجيرات مشكور، السيدة إيمان خطيب ياسين كمان مشكورة، السيدة عايدة توما سليمان، أحمد الطيب، السيد دكتور أحمد الطيبي، هدول الأسماء هيك ذاكرت المشكورين جدا دائما موجودين معانا ودائما في تجاوب وفي تواصل مستمر معاهم فبنشكرهم جميعا. طبعا اللي بدي احكي كمان احنا بنحكي هون على لما احنا الاعضاء الكنيسة برجعوا للجان الكنيسة، للاسف الحكومه مشغوله في الحروبات، مش هاممها شو بيصير مع الناس الازمات
1: اللي ضخ الميزانيات مش راح يكون لقطاع الرفاه كمان اللي أصلا عم بيعاني من فجوات يعني
0: 100% والفقرات والثغرات والفروقات عم تكبر بالذات في المجتمع العربي. برجع بشدد في المجتمع العربي بسبب الأزمات المتلاحقة بسبب العنف الجريمة، عائلات كثيرة عم تنضم لمكاتب الخدمات الاجتماعية وعم تنتظر يصلها الدور حتى تغضب.
1: جهينة شو أصعب ملفات وأكثرها حساسية ربما بتتعاملوا معها بالمجتمع العربي؟
0: بالآخر فترة هي ملفات العنف والجريمة اللي فيها كمان حساسية وفيها كمان خطورة.
1: أنتوا عشان نوضح للمستمعات والمستمعين شو يعني ملف عنف وجريمة يوصل لمكتبكو أو لقسم الخدمات الاجتماعية، شو بيكون يعني القضية اللي بتتابعوها؟
0: نعم العائلات اللي بتنضم اللي للأسف بتفقد حدا من أفراد أسرتها، حدا عزيز نتيجة قتل، فهي ملفات كتير حساسة وبتكون مركبة طبيعة العائلة، الأزمة النفسية الكبير اللي العائلة بتعانيها، طبعا بحاجة لتفاهم شديد من العامل الاجتماعي ومرافقة ومتابعة دائمة. في عنا كمان ملفات اللي هي يعني بكتير مجالات صحيح يعني، وفي ملفات كمان للأسف عائلات اللي كمان بتعرضوا لتهديد لخوف. إذا ما نحكي على كمان في عنا ملفات يعني أنا مثلا كوني عاملة اجتماعية في قضايا الأحوال الشخصية، في عنا كمان ملفات اللي بيتم متابعتها في المحاكم اللي هي كمان قضايا مركبة وحساسة. نحكي كمان على كتير قضايا المسنين، قضايا الأولاد أو

0: العائلات اللي عندهم محدودية أو عجز، أطفال في خطر، نساء معنفات، يعني حدث ولا حرج. القضايا جدا مركبة وبس عم بتزيد والعبء بزيد، ولكن الموارد قليلة، القوى العاملة قليلة. يعني اليوم إحنا 17% من الوظائف هي مش شاغرة، في عنا 9300 وظيفة في أقسام الخدمات الإجتماعية، نحكي على 17% غير شاغر، يعني مين بيعبي هذا الفراغ؟ في عنا إحنا كان بسنة 2025 270 وظيفة جديدة، مش كلهم كمان تعبوا هدول الوظائف، يعني لأنه في كمان عاملين اجتماعيين اللي عندهم مخاوف من الانضمام لمثل أقسام الخدمات الاجتماعية بسبب الضغوطات، بسبب الأزمات، بسبب المخاوف، كمان العمل تحت الخطر وعدم الاستقرار.
1: هذا كنت كمان رح أقوله، كمان في ملفات مثل ما ذكرنا حساسة جدا بتتعاملوا معها، ممكن كمان تعرض وكان في هيك حوادث طبعاً. يعني العامل الاجتماعي أو العامل الاجتماعي للتهديد والاعتداء في الكثير من الأحيان. جهينة، بسؤال أخير بهمني أسألك، يعني إحنا حكينا أو هيك بلشنا نحكي إنه السقف المهني المقبول لعدد الملفات لكل عاملة اجتماعية معروف عند الوزارة، مع هيك عم بوصل لأضعاف. شو اللي ممكن يغير هذا الواقع وكيف عم بتتابعوا هذا المسار؟
0: المتابعة هي مثل ما حكيت موجودة أمام الوزارات، النقابة لا تكل ولا تمل من طرق الأبواب وطرح هاي الأزمة أمام الوزارات، أمام الكنيسة، أمام اللجان المختصة. طبعا يجب العمل يعني بشكل فوري على إنعاش الخدمات الاجتماعية وضخها بالموارد، تخصيص الميزانيات والقوى العاملة، تحسين ظروف العمل، تخفيف الأعباء البيروقراطية، وفي كمان إشي اللي هو توفير مساعدين إداريين، هذا جدا بيساعد كمان بخفف من العبء على العامل الاجتماعي. وبفكر يعني عفاف لما احنا بنستثمر بالعامل الاجتماعي فبالنهاية هو استثمار بكل المجتمع، لانه العامل الاجتماعي هو مهنة جدا حيوية ومطلوبة ولازم تكون في كل مجتمع وتكون مهنة اللي تاخذ حقها كما يجب، حتى يقدر العامل الاجتماعي كمان بالمقابل يعطي الناس افضل خدمة.
1: وفي هذا السياق من خلالك بدنا نقول يعطيكوا العافية لكل من يعمل في هذا المجال، وبنرجع بنقول قديش في ضغوطات مثل ما سمعنا منك هيك بشكل مفصل. جهينة، جزيل الشكر لك على هذه المشاركة. جهينة عدوي دحلي، عضوة نقابة العاملين الاجتماعيين في البلاد ورئيسة طاقم قسم الخدمات الاجتماعية في طرعان. هذا بما يتعلق بهذا الملف، وأكيد رح نتابعه لأنه نتحدث عن أزمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. إلى موضوع آخر، يلا نقل حاد. شهدت المتنزهات والمحميات الطبيعية إقبالا واسعا خلال الأيام الأخيرة وعطلة عيد الأضحى المبارك، وسط تجدد التحذيرات من الازدحامات الشديدة وكثافة التوافد على المواقع السياحية والترفيهية. يثير هذا المشهد المتكرر في مواسم الأعياد والعطل تساؤلات حول سبل الحد من هذه الظاهرة وتجنب تكرارها في الفترات المقبلة. الأستاذ هاني شناوي، مرشد لمعرفة البلاد، ينضم إلينا. صباح الخير أستاذ هاني.
2: اهلا، صباح النور اخت عفاف لكل جميع المستمعين.
1: توصف لنا بدايه يعني هيك شو اللي شهدته المتنزهات، المناطق العامه، المحميات الطبيعيه خلال الايام الاخيره؟
2: طبعا بفتره العيد شهدت المتنزهات والمحميات الطبيعيه زيارات من قبل المتنزهين، بس مش كيف لازم ومش كيف حسب المتوقع، لأنه جزء لا يتجزأ من المتنزهات اللي لازم تكون عليها زوار بشكل جدا كبير، للأسف كانت مغلقة بسبب الأوضاع الأمنية. يعني إذا بنقدر نأخذ الخط اللي موجود بمنطقة الجليل الأعلى، هضبة الجولان، هذا كلياته، هاي كل المحميات الطبيعية كلياتها كانت مغلقة، وخاصة أنه إحنا إسا بفصل اللي العائلات والمتنزهين بدوروا على أماكن اللي فيها مياه. يعني بدي أعطيك أمثلة، مثلا المحمية الطبيعية الحصبان، البنية، السلدان، وادي العيون، بمناطق الشمال للأسف الشديد المحميات كانت مغلقة بسبب الأوضاع الأمنية. يعني أغلقت تقريبا قبل العيد في يوم. يعني أنت الناس اللي كانت مخططة تطلع لهذيك المناطق للأسف الشديد غيرت برنامجها، إن كان لمناطق المركز، في مثلا شهدنا كميات كبيرة من الزوار بتلة راس العين، منابع نهر العوجة، اليركون، هناك بكميات جدا كبيرة. شهدنا طبعا الناس اللي استجمت بمنطقة البحر الميت، في منطقة عين إمباغق، عين بوكيك، فمش كيف حسب المتوقع انه الناس تزور المحميات الطبيعية والحدائق الوطنية، لأنه الأوضاع الأمنية كانت

0: عائق جدا كبير انه المحميات الطبيعيه تستقبل الزوار.
1: صحيح صحيح. طب الآن يعني مثل ما ذكرنا كل موضوع المرات الاكتظاظ والازدحامات الشديدة, وكأنه هيك الناس مش كتير بتتبع توصيات, بيكونوا يعرفوا محل أو بسمعوا من أصحابهم بيروحوا بتوافدوا. شو النصائح أستاذ هاني لحتى الناس تكون عندها تنظيم مسبق, يعرفوا لوين رايحين, شو ظروف المنطقة, شو ياخدوا معين, كل هاي الأمور اللي بتهم العائلة كلها؟
0: أول إشي الإشي بيبدأ بالتخطيط. إذا أنت بتخطط الجولة تاعتك الرحلة تبعتك بشكل جدا مناسب وعارف وين أنت رايح, الجولة تاعتك بتخلص وأنت مبسوط وبترجع ترجع لبيتك بخير وسلامة. إذا أنت بتخطط الإشي عارف وين رايح, قدر مدة مسار المشي, شو اللوازم اللي أنا لازم أخذها, هل إنه أنا لازم أخذ لوازم اللي أدخل على المي, هل إنه الحذاء لازم يكون ملائم للمشي, كميات مياه كافية, قبعات, الأشياء اللازمة. واليوم إحنا بنحكي عن كل إشي اسمه الأمن والأمان في التنزهات والجولات. اليوم أي شغل صغيري إذا تخطيط غير مسبق بشكل غير ملائم للمكان اللي انت راي عليه, للأسف الشديد احتمال انه تنتهي جولتك وانت مش مبسوط. فإذا التخطيط بيكون اليوم مليان مواقع على الانترنت اللي هي بتقدر تنطيك الأماكن اللي انت بتقدر تزورها, أي جيل ملائم, أي موسم ملائم, هل إنه بعد شتاء, هل إنه في موسم في درجات حرارة معينة. أنا هنا برجع وبلخص بالإشي إنه كلمة تخطيط, إذا أنت بتخطط الإشي بشكل ملائم الإشي بيكون جدا ناجح. وبدي أذكر ملاحظة أختي فاز, اللي حسب الإحصائيات إنه أنا بحكي إحصائيات اللي هي بتتعلق بالوسط العربي, إنه التنزه بالطبيعة, مسارات مشي, يتمتعوا بطبيعة بلادنا, يتعرفوا على مناطق طبيعية إن كان أثرية وإن كان مناطق طبيعية, زادت بالسنوات الأخيرة. أنا بقولك على الأقل مش على الأقل 50% بل أكثر. يعني الناس صارت تطلع برحلات عائلية على الطبيعة, مش بس تروح تقعد مثلا أو تعمل نزهة خفيفة قصيرة, لا, بل صارت تروح العائلات, العائلة تمشي بالمسار, تتمتع بالمسار, تتعرف على المسار. وهذا الإشي طبعا بتبسطنا وبيزيد الإشي تشوق قديش تشوف عائلات عربية ماشية بالمسارات بالطبيعة تاعت البلاد, والإشي قاعد بيزيد أكثر.
1: صحيح.
0: مش يعني صحيح. إنه بيزيد بشكل جدا سريع, وهذا الإشي طبعا جدا بفرح. يعني
1: صدقني خليني أسألك بسؤال أخير, لأنه هيك إحنا افتتحنا وحكينا عن موضوع الاكتظاظ. يعني بطبيعة الحال بلادنا غنية وفي مواقع سياحية وطبيعية بدي هقول عنها أو أوصفها إنها أقل شهرة, وممكن إنه التوجه لإلها كمان يخفف الضغط عن المواقع المركزية والناس تنبسط كمان فيها.
0: نعم.
1: كيف ممكن يتابعوا في هاي الأمور, في هاي المعلومات؟
0: اليوم أول شيء الاكتظاظ هو عمليا عن طريق مرات موقع اللي هو تابع لسلطة الطبيعة والحدائق. بتقدر تعرف انه في اكتظاظ ولا ما فيش. وبعدين حسب الموسم, اذا انت مثلا موجود بفصل الصيف اكيد الاماكن اللي فيها مياه بدها يكون فيها اكتظاظ جدا عالي. اذا انت مثلا بفصل الشتاء روح على اماكن اللي درجات حرارة معتدلة, مثلا زي منطقة غور الأردن. أنا بدي أعطي إحدى الأمثلة, المنطقة الأثرية بسان اللي هي منطقة فيها جعبة من الأثرات والتاريخ العريق اللي موجود هناك, مليح الواحد كمان يتعرف عليها. أنت بتلائم الوقت حسب المناطق اللي انت هي قريبة عليك ولا مش قريبة, وحسب درجات الحرارة, حسب الطقس. اليوم كثير ناس بتدور على أماكن اللي فيها مي, بس من ناحية ثانية يمكن انت تروح لهناك وتلاقي المكان فيه اكتظاظ جدا.
1: صحيح.
0: كبير.
1: صحيح.
0: وما تلاقيش محل انك تدخل.
1: صحيح.
0: فمليح الواحد يستفسر قبل. اليوم بالانترنت وبالمواقع تاعت هاي الأماكن موجود كل المعلومات بشكل جدا مفصل
1: ومهم متابعتها لحتى يكون هيك كل هاي الجوانب واضحة للمتنزهين. أستاذ هاني جزيل الشكر لك على هذه المشاركة, يعطيك العافية. أيضا أستاذ هاني شناوي مرشد لمعرفة البلاد, صباح الخير.

0: الزميل فادي مصطفى وزاوية الرياضة عناوين الرياضة. صباح الخير يا فادي.
1: صباح الخير عفاف لك ولكافر المستمعين.
0: اليوم نص الطاقم بالراديو جاي لابس كحلي، مش عارفة إذا هي مقصودة والله مش عارفة إذا هي عارين أكيد قصدتها، بس الباقيين بعرف
1: يعني ممكن مقاهرة في شخص بحب أصنع هناك كل شيء جاهز عندنا في الراديو.
0: يسعد صباحك يا فادي. طيب كيف تلخص لنا المباراة وكمان إيش في عندك اليوم عناوين إضافية؟
1: يعني ملخص المباراة في أنه طبعا المباراة كانت مثيرة للغاية، توقعنا مستوى أعلى لكرة قدم في نهائي يليق بدوري أبطال أوروبا، بالأخص أنه اعتدنا وشفنا مباريات قوية، شفنا 5-4 قبل فترة، والكل أعتقد أنه غزارة أهداف ستكون في المباراة. الدقيقة 6 طبعا كانت المفاجأة، هافرت سجل لأرسنال اللي أمر ضربة جزاء، عثمان ديمبلي بهدوء أعصابه عادل النتيجة 1-1 وذهبنا إلى ضربات الجزاء. طبعا المباراة كان في أشد عصبي وذهني، وكنت تتوقع النتيجة في كل لحظة، يعني ما شفنا مستوى عالي من كرة القدم، ما شفنا تسديد بالمجمل. أرسنال سددت 4-5 مرات ولكن سيطرت أكثر من 70% استحواذ على الكرة. بالمقابل باريس سان جيرمان سددت، أرسنال تقريبا مرة أو مرتين سددت في نهائي من هالنوع. أنت تتوقع طبعا كمية أكبر، تتوقع لا بيكون مفتوح، ولكن البنكر أو طريقة الدفاع المغلقة والإحكام اللي أجا فيها أرسنال ممكن دفع الثمن فيها أرتيتا، لأنه كان مفروض يجازف في الهجوم، خصوصا أنه بقى باريس سان جيرمان يعني تصاوب المهاجم الأفضل أو واحد المهاجمين الأفضل كفارتخيليا، عثمان ديمبلي غادر الملعب وكان عنده فرصة لمحاولة قرص الفريق الخصم، إلا أنه طبعا ضربات الجزاء. وفي ضربات الجزاء عفاف أورن شد أعصاب شد ذهني مع كثير كثير كثير من الحظ. تخيلي أكبر نجوم العالم ممكن في 1-1 عن حارس مرمى يطيروا كرة الكرة إلى خارج الملعب، وهذا الأمر اللي حصل مع جابرييلي وهو كان من أفضل المدافعين في المباراة، ولكن باعتقادي أخطأ أرتيتا لأنه الضربة الخامسة هي مصيرية عادة بيعطوها لحدا اللي عنده ريكورد عالي من التهديف من نقاط، ولا مش لمدافع، ولكن في المجمل هذا اللي صار. ولكن اللحظة الإنسانية التي كانت جابرييلي وبرازيلي أخطأ لأرسنال مباشرة، ماركينوز وكابتن المنتخب بالأزرق كما قلت من باريس سان جيرمان بدل من أن يركض ويحتفل ذهب إلى جابرييلي احتضنه وقالوا ولا يهمك، وساء في واحد من أجمل اللقطات اللي ممكن كرة القدم تعطينا إياها، ورح يكون عليها كثير تعليقات وهاشتاج، لأنه كرة القدم هي ليس فقط ربح وخسارة، كرة القدم هي أيضا أنك تحس في شعور الغير سواء الفرحة أو الحزن في اللحظات المهمة. وفي اللحظة اللي كانوا لاعبين باريس سان جيرمان يحتفلوا هو القائد ماركينوس ذهب إلى البرازيلي وبهذا الاحتضان، وفعلا يعني شفناه بهمس في ذانه، أكيد حكى له كثير أشياء مهمة، قال له ولا يهمك بكرة فادي مع عفاف يحكي عنك، واضح أنه وساء يعني وساء. وطبعا هذا طبعا بدل على الإنسانية. 92 مليون
0: كرة القدم أخلاق دايما هيك من أول، حلو نشوف هاي المشاهد.
1: شوف انت يعني انا كحدا في الملاعب بقول لك كشعار الشعار
0: اسمع بتعلق باي بلاد عم تحكي
1: عفاف مع نهايه المباراه مع صافره النهايه باريس سان جيرمان احتفلت رفعت الكاس، بدي احكي لك على اخلاق، بدي احكي لك شو عملوا في باريس في باريس في يعني في مجلس الاضواء شفنا. كسروا كل شيء ممكن يتكسر، ولما سالهم شو السر قالوا احتفال، لدرجه انه رئيس يعني العمده في باريس ورئيس المدينه حتى ما انتقدهم قال اوكي هم كسروا احداث سننظف، ولكن نحن أبطال أوروبا للمرة الثانية. 92 مليون يورو بتدخل لخزينتها طبعا باريس سان جيرمان من كل المباريات، بتعرف كل فوز كان يفوزوا يأخذوا 2.1 مليون بالمجمل 92، حتى أرسنال اللي خسرت راح تأخذ 70 مليون يورو، مبالغ اللي باعتقادي ما اعتادت عليها لبناء فريق قوي في الموسم القادم. طبعا باعتقادي كنا نتوقع لمباراة أكبر، ولكن في المحصلة كانت مباراة جيدة وبنبارك لهذا الفريق. طبعا وشفنا ناصر خليفي لابد لا يكون هناك إشي عربي في هذه الاحتفالية، احتفل وقال سنواصل العهد ونحلم بالثالثة. واليوم في مصر رياضة رح نحكي عن هذا الموضوع بتوسع، رح نسمع أصوات اللي كانت هناك، ورح نفحص هل فرقنا العربية جاهزة خلال الصيف ولا عقلهم في البحر وفي رحلات على الشرم وعطابة. وأنا أقول لهم ابدأوا بالتحضير لأنه الممتازة ستكون مشتعلة. بذكرك عفاف عنا اليوم الحمد لله 3 فرق في الممتازة، عندنا لخاء النصري، عندنا كفر قاسم، وعندنا طبعا للأسف الفريق الرناوي اللي هبط من العليا إلى الممتازة، فصراحة تشتد وراح يكون منافسي على كل لاعب ولاعب. كونوا معنا على 7 مساء رياضة الساعة 6 اليوم مع فادي مصطفى وعفاف أول المستمعين.
0: أنا أول المستمعين دائما، جزيل الشكر يا فادي، يعطيك العافية.

طبعا يعني رح نكون على السمع ونسمعك بشكل مفصل عن كل هذا التحليل الرياضي وعناوين الرياضة. ومع زاوية الرياضة نصل لختام هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار. شكرا لكم جميعا على متابعتنا. الشكر لزملائي في التحرير محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى زعبي ومحمد زيدان، في الهندسة الإذاعية محمد أبو ليل، في الإنتاج ماجي علوتي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعرين نصار، وعلى تطبيق ناس الزميل موسى بصول. لحظات وتلقاكم الزميلة رجاء كنعني. موجز لآخر الأخبار.

0: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
1: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو إنفرتر رقم واحد.
0: في مكيف في تورنادو إنفرتر.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في موقع كول موبيل.
3: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
4: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
5: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
6: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
7: نظاراتك أوبتينايز.
6: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
8: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني، وإليكم التفاصيل. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شاب من عائلة عمارة في الثلاثينيات من العمر بتهمة قتل حمودي سلمان من مدينة الطير عام 2020 ومحاولة قتل صديقه بعد أن ظل فارا من العدالة لنحو 6 سنوات. ووفق لائحة الاتهام، وصل عمارة إلى منزل ضحية على خلفية نزاع مع شقيقه، وانتظر بالقرب من المكان حتى رصد مركبة كان يستقلها سلمان وصديقه عندما أطلق نحوهما 7 رصاصات من مسافة قصيرة. أعلنت الفرق الطبية إصابة شاب في 18 من العمر بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار صباح هذا اليوم في مدينة شفا عمر، حيث قدمت له الإسعافات الأولية قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج الأولي، وبدورها فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة. أعلنت الشرطة تقديم لائحة اتهام ضد شاب يبلغ من العمر 26 عاما من قرية الريحانية بعد اعتقاله متلبسا بحيازة أسلحة نارية، وذلك عقب تنفيذه عملية إطلاق نار استهدفت منزلا ومبنى تجاري في مدينة سخنين على خلفية نزاع ومحاولة ابتزاز وفق ما ورد في بيان الشرطة. وبعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة، قررت النيابة العامة في لواء حيفا تقديم لائحة اتهام ضد المشتبه أمام المحكمة المركزية في حيفا، وذلك بعد تمديد اعتقاله عدة مرات خلال فترة التحقيق. أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم سيطرته على قلعة لشقيف في جنوب لبنان بعد 26 عاما من انسحاب آخر جندي إسرائيلي من الموقع، مشيرا إلى أن قواته تعمل على تثبيت وجودها في المنطقة. في غضون ذلك، قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن هذه رسالة واضحة لمن وصفهم بالأعداء أنهم سيخسرون مواقعهم الاستراتيجية واحدا تلو الآخر، مضيفا أن السيطرة على القلعة تمت بتوجيه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. قال الجيش الإسرائيلي أنه رصد سقوط جسم مشبوه في منطقة مفتوحة في الجليل الغربي دون وقوع إصابات. إلى ذلك، أفاد التقارير بإطلاق أكثر من 25 صاروخا باتجاه الشمال، سقط أحدها في مركز تجاري في كريات شموني. وقبل ذلك، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم مقتل جندي وإصابة 4 جنود آخرين بجروح طفيفة إثر انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. أعلنت الجبهة الداخلية الإبقاء على مستوى نشاط جزئي في منطقة الجليل الأعلى حتى مساء الغد، مع السماح بفتح المؤسسات التعليمية وأماكن العمل التي يمكن الوصول منها إلى أماكن محمية مطابقة للمواصفات. كما تقرر إبقاء الشواطئ مغلقة إضافة لإغلاق عشرات المواقع الطبيعية والسياحية. بدورها، أعلنت السلطات المحلية في عدد من البلدات العربية عن تغييرات في نظام التعليم اليوم على خلفية التطورات الأمنية. في حديثه لراديو ناس، قال قائد قسم للمجتمع العربي في الجبهة الداخلية شمس أبو فارس، قال إن التصعيد الأخير دفع إلى تجديد تعليمات الأمان في عدد كبير من البلدات الشمالية.
1: بعد قيمة الوضع اللي عملناها امبارح، قررنا إنه نشدد تعليماتنا خاصة في خط المواجهة، يعني في خط المواجهة وأيضا في البلدات أورغانوس، صفصوفة، ميرون، باريوخاي، كسرى، سميع، وبيت جان. هناك التعليم الوجاهي ممنوع بتاتا، التجمهر مسموح حتى 50 شخص في منطقة مفتوحة وحتى 200 شخص فقط في داخل مبنى، وأماكن العمل بإمكاننا تعمل فقط إذا كان في هناك إمكانية للوصول إلى أماكن المحمية.
0: جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده على ضرورة فتح مضيق هرمز فورا ومن دون أي رسوم، مشددا على أن إيران لن يسمح لها بتصنيع أو امتلاك سلاح نووي. وقال ترامب إن واشنطن باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق جيد جدا مع طهران، لكنه

0: حذر من العودة إلى الخيار العسكري إذا فشلت المفاوضات، مضيفا أن التوصل إلى اتفاق من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز وخفض أسعار الوقود العالمية. وإلى أحوال الطقس. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس حارا نسبيا وصافيا، فيما تميل الأجواء إلى البرودة خلال ساعات الليل. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: صباح الخير لكل الناس من مدينة الناصري.
3: صباح الخير من مدينة حيفا.
4: صباحكم خير بصوت فيروز من مدينة الناصري.
5: لو تغني بتقول يا بلاد الهني، عطول بحبك عطول بخبيك بعيني.
6: أحلى صباح الخير من إكسال ومروج إكسال، وأحلى صباح لراديو الناس.
7: صباح الخير لبلد التراث والأصالة والنخو والشهامة بير المكسور.
5: أحبك ربينا وبعزك غنينا.
8: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: أبا معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
1: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
4: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
4: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد
3: في مكيف في تورنادو انفرتر.
5: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة، الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: حملات العيد بلشت في أوبتي نايس، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
3: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل، SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو، حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في موقع كول موبيل.
5: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
6: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شاب في الثلاثينيات من العمر بتهمة قتل حمودي سلمان من مدينة الطير عام 2020 ومحاولة قتل صديقه بعد أن ظل فارا من العدالة لنحو 6 سنوات. وبحسب لائحة الاتهام، وصل المتهم إلى منزل الضحية على خلفية نزاع مع شقيقه، وانتظر بالقرب من المكان حتى رصد مركبة كان يستقلها سلمان وصديقه وأطلق نحوهما 7 رصاصات من مسافة قصيرة. أعلنت الشرطة تقديم لائحة اتهام ضد شاب يبلغ من العمر 26 عاما من قرية الريحانية بعد اعتقاله متلبسا بحيازة أسلحة نارية، وذلك عقب تنفيذه عملية إطلاق نار استهدفت منزلا ومبنى تجاريا في مدينة سخنين على خلفية نزاع ومحاولة ابتزاز وفق ما ورد في بيان الشرطة. وبعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة، قررت النيابة في لواء حيفا تقديم لائحة اتهام ضد المتهم أمام المحكمة المركزية، ذلك بعد تمديد اعتقاله عدة مرات خلال فترة التحقيق. أعلنت الفرق الطبية إصابة شاب في 18 من العمر بجروح تتراوح بين الخطيرة والمتوسطة جراء تعرضه لإطلاق نار صباح هذا اليوم في مدينة شفا عمر، حيث قدمت له الإسعافات الأولية قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاجات الأولية. ومن جانبها، فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة. أعلن الجيش الإسرائيلي بدء هجمات على ما وصفها بأنها بنى تحتية تابعة لحزب الله في مدينة صور ومناطق أخرى جنوبي لبنان. وقبل ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على قلعة الشقيف في جنوب لبنان بعد 26 عاما من انسحاب آخر جندي إسرائيلي من الموقع، مشيرا إلى أن قواته تعمل على تثبيت وجودها في المنطقة. في غضون ذلك، قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن هذه رسالة واضحة لمن وصفهم بالأعداء أنهم سيخسرون مواقعهم الاستراتيجية واحدا تلو الآخر، مضيفا أن السيطرة على القلعة تمت بتوجيه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. دوت صافرات الإنذار قبل قليل في نهارية وعدد من المواقع الإسرائيلية المحاذية للحدود مع لبنان لتحذير من إطلاق صواريخ وقذائف، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يتحقق من ملابسات الإنذارات. وقبل ذلك، قال الجيش أن سلاح الجو اعترض صاروخين اللذين أطلقا من لبنان باتجاه الجليل الغربي فور دخولهما المجال الجوي، دون أن يورد في بيانه تفاصيل بشأن وقوع إصابات أو أضرار، وذلك بعد أن دوت صافرات الإنذار في منطقة الجليل الغربي. وقبلها، رصد الجيش سقوط جسم مشبوه في منطقة مفتوحة بالجليل الغربي دون وقوع إصابات. طالبت قيادة أولياء الأمور القطرية والمجلس القطري للطلاب والشبيبة وزير التربية والتعليم الإسرائيلي يوآف كيش بإلغاء ما تبقى من امتحانات البقروت لطلاب منطقة الشمال في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة على الحدود مع لبنان. وأكدت الهيئتان أن الظروف الحالية لا تسمح بإجراء الامتحانات بصورة عادلة. إلى ذلك، أعلنت الجبهة الداخلية الإبقاء على مستوى نشاط جزئي في منطقة الجليل الأعلى حتى مساء الغد، مع السماح بفتح المؤسسات التعليمية وأماكن العمل التي يمكن الوصول منها إلى أماكن محمية مطابقة للمواصفات. كما تقرر إبقاء الشواطئ مغلقة إضافة لإغلاق عشرات المواقع الطبيعية والسياحية. وبدورها، أعلنت السلطات المحلية في عدد من البلدات العربية عن تغييرات في نظام التعلم اليوم على خلفية التطورات الأمنية. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده ضرورة فتح مضيق هرمز فورا ومن دون أي رسوم، مشددا على أن إيران لن يسمح لها بتصنيع أو امتلاك سلاح نووي. وقال ترامب إن واشنطن باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق جيد جدا مع طهران، لكنه حذر من العودة إلى الخيار العسكري إذا فشلت المفاوضات، مضيفا أن التوصل إلى اتفاق من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز وخفض أسعار الوقود العالمية. وإلى أحوال الطقس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس حارا نسبيا وصافيا، فيما تميل الأجواء إلى البرودة النسبية خلال ساعات الليل. ختام الموجز للمزيد

0: ضمن الأخبار، حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: نظاراتك أوبتينايز،
1: أوبتينايز تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني انا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
4: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
3: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
5: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة، الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

اللي بتحبيني وعطول مش رح تنسيني شو صار تعامل فيني بالعكس بالعكس بالعكس.

0: بس اضحكي.
1: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.

0: كل يوم بنسأل حالنا كيف الحال، بس قديش منوقف عن جد نسمع الجواب؟
1: أنا تمام بس كثير ضغط بالشغل.
2: يعني الحياة غالي بس منضحك.
3: أنا أم بتحاول توازن بين كل شيء.
4: أنا طالب جامعة ومش عارف شو بستناني.
0: في برنامج كيف الحال بنحكي عنك، عني، عن الناس، عن القصة وراء الأسعار، وراء التعب، وراء اللحظات الحلوة. نحكي عن الصحة، الراحة، الأكل، الحب، الشغل واللايف ستايل اللي عن جد نقدر نعيشه. كيف الحال برنامج لكل حدا بده يعيشها صح. تابعونا كل يوم أربعاء الساعة 12 الظهر ويعاد كل يوم أحد الساعة 7 مساء على راديو الناس.
5: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
6: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
7: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
8: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
9: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق الواحدة.

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.

103.3 107.8 FM. المنتصف مع فرص

0: المنتصف راديو الناس، أهلا بكم، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. تصعيد أمني في الشمال، صفرت الإنذار دوت قبل قليل في عكا والمنطقة، والجيش الإسرائيلي يعلن سيطرة على قلعة شقيف جنوبي لبنان، واعتداء جديد على فتى عربي أيضا في حيفا من قبل مراقب البلدية، والشرطة تعتقل الفتى بينما المراقب حر دون أي مساءلة. وفي ظل الحديث عن تقدم المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أسعار الوقود تسجل انخفاضا ملحوظا اعتبارا من يوم الغد. إذن هذه أبرز العناوين لهذه الساعة الإخبارية، أنتم عبر أثير راديو الناس 103.3 107.8، العدد الأول لهذا الأسبوع من برنامج المنتصف، وأيضا يمكن المتابعة من خلال وعبر تطبيق ناس. تكون الانطلاقة بالفعل ما استمعتم إليه قبل قليل من أصوات والحديث عن اعتداء جديد في حيفا، ونركز على حيفا. تزداد هذه الأعمال من كان شرطة أو مفتشي البلدية بالاعتداء على شبان عرب، إن كان من المدينة أو من خارج المدينة، ولكن بالأساس من خارج المدينة، حيث أثار توثيق مصور لاعتداء مراقب في بلدية حيفا على فتى عربي في شاطئ المدينة أمام عناصر من الشرطة غضبا واسعا، فيما لا يزال الفتى معتقلا بينما يواصل المراقب العمل، المراقب ومفتش البلدية العمل بشكل اعتيادي حسب ما تقول العائلة. نستمع بداية إلى هذه الأصوات. تنضم إلينا والدة الفتى المعتدى عليه هنا موعد. أهلا بك أختنا.
1: أهلا بك.
0: قبل قليل تم تمديد اعتقال ابنك الذي اعتدي عليه من قبل مفتش البلدية. لم يمدد الاعتقال
1: من امبارح بالحباس.
0: وهجموا
1: عليه ضربوه.
0: نعم.
1: واعتدوا عليه بالضرب، يعني شفت بالفيديو كيف كفوف ضربينه وتعاملوا معه كبن آدم، بعرفش مش كبن آدم شالي يعني، فهمت كيف؟ في كمان في بوليسية كمان ضربته،
0: كان يعني البوليس كان يتفرج برضه، هو ينضرب
1: كان يتفرج. كانت أول شيء الولد كان نايم، تعال نبلش من هون، الولد كان نايم بالشط حلو مع أصحابه هيك، تيجي الشوتيرة لعنده بتفيقه، فهمت كيف؟ وبتقول له قوم، هو بقول له انا بديش اقوم، ليه انا عامل اشي غلط، فهمت كيف؟ وبلشت من هون، بلشت انه يعتدوا عليه، انه الفكاخ ضربوا كفوف على وجهه وهانوا، حكى له كلمات سافلي اللي بتنحكاش لولد عمره 15 سنة، ولد عمره 15 سنة هو، فهمت كيف؟
0: نعم.
1: وهي الشوتيرة كمان نفس الشيء، تفقيته كف على وجهه، فهمت كيف؟ وبقول انه هو تعدى عليهم. في فيديوهات وفي ناس شافت كلها انه هن اللي اعتدوا عليه مش هو اعتدى عليهن، وحتى ببين بالفيديو انه هو ما عمل شيء ولا هجم على حدا ولا عمل شيء لحدا، في متكيف بس صح كل هذا سب عليه، غلط عليه بالحكي وحكى له حتى كلمه بالروسي، سب عليه بالروسي في متكيف وسب له كلمه، قال له بعمل لك وبسوي لك كلام بذيء.
0: وبعدك اعتقلوه.
1: لو تشوف كيف اعتقلوه، مسكوه زي ما اقول لك اياها، لانه مجرم بمسكوش هالمسكي، ولد عمره 15 سنة خنقوه قدامي، خنقوه فهمت كيف، 4-5 كانوا حواليه، بقول له انا جيت احكي معهن، فهمت كيف، انا كمان دفشوني.
0: انت تواجدت معهن يعني
1: انا بالاخر اجيت
0: بالآخر.
1: من بعد اجيت بالاخر، جيت لعندين عم بحكي مع ابني، بقول له ماما هدي، فهمت كيف، لانه مسكينه بيجي 4-5 مسكينه، فهمت كيف، لما شافوني انا قربت زيحي من هون بلش يدفشوا فيه، انا في فيديو كيف دفشوني، فهمت كيف، وشو بدي اقول لك، خنقوه

0: خنقوه واحد ضخم، يعني شو بدي اقول لك، زلمه ضخم مع عضلات خنقوه من الشاطرين، بعرف مش من هدول، بقول لهم بس هذا بني ادم، هذا مش حيوان، هذا بني ادم.
1: وبرايك
0: انت عم تعملوا عبراني مع ولد عمره 15 سنه،
1: وبرايك لانه عربي؟
0: بعرفش الصراحه اذا كان عربي ولا مش عربي، بعرفش انا، لانه في بالفيديو مبين انه هو بقول انا عربي، فهمت كيف؟ بس مبين اشكر العنصريه، مبين قديش كيف تتعاملوا مع ولد عمره 15 سنه، هذا مش شاب بالعشرينات، هذا ولد. ولد اسمه ولد، وانا عم بقول ابني ولد عمره 15 سنه، ابني لعيب فوتبول انا، يعني مش من الاولاد اللي دايره والاولاد اللي بتعرف، مش من هاي الاولاد، قال بقول انه كان سكران، ابني بيشربش، ابني لعيب فوتبول.
1: نفرض اللي بيحكيه صح، يعني يضربوا كفوف يصفعوا،
0: فيش منه المشكله،
1: يعني حتى ولو انه مين هو تيعمل هيك
0: بالضبط، وحكي بذيء، حكى له، حكى له كلمه سافله، كلمة سافلة تنحكاش لولد ولا لحدا كبير كمان. انت بأي حق كبني آدم تيجي تمد إيدك على ولد وتهينه وتقل من قيمته قدام أصحابه قدام العالم كله؟ طيب قديش كان في عالم هناك؟ ملان عالم، ملان عالم كانت غاد كل يتفرج على ولد عمره 15 سنة كيف شوتير، بعرف شو هو بكاح وشوتير، كيف بمد إيده بهينه بقل من قيمته للولد.
1: انتوا قدمتوا شكوى للشرطه لماحش؟
0: لا بعدني انا
1: بما انه مفتش اذا للشرطه، واذا الشرطه اللي اعتدوا لماحش، يعني عمليا لازم تتوجهوا لاكثر من جهه
0: بالضبط
1: تقديم شكوى.
0: حتى الشوفيت بقول متصف خمور، كيف هذا هو تنهج له
1: القاضي؟
0: القاضي بقول
1: روحوا طبعا خمور. القاضي بعد ان اعتقلوه القاضي روحوا،
0: القاضي روحوا بس بتنقيم انه 5 ايام معتصر بيت، وقالوا لنا ندفع 2000 شيكل اسا، وختموني على 5000 انه ممنوع يطلع من البيت. بس التصرف كان كتير مقرف لولد، وما تنسى ايش عملوا للولد.
1: وعم بتكرر هذا التصرف من مفتشي بلدية حيفا ومن الشرطة في حيفا بالذات على المواطنين العرب.
0: بالضبط، وانا ابني يعني احنا ساكنين غاد، يعني مش ساكنين بعيد، فهمت كيف؟ بس التصرف تبعهن كان كتير بقرف، تعامل مع كبني آدم كولد فيش له احترام للولد، نهان الولد، فهمت كيف؟ قدام اصحابه غير الكفوف اللي اكلها، غير المسبات اللي اكلها كمان الولد، فهمت كيف؟ من ناحيه تانية كمان هو سب، انا بقولكش ما سبش، بس انه كمان انضغط الولد اكثر من اللازم، لانه بحياته ما صارش معه هيك شيء، حياته ابني ما صارش معه هيك شيء.
1: انت
0: ده يوصل الولد
1: اختنا، انت من مواليد حيفا؟ كل هاي السنين عم بتشوفي في تغير بالتعامل مع المواطن العربي في حيفا؟
0: لا صراحة لا، الإشي صار كثير مقرف،
1: مقصود تغير ما هذا المقصود، هذا السؤال، هل هناك
0: العنصرية
1: صارت
0: أكثر من اللازم؟
1: زادت العنصرية،
0: بالضبط زادت العنصرية، اللي احنا انا بنت حيفا بحياتنا ما كان هيك إشي، ما كانش في فرق، اما اليوم بتحس الفرق، بتحس النظرة تبعت المقرفة لنا تصرفات حتى
1: لازمين يلجمهن، لأنه بدن الجام بهذا التعامل.
0: بالضبط، التعامل كثير صار مقرف، فهمت كيف؟ اللي هني ولدي هذول، يعني هذا ابني بالنسبة لهذا اللي ضربه ولد، ولد هو بأي حق بيجي بمد إيده على ابني وكفوف وسبله، فهمت كيف؟ وبين بالفيديو ابني ما اعترضش،
1: ما عملش
0: شيء، ما عملش شيء،
1: واضح
0: بين بالفيديو صحيح. وفي كمان فيديو تاني كيف الشوتيرة اللي معه تصفق ابني كاف، وابني مع زكين بايديه، وبرضه هو ما اعترضش لل انه يحطوا له زكين، فهمت كيف؟ وغير هيك المعامله هناك بالبوليس كانت كتير تخزي، احنا ما كناش، انا ما كنتش مع ابني بخكيران، ما فوتناش على خكيران مع ابني.
1: هو قاصر، لازم يكون معه حدا بالغ،
0: هو قاصر عمره 15 سنه
1: طبعا، لازم يكون مع حدا بالغ في التحقيق.
0: ما قبلوش، المهم بقول لها للشوتيره، بقول لها انا بالفوتي تاعك بالكنيسه هناك، بقول لها إيه، انت ام وانا ام، انا بشوف ابني، انا ابني اكل قتلي، انا شفت ابني مشلح، ابني مشلح بلا بلوزه وشورت كله مي، خليني بس اشوفه اطمن عليه انه هو منيح، لان انا شفت ابني واكل قتلي، قلت لها انت ام وانا ام، قالت تسيكيبو، بتقول لي تسي اخوته. حتى التصرف تبعهم هناك بالكبله كان كثير مخزي، يعني تخيل انت 3-4 ساعات وانا قاعده هناك بالمتاهه عشان اشوف شو صار مع ابني، وغير هيك شو بتقول لي، تتصل لي بتقول لي

0: لي ساعات صور. بعدين بعد كنه ساعة في متكيف بتقول لي بسأله بالكبلاء بالأول بقول له ابني مشلح بدي أجيب له بلوزي. قال لا ما تجيبلوش, قال إحنا عنا أكل هون. بقول لي قلت له مين سألك على الأكل؟ قال عنا أكل وعنا شرب, شايفنا جوعانين إحنا, إحنا مش جوعانين, أنا بدي ابني يلبس, بدي بلوزي لابني, رح أجيب له بلوزي. ولو بقول لي عنا أواعي وعنا وعنا وعنا. المهم من هون لهون جد أروح ولا هي بتتصير الشوتيرة بتقول لي ابنك إسا فايت على خكرة. وتبقى بنفع أنا أكون بخكرة؟ قال لا ممنوع أنت تكوني بالخكرة. كيف يعني؟ ولد عمره 15 سنة إيش عنده تكين بالبوليس؟ اتنعكتم إلى مماش مقعيل, يعني التصرف كان كتير مخزي.
1: وضحت الصورة أخت هناء موعد, يعني أتمنى السلامة لابنك, وطبعا أكيد رح نتابع, أنت رح تتابعوا. نشكرك على هذه المداخلة, شكرا.
0: شكرا لك.
1: يستمع إلينا أيضا جعفر فرح مدير مركز المساواة الحقوقي. أهلا أخ جعفر.
2: يا هلا فرات.
1: تعقيبك
2: يعني شو واحد بده يعقب؟ يعني بعثت الفيديو هذا لرئيس بلدية حيفا ولأعضاء بلدية حيفا بشكل مباشر. احنا بنتحدث هنا مش عن رجال شرطة, نتحدث عن مفتشين. هذا نيكيتا مفتش بيشتغل ببلدية حيفا, وهي نفسها كمان مفتشة ببلدية حيفا, هي ثالث مرة. كمان التوجه اللي انت بعثت لنا اياه الاسبوع الماضي كان كمان مفتشين بلدية حيفا, واللي بيستنجدوا لاحقا برجال شرطة اللي بينفذوا اعتقال. توجهنا رئيس بلدية حيفا خلال الساعة الأخيرة يعني مع الفيديو, مع كمان ناطق بلسان بلدية حيفا. وبعرف أنا أن عضو بلدية حيفا فاخر بيات في باتصال مع العائلة. أولا كان مهم أنه إطلاق سراحه, يعني تم إطلاق سراحه. نعم بس يعني في مشكلة العائلة, يعني الوالدة ما حكت هذا الموضوع على على على يعني بشكل مباشر, بس العيلة ما عندها القدرة المالية انها تدفع 2000 شيكل نقدي عشان تقدر تطلق سراح ابنها. فاحنا يعني احنا عمالنا بنحاول نجند المبلغ.
1: طب اللي بسمعنا الان بده يجند المبلغ ويساعد كمان يتواصل معكم مع مركز المساواة او مع رد الناس,
2: او مع الوالدة نفسها.
1: طبعا
2: واحنا راح نجند المبلغ مع الوالدة ونهتم انه خلال الساعة القريبة يتم اطلاق سراحه.
1: وصلك رد من رئيس البلدية بعد ما بعثت له جعفر؟
2: رئيس البلدية والناطق بلسان بلدية حيفا ردوا علي ان الموضوع بالفحص. بس الموضوع بالفحص بطل اشي كافي, يعني مطلوب الضغط اعلاميا على بلدية حيفا. يعني هناك وحدة جديدة اقيمت في بلدية حيفا, وحدة عوز من ضريبة اللي احنا بندفعها كسكان. وهاي الوحدة احنا شفناها كيف لاحقت الصحفيين خلال الحرب. صحيح. وعم بتنفذ اعتداءات على مواطنين بالذات شباب عرب. هاي ثالث حالة توصلنا, الحالة الماضية انت وجهت لنا اياها كمان. ومش معقول انه يعني بها في فراغ قانوني اللي عمالها بتشتغل فيه وحدة التفتيش تبعت بلدية حيفا ووحدة عوز, انه ما في هيئة اللي يعني الطريق الوحيد للمتابعة تبعت هذا الموضوع وهذا التصرف وتقديم شكوى مدنية, لانه عمليا ما في وحدة للتحقيق مع فتشين البلدية في داخل البلدية. فالنتيجة رح تكون انه يعني رح نرافق العائلة هنا, وبتأمل انه خلال الفترة القريبة يكون في كمان تقديم شكوى شخصية ضد المفتش نفسه اللي اعتدى على على على على, على الشاب.
1: وطبعا ممنوع يكون بهذا المحل, ممنوع يكون بهذا المحل جعفر.
2: ولكن يعني عمالة توصلنا حالات اللي ما بتتوفق, بأخذوا التليفون من الواحد وبحاولوا يمنعوا التوثيق. ومهم هنا نداء لكل الناس, كل واحد بشو يكون شاهد على حالة من هذا النوع يوثقها, حتى لو قالوا له ما تصورش ما يردش, يصور ويحافظ على التوثيق, لأنه التوثيق كتير مهم نتعامل معه بحالات من هذا النوع.
1: جعفر, تكرار مثل هاي الحالات, وانت طبعا بالسابق انا لا اتحدث عن السنة الاخيرة والسنتين الاخرانيات, انا هيك حكينا قبل 10 سنين وقلت لي المفتشين بيدوروا على العرب وبيدوروا على اهل الضفة بالذات. بالتالي يعني ما يحصل الان هو تصعيد, وعلى ما يبدو هناك يعني نهج معين للتعامل مع من هو ليس يهودي.
2: ببلدية حيفا من لما فات المدير العام الجديد على بلدية حيفا احنا شايفين في تغيير في التعامل تبعه بالتعليمات اللي عماله وبيعطيها. يعني اذا رئيس البلدية بيحكي اشي مدير عام بلدية حيفا بتصرف بشكل مختلف. ومهم هنا انه نلجم هاي التصرفات, بالذات استخدام قوة التفتيش وقوة وحدة عوز. هاي قوة يعني شبه شرطية, الشرطة في عليها قوانين, وبرضو هناك مخالفات تنفذها الشرطة تجاه المواطنين باستخدام القوة. ولكن الشرطة أخذت صلاحيات قانونية لاستخدام القوة, ولما بتصير أنت تواجه الشرطة في عندك وحدة للتحقيق مع رجال الشرطة, معنى ما بتقوم بواجبها, ولكن يعني مجرد وجودها في عندك محل اللي بتتشكله. ببلدية حيفا فيش لمين تتشكى, وأنا بفكر يعني اللي عماله بيصير ببلدية حيفا

0: الوظيفة، وإشي اللي بتطلب تحرك سريع من رئيس البلدية للجم كل هاي التصرفات. وإحنا يعني التوجه تبعنا كان كمان للمستشارة القضائية للبلدية، هي في نهاية المطاف مفروض أنها تطلع تعليمات واضحة شو صلاحيات مفتشي البلدية. فيش صلاحيات مطلقة لاستخدام القوة ولا للاعتقال على فكرة، يعني بيقدروا يعملوا تأخير تنو يجي البوليس، بس إن ما بيقدروا، ما عندهم صلاحية اعتقال كمفتشي شرطة مفتشي بلدية. فكتير مهم إنه يعني يكون في تحرك، وكان في تواصل مع أعضاء البلدية بالساعة الأخيرة كمان. يعني بتأمل إنه خلال الأيام القادمة يكون في نقاش واضح وموقف واضح من المستشارة القضائية للبلدية والمجلس البلدي، ما هي صلاحيات مفتشي الشرطة؟ مش معقول إن مفتشي الشرطة بتصرفوا أسوأ من رجال شرطة، هن مفتشي بلدية، هن مش عفش عندهم الصلاحيات تبعت رجال شرطة، ومش مفروض يتصرفوا بهذا الشكل. وبهاي الحالة وكل الحالات اللي فيه ضحايا لعنف، عنف حكومي، عنف مؤسساتي، بفكر انه لازم التوثيق، لازم تقديم ملفات بالمحاكم. مهم انه نلاحق هاي القضايا. بعرف انا انه احنا وكل المؤسسات الحقوقية للأسف مش ملحقين نتابع قضايا من هذا النوع، ولكن مهم انه يكون متابعة. وكمان مرة يعني الضحايا بحاجة للدعم، مش بس المعنوي، مرات القانوني، ومرات كمان المالي.
1: كمان
0: المالي.
1: جعفر دعني معك.
0: انا نجي بطلب منك 2000 شيكل نقدي عشان انت تقدر تطلع ابنك من الاعتقال، من بعد اعتقال غير قانوني بيتوه بالشرطة بدون بلوزة،
1: بدون بلوزي.
0: وإسا طالبين كمان 2000 شيكل نقدي غير 5000 شيكل اللي هن كفالي اللي مضت عليهن الوالد.
1: وهنا تعقيب الشرطة جعفر، يشتبه أنه هذا الحديث عن أنه في اعتداء على أفراد الشرطة أثناء التعامل مع شجار على شاطئ حيفا، وقد تم استجواب المشتبه به ثم ألقي القبض عليه. تم الاستجواب، يعني خلعوه كم كف، هذا استجواب.
0: لا، غير اللي صار. اللي صار على الشط هو من قبل مفتشي بلدية، هذولا مش رجال شرطة.
1: نعم،
0: ومهم نشير رأي هدول مش رجال شرطة، يعني مبين على أوعيهن. احنا تحققنا من الملابس اللي لابسينها، مبين انه هن مفتشي بلدية حيفا، والشرطة هي اللي نفذت الاعتقال بادعاء انه تم الاعتداء على مفتشي البلدية او لاحقا الاعتداء على رجال الشرطة. وعلى فكرة يعني كان في كتير شباب عرب، وبسبب الاعياد كمان في الاف المواطنين العرب على شطوط الحيفا، واي حادث من هذا النوع ممكن يتطور لحادث كتير عنيف. فبتأمل لأنه يكون في حدا ببلدية حيفا وبشرطة حيفا أنه يتعاملوا باحترام مع المحتفلين، مع الناس. البحر معمول للناس تنبسط وتقعد عليه، مش للطواش ومش للاعتداءات على الناس. فبتأمل أنه يكون في توجه واضح كمان بالبلدية كمان بشرطة حيفا أنه بنفعش هذا التعامل اللي عم بتكرر. هذيك المرة بوادي الصليب نفس الشيء، شباب اللي قاعدين نفس الشيء مسكوهن اعتدوا عليهن. فش ولا أي سبب أنه يعني إجراء روتيني ممكن يكون تفتيش عن مخدرات، ممكن يكون تفتيش عن إسلاح، في سبب ينتهي بعنف واعتداء على شباب بهذا الشكل.
1: وضحت الصورة. جعفر فرح، مدير مركز مساواة الحقوقي، شكرا جزيلا لك. إذا لمن ينضم إلينا الآن، نتحدث عن اعتداء على فتى عربي من مدينة حيفا 15 عاما من قبل مفتشي بلدية حيفا. يتكرر هذا السيناريو إن صح التعبير. لنستمع إلى الأصوات مجددا، ويمكن مشاهدة الفيديو لاحقا في تطبيق ناس، ومن بعد ذلك نخرج إلى الفاصل.
2: لا مشبوه
3: يا بلدي بلادي دخلت انا بارس صوت فين
2: قلبي قابل
3: قلبي قابل
2: قلبي قابل
3: قلبي قابل قلبي قابل قلبي قابل قلبي قابل قلبي قابل قلبي قابل قلبي قابل قلبي قابل قلبي قابل قلبي قابل قلبي قابل قلبي قابل قلبي قابل قلبي قابل قلبي قابل قلبي قابل قلبي قابل قلبي قابل قلبي قابل قلبي قابل قلبي قابل قلبي قابل قلبي قابل قلبي قابل قلبي قابل قلبي قابل قلبي قابل قلبي قابل قلبي قابل قلبي قابل قلبي قابل قلبي قابل قلبي قابل قلبي قابل قلبي قابل قلبي قابل قلبي قابل قلبي قابل قلبي قابل قلبي قابل قلبي قابل قلبي قابل قلبي قابل قلبي قابل قلبي قابل قلبي قابل قلبي قابل قلبي قابل قل

0: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
1: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن، 22 سنة تقني مكيفات.
4: ادفع شوي أكثر ريح بالك، سنين لقدام رقم واحد.
3: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
5: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: نظاراتك أوبتينايز،
1: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
0: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: كمان بوست كمان ستوري وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
2: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: 103.3 107.8 FM.
1: المنتصف مع فرات نصار.

0: عدنا إليكم من جديد. نذهب إلى التطورات الأخيرة وصفرات الإنذار التي دوت قبل قليل في منطقة عكا، وما أعلنه الجيش الإسرائيلي عن بدء هجمات على ما وصفها بأنها على بنى تحتية تابعة للحزب في مدينة صور ومناطق أخرى جنوبي لبنان. وقبل ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم السيطرة على قلعة الشقيف في جنوبي لبنان بعد 26 عاما من انسحاب آخر جندي إسرائيلي من الموقع، مشيرا إلى أن قواته تعمل على تثبيت الوجود في تلك المنطقة. عبد القادر عبد الحليم الزميل في راديو ناس ينضم إلينا الآن، أهلا بك.
1: أهلا بك فرات وبكل المستمعين.
0: يعني الإعلام العبري يتحدث بالسيطرة على هذه القلعة شقيف البوفور بأنها تاريخية تعتبر فاصلة، حتى أن هناك يعني من المحللين من المجال العسكري يؤكدون على ذلك، ولكن يقولوا هناك من يقول بأنه يجب الاستغلال هذا الوصول والسيطرة بالمعنى الإيجابي من أجل الاستمرارية.
1: فرات يعني لا شك أنه هناك رمزية كبيرة لقلعة شقيق كونها تقع إلى الشمال من نهر الليطاني، هي من المناطق الاستراتيجية القريبة من نهر الليطاني، تبعد يعني كيلومترات بسيطة جدا عن مسار نهر الليطاني في القطاع الشرقي الأقرب إلى الحدود الإسرائيلية اللبنانية. لكن السيطرة على مناطق استراتيجية إلى الشمال من نهر الليطاني هو أمر بكل تأكيد يحمل رمزية كبيرة استراتيجيا، يتيح سيطرة نارية على مناطق واسعة، على النبطية، على عدد من القرى والبلدات اللبنانية الواقعة حتى إلى الشمال من نهر الليطاني وكذلك إلى الجنوب من نهر الليطاني، لأنها منطقة مرتفعة على علو مئات الأمتار، وأيضا سيطرة على زوتر الشرقية كذلك هي إلى الشمال من نهر الليطاني، ولو أنها ليست منطقة مطلة بذات الأهمية الاستراتيجية التي قد تحملها قلعة شقيف. بالتالي هناك رمزية معينة لأنه للمرة الأولى منذ حرب 82 يسيطر الجيش الإسرائيلي ويحتل فعليا مناطق تقع إلى الشمال من الليطاني باستراتيجية هذه المنطقة. في 2006 حاول أن يتقدم في الحرب الماضية، وصل إلى أيضا أطراف هذه المناطق من ذات القطاع لكنه لم

0: يستطيع البقاء فيها وتراجع بعد ذلك. هذه المرة يقول إنه احتلها وعمليا سيطر عليها، وبالتالي يسيطر على موقع استراتيجي مهم، ولو أن استراتيجية أو الأهمية يعني ربما عسكريا للمنطقة باتت أقل، كون اليوم المسيرات لا تغيب عن سماء يعني جنوب لبنان، على عكس ثمانينيات القرن الماضي كانت مثل هذه المناطق أكثر أهمية عسكريا. لكن هناك أهمية رمزية وأهمية عسكرية إلى حد كبير تتعلق بفرض تواجد إسرائيلي فعلي إلى الشمال من نهر الليطاني في منطقة استراتيجية في وقت يطالب فيه الجانب اللبناني بانسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان. عكس ذلك يحصل توسيع للسيطرة الإسرائيلية وتعميق للتوغل الإسرائيلي. بالتالي هذه رسالة إسرائيلية وسط مفاوضات، ومفاد هذه الرسالة أن استمرار عمليات حزب الله ستؤدي إلى مزيد من خسارة الأراضي بالنسبة للبنانيين. وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس تحدث عن ذلك اليوم بصورة واضحة، يعني أن هذا هو الهدف، خلق حالة من الردع مفادها استمرار عمليات حزب الله تساوي احتلال المزيد من الأراضي في جنوب لبنان، رغم المفاوضات المباشرة الإسرائيلية اللبنانية. وبالمناسبة يعني يفترض أن تكون بعد غد في الثاني من يونيو في الثالث من يونيو أن تكون هناك جولات إضافية تفاوضية لبنانية إسرائيلية، هذه المرة ستكون مع تعميق التوغلات الإسرائيلية. لا تلقى المطالب اللبنانية أي استجابة، ولا يلقى الجانب الإسرائيلي حتى اللحظة ضغطا أمريكيا كذلك نحو الانسحاب أو التراجع عن المناطق التي احتلها حديثا أو حتى التي احتلها بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة.
1: يعني بأي وجه من الجانب اللبناني يمكن أن تستمر بالمفاوضات؟ يعني ألا يوجد انتقادات داخلية؟
0: هناك انتقادات واضحة، وانعكست هذه الانتقادات بحديث أحد المصادر، كان مصدر رسمي لبناني من ممثل للدولة اللبنانية تحدث للتلفزيون العربي أمس عن أن لبنان يراجع موقفه من المفاوضات بناء على الجولة المقبلة، بمعنى أن الجولة المقبلة في الثاني والثالث من يونيو يعتبرها جولة مهمة ربما لاختبار وامتحان إذا ما كانت الولايات المتحدة يمكن أن تفعل شيء ما. جون بلات على سبيل المثال كان تحدث لإحدى الصحف الفرنسية أن التوقع، حين نتحدث عن ضغوطات داخلية، كان تحدث عن أنه التوقع من الولايات المتحدة أن تضغط على إسرائيل لانسحاب كامل من جنوب لبنان هو أمر أشبه وأقرب إلى الخيال. بالتالي هناك يعني من يضغط بالفعل تجاه وقف هذا المسار، ربما التوجه إلى مسار تفاوض غير مباشر إن أتيح. لكن الجانب اللبناني الرسمي يقول إن الجولة المقبلة وما يحدث فيها وما يقدم فيها وما يعرض فيها سيحدد بشكل كبير المسار، ولو إنه في ذات التصريح تحدث يعني ذات المصدر رغم إنه ربط الجولة المقبلة وما ينتج عنها عمليا باستمرار المفاوضات أو بالقرارات المتعلقة حول المفاوضات، إلا إنه ذات المصدر أشار إلى إنه ترك ساحة التفاوض حاليا هو يعطي الإسرائيليين يعني ذريعة وسبب لاحتلال المزيد من الأراضي اللبنانية والتقدم أكثر في الجنوب اللبناني، وبالتالي هو تهرب من المسؤولية وما إلى ذلك. لكن من الواضح أن الضغط يزداد، لأن الجانب اللبناني حتى اللحظة في المفاوضات على المستوى الرسمي لم يستطع أن يحقق شيئا يذكر طيلة الأسابيع الماضية، وبالتالي بات يضغط عليهم. لماذا نذهب إذن إلى هذا المسار التفاوضي بالمجان دون وجود أي مقابل إسرائيلي يقدم حتى اللحظة، فيما قدم الجانب اللبناني من وجهة نظر كثيرين تنازلا كبيرا من خلال الذهاب الفعلي إلى مفاوضات مباشرة بدلا من التفاوض غير المباشر؟ لكن فرات ميدانيا بشكل سريع، يعني نحن عدنا إلى حالة حرب، يعني لم نعد نستطيع أن نتحدث عن توتر ولا نستطيع أن نتحدث عن وقف لإطلاق النار، هي حالة حرب مكتملة. قصف صاروخي من حزب الله كذلك مكثف منذ ساعات اليوم الصباح نحو البلدات والمواقع الحدودية، وصلت إلى نهرية وعكا في مقابل غارات إسرائيلية لا تتوقف في دير الزهراني. هذه الغارات أدت إلى قتل أكثر من 8 لبنانيين وجرح العشرات. غارات إسرائيلية لا تتوقف، تعميق للتوغل، وصول إلى نهر الليطاني وأماكن استراتيجية جديدة يحتلها الجيش الإسرائيلي عمليا مع هذه التوغلات. بالتالي نحن في حالة حرب غير معلنة أنها حرب كاملة، هي نوع من الحرب المحصورة في نطاق جغرافي معين على الأقل حتى هذه اللحظة.
1: وضحت الصورة الزميل عبد القادر عبد الحليم، شكرا جزيلا لك على هذا السرد. شكرا على التحليل. أيضا قرر المركز الطبي للجليل نقل الأقسام الطبية إلى المجمعات تحت الأرض اعتبارا من اليوم، وذلك في عقاب تصنيف الجبهة الداخلية لمدينة نهرية كمنطقة برتقالية ضمن التعليمات الأمنية. البروفيسور ختام حسين نائب مدير المركز الطبي للجلد في نهرية تنضم إلينا.

0: النار ما زال يستقبل جرحى، ما زال يستقبل كل ما يتعلق بالتطورات في هذه في هذا التوتر وفي هذه الحرب.
1: طبعا احنا المستشفى الوحيد الموجود في منطقه المواجهه، في خط المواجهه في الدوله، احنا 9 كيلومتر عن الحدود مع لبنان، اقرب مستشفى في اسرائيل لاي حدود ان كانت، وبسبب موقعنا والاختصاص اللي لنا هنا في مستشفى الجليل، احنا بنتلقى تقريبا يوميا عشرات الجنود الجرحى منذ 7 من اكتوبر، وخصوصا في الفتره الاخيره مع كل الاصابات بسبب الكتبان
0: المسيرات. نعم.
1: فطبعا احنا هنا جاهزين لكمان علاج الجرحى، وكمان بعدنا بنعالج المرضى من المنطقه هون، جاهزين دائما. أهم شيء لنا هون إن إحنا نعطي الخدمة الطبية الممتازة، بس في أمان، إنه كمان المرضى كمان عائلاتهم كمان العاملين في المستشفى يكونوا في أمان من كل الأحداث اللي عم بتصير.
0: والسؤال كمان الدولة يعني بتدعم من حيث الاهتمام بهذا المركز الطبي، واللي زي ما حكيتي ومش بس بشؤون الحرب إنما بشؤون اليومية والحياتية الاعتيادية.
1: طبعاً إحنا مستشفى حكومي تابع لوزارة الصحة، ونتلقى الدعم كسائر المستشفيات في البلاد من وزارة الصحة.
0: وعمليا انت كيف بتقولي انه يعني ما في نقص بالأسرة، ما في نقص بالأطقم الطبية؟
1: طبعا هذا موضوع آخر، الموضوع النقص في عدد الأسرة، النقص في عدد الملكات اللي موجودة عندنا هون، هذا موضوع اللي هو موضوع آخر اللي موجود مش بس مستشفى الجليل، موجود في أغلب مستشفيات الدولة، بالأخص الموجودين في المناطق اللي نسميها النائية في البلاد، ولكن هذا بمنعناش إنه نكون جاهزين في أتم الاستعداد لاستقبال المرضى والجرحى من المنطقة هون. طبعا هذا موضوع الملكات والأسرة، هذا موضوع يعالج في الأوقات اللي مش وقت حرب. نعم. مش وقت طوارئ.
0: بروفيسور ختام حسين، نائب مدير المركز الطبي الجليل في نهرية، شكرا جزيلا لك.
1: العفو، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا. أعلنت الجبهة الداخلية الإبقاء على مستوى نشاط جزئي في منطقة الجليل الأعلى حتى ساعات مساء الغد، مع السماح بفتح المؤسسات التعليمية وأماكن العمل التي يمكن الوصول منها إلى أماكن محمية مطابقة للمواصفات. وبدورها أعلنت عدد، تم الإعلام قبل سلطات محلية في عدد من البلدات العربية عن تغييرات في نظام التعليم اليوم على خلفية التطورات الأمنية. دكتور وسام دلال خليلي الناطقة باسم لجنة أولياء أمور الطلاب في بلدة مجد الكروم تنضم إلينا الآن، أهلا بك.
2: أهلا بك أستاذ فرات.
0: دكتور وسام، تم تعليق التعليم الوجاهي والانتقال إلى تطبيق الزوم، تعليم عن بعد لليوم ولا حسب التطورات؟ شو القرار؟
2: نعم طبعا بعد التصعيد اللي صار مبارح قررنا يعني نظمنا نفسنا بشكل طارئ كلجنة أولياء، اللجنة البلدية لأولياء الأمور الطلاب في مجد الكروم، وقررنا بأنه نعلق الدراسة طبعا لأمن وسلامة أبنائنا، نعلق الدراسة اليوم بساعات متأخرة من المساء. كمان اجتمعنا مع المجلس ومع كل الجهات المختصة كلجنة الطوارئ، وكان مع مديرية المدارس طبعا، وكان القرار هو إجماع، يعني كان في إجماع على أنه اليوم تعلق الدراسة على أساس يكون تعليم عن بعد، واليوم ستعقد جلسة أخرى يعني اللي هي يكون فيها تقييم للوضع، ومنشوف يعني شو ممكن ناخذ قرارات.
0: عمليا هاي الجلسات بدها تصير تكون يعني كل يوم وتقرروا بناء على ذلك لليوم الذي يليه؟
2: يبدو كذلك للأسف، يعني يبدو كذلك، بس احنا كلجنة أولياء الأمور يعني احنا بنطلع على التعليم، يعني نتوقع من الوزارة ان تكون جاهزة، يعني يعني التعليم عن

0: بعد لازم يكون صار جزء لا يتجزأ من التعليم بشكل عادي من برنامج الطالب.
1: من ناحية
0: أمنية في مفاجآت، بس من ناحية التعليم والإطار التعليمي لأولادنا، بما أنه التعليم عن بعد هو إجا كحالة طارئة، وهي الحالة الطارئة يعني هي حالة طارئة مع رؤية مستقبلية مع هذا الزمن اللي إحنا عايشينه، بزمن الاي اي وزمن التكنولوجيا. فالحالة الطارئة هو أنه نحول إلى تعليم، نعلق الدراسة من تعليم وجاهي لتعليم ما عن بعد. هي جاءت يعني إجا بقرار بشكل طارئ فعلا نتيجة التصعيد اللي صار. لكن من ناحية تانية إحنا بننظر للتعليم عن بعد كلجان أهالي أنه المفروض يكون جزء لا يتجزأ من برنامج الطالب.
1: ونحن نريد أن نشكرك على هذه المداخلة، وبالتوفيق دكتور وسام دلال خلايلي الناطقة باسم لجنة أولياء أمور الطلاب في مجلسكم. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم. نبقى
1: في الشغور، ومن مجلس كروم نذهب إلى دير الأسد. ينضم إلينا أحمد دباح رئيس مجلس محلي في دير الأسد. أهلا بك.
2: أهلا بك وجميع المستمعين.
1: القرار هو استمرار بالتعليم الوجاهي في دير الأسد؟
2: طبعا استمرار بالاستمرار، لأنه التعليمات بتقول هيك. وفي نظري أنا اللي أخذ قرار بتسخير المدارس أخذ قرار غلط في حق الطلاب. لأنه صار 5 سنين الطلاب ما تعلموش، واليوم يعني المنطقة عندنا هي لون أصفر. لون أصفر بيقول إنه بتقدر تحط الطلاب في مبنى وما في مشكلة، يعني فهم علي؟ إذا مبنى يعني من بطون ما في مشكلة، وإذا بيكون كمان يعني محل آمن كمان إذا صار ما صار يفوتوا الطلاب عليه كمان بيكون أفضل. أنا أخذت قرار وأنا مسؤول عن القرار تبعي بالنسبة للموضوع، خليت التعليم عادي في كل المدارس وكل الروضات ما عدا مدرسة معينة اللي ما فيها ملاجئ، مدرسة قديمة، وما عدا قسم من الروضات اللي ما فيها الملاجئ، ولكن كل مدرسة أو كل روضة فيها محل آمن استمرينا بالتعليم العادي.
1: ويعني فحصتوا قديش كان في اليوم تواجد بالمدارس من قبل؟
2: كان تواجد 30-40% 50% بتوقف بالطبقات، يعني الثانوية وصلنا 60% يمكن، بالإعدادية 50-40%، في الابتدائية 30%.
1: يعني ولكن هناك رأي آخر مقابل ما تقوله، خاصة أنه ما حصل قبل قليل أن دوت صافرات الإنذار في منطقة عكا، والأمر ممكن أن يحصل أيضا في منطقة الشغور أو أي منطقة أخرى. نحن لا نعلم إلى أين تذهب هذه الحرب.
2: والله أنا بالنسبة للموضوع أنا شخصيا بشغل علم المنطق بحياتي، وبزين الأمور وبعمل الصح. وأنا بالنسبة لهذا المطلق يمكن أنا أكون اختلفت عن الأول والآخر بالقرار اللي أخذته بالنسبة لدير الأسد، ولكن أنا نفسيا مرتاح أنه خليت المدرسة مفتوحة. نتأمل أنه اليوم انتهى على خير، وبكرة يمكن كمان انتهى على خير. بكرة احنا إذا ما صار ظرف طارئ احنا مستمرين بالنسبة للقرار.
1: القرار مستمر أيضا يوم غد.
2: يوم غد
1: أيضا. ما راح يكون تغيير. طب في حال دوت صفرات الإنذار لا سمح الله في منطقة الجليل، في منطقة الشغور، هل ممكن أنه
2: طلع صار في حالة عندنا قبل فترة ونزل صاروخ؟ لما في عندك بناية من بطون بتحمي لأنه في ملاجئ في المدارس، في السبب أنه يظل الطلب بالبيوت. أنت بتعرف مستوى التعليم بالدولة وبتعرف الوضع اللي صار في العروبات من الكورونا وما بعد الكورونا وهي الأمور كلها.
1: صحيح.
2: هي بدأت ظلها المدارس في مجتمعنا بوز مدفع. بالإضرابات اللي بيدفعوا الثمن، وبالحرب اللي بده يدفعوا الثمن، وكل شغلات اللي بده يدفعوا الثمن، دي نظلوا ضحية لقرارات سياسية.
1: وحسن نتابع معكم. نريد أن نشكرك أحمد دباح رئيس مجلس محلي دير الأسد، شكرا جزيلا لك. إذن في دير الأسد التعليم الوجاهي مستمر، في مجد الكروم تعليق التعليم الوجاهي وانتقلوا للتعليم عن بعد. نتوقع أن ينخفض سعر الوقود الخاضع للرقابة حيث سيبلغ 7.80 لتر البنزين، أوكتان 95 في الخدمة الذاتية. ينضم إلينا طارق عواد رجل أعمال ومستشار مجال النفط والغاز. أهلا بك. يعني تعودنا ارتفاع انخفاض ارتفاع انخفاض، هالمرة انخفاض، ولكن هل هو يعني مهم هذا الانخفاض؟ يمكن اعتباره انه ممكن يساهم ويساعد لجيبة المواطن البسيط الانسان العادي؟
3: لا، هو شيء

0: كل انخفاض هو منيح. أنا حسبت الحسبة بالمطلع مع برنامجك الكريم، اللي بعبى 200 لتر بشارة حوفرها 54 شيكل لآخر الشهر. وبالتالي الموضوع أنه كالتالي اشتغلت المعادلة، مش والله شطارة من الدولة أو كرم من الدولة. الصغير لآخر 5 أيام في سعر معدل سعر برميل النفط مع نزول الدولار، اليوم الدولار 2.80، بالتالي ما عمل المعادلة نزلوا 27 أجورة هاي مباشرة. وبالتالي احنا راح نشوف كل وقت، احنا صرنا استاذ فرات يعني 7 أشهر، يا اسف 4 أشهر على حكي ترامب شو بيحكي في حرب، في حرب هو الوحيد اللي بحرك سعر البرميل النفط بالعالم كلياته.
1: بس هو بيحكي من فترة، ويعني تغريداته ومنشوراته عبر الشبكات الاجتماعية لم تؤثر على سعر الوقود في بلادنا كما أثرت هاي المرة.
0: أثر هون نزول الدولار، النسبة تبعت الوزن تبع تأثير الدولار على البرميل النفط عن مصر مباشرة. وكمان تنساش برميل النفط نزل باتجاه التسعين، احنا كنا نحكي قبل بحدود 100. أكثر وأكثر، احنا إذا كمان شهر بنزل، وهي دائما حلم الوزير سموتريتش يكسر حاجز 8 شيكل وينكسر، فخطوط وهمية عادة بالاقتصاد بتكون أكثر 8 شيكل. طبعا اللي رفع السعر على ارتفاع البنزين مش راح ينزله، في موضوع استهلاكي آخر، ولكن احنا موجودين بمرحلة جدا مضطربة جدا من ناحية سعر الدولار وسعر برميل النفط. متوقع انه يكون في اضطرابات كمان اول الشهر، بتأمل بنزول مش تطلع.
1: وانت عمليا بتنصح اللي بدي يعبي بنزين وقود اليوم يستنى شوي لمتأخر؟
0: كل واحد احتياجاته، بس مش لازم يكون في تهافت. يعني هي تتنك واحد بالموضوع اللي بتأثر حوالي 10 شيكل، اللي مضطر مضطر، ولكن دائما الاستهلاك والاستهلاك تراكمي وتوفير تراكمي مش لشغلة واحدة. كمان إطفاء الكهرباء بالبيت، كمان اللفات اللي بنعملها، الاستهلاكات أنا لازم تكون ترشيدية خاصة بظروف استثنائية كيف احنا موجود فيها بالحرب الحالية.
1: وتوقعات انه ممكن تعود ترتفع الأسعار الوقود؟
0: أكيد راح ترتفع، لأن إحنا جينا على فترة إذا بيحكي ترامب، ولكن عادة بشهر 6-7 بيكون فترة السفر العالمي، إذا ما تكونش بالسيارات بتكون بالطيران، وبالتالي كل محل هو معد لارتفاعات أو نزول. ولكن كيف ما كل مرة نحكي، لازم يكون استهلاكاتنا استهلاكات جميلة متوازنة وتبعد عن البهرجات والمظاهر الكلية اللي إحنا متعودين للأسف عليها.
1: أنت تقول توازن، بالذات هسه بعد فترة الأعياد.
0: طالعين من فترة الأعياد جينا فترة السفر عندنا، إحنا طبعاً سافرت الناس، شفت كيف صار بالأردن ولا بالضفة الغربية، كان إشي رائع من ناحية السفر. وكمان إحنا شفنا حالنا بالقوة الاستهلاكية تبعتنا لما إحنا سافرنا، طبعاً السنة طلعت دبي من السفر تبع العرب الداخل.
1: يعني مهم جدا هاي النقطة، مهم حكيتها أستاذ طارق، إنه بالفعل إنه بدل ما تروح الأموال هاي والاستثمار والقوة هاي لدبي وغيرها اللي هي يعني مش بحاجتنا، تروح لأريحة، رام الله، بيت لحم، للأردن غاد كمان، اللي هن 75% من سكان الأردن هن من فلسطينيين.
0: زاوية جدا جدا مهمة حكيتها أستاذ فرات. إحنا لازم نعرف كمان يكون في عنا هدف استهلاكي مش بس استهلاك بحد ذاته.
1: صحيح.
0: والاستهلاك لازم يكون رايح للمحلات الصحل فيها، بيسموها مضاعف القوة والشكل. إذا بشوف على فكرة أنا موجود برام الله، التقديرات إنه أريحة فات عليها 100 مليون دولار ب7 أيام العيد.
1: ممتاز.
0: هذا فرجيك قديش إحنا قوة استهلاكية وأثرت جدا جدا إيجابيا على اقتصاد الضفة الغربية، وبنحكي على جنين، طول كرم، الخليل، كل الامور هاي.
1: اللي بده بس نفس، بده نفس هذا الاقتصاد،
0: مش بس نفس وكمان مضاعف. يعني كان اجت بوقتها كيف بنحكي احنا، الميت شيكل وتترجم على الاقل من 1-4، التاكسيات كله اشتغل هون، كل الناس اللي بسموها، انا بسميها اللوتك، المهن الجميله اللي مش بس بالاوتيلات، المهن الجميله، كان في ديكير، مينيكير، تاكسيات، كل التفاصيل هاي. لازم احنا عندنا مهمه تاريخيه جدا جدا بحث الاستهلاك، ليش احكي قصه احنا ضروره القائم المشترك، ولكن جزء من قوتنا احنا كمجتمع، اقوى صحيح. مجتمع اليوم عربي بالمحيط كلياته، عربي 48، لازم نكون شاطرين باستهلاكنا، وين نحط المصاري تبعتنا بالاخير كمان نكون احنا شاطرين بالادخار والاستثمار تبعنا، مش بس استهلاك، الا كمان ندخر ونستثمر بشكل عام. بتخيل انه الجيل الصاعد عندنا، جيل الرابع عربي 48، رايحين بهذا الاتجاه. كيف حكينا، معادلات كبيره، ولكن احنا موجودين بقوه استهلاكيه لا يستهان بها، ولكن بدها ترشيد
1: واضح،
0: كمان رايح نوجهها.
1: وضحت الصورة. طارق عواد، رجل أعمال واستشار بمجال النفط والغاز، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك. شكرا.
1: شكرا من جديد. يعني كانت الافتتاحية وبداية هذا العدد بكل ما يتعلق بالتوتر لبنان، تحدثنا أيضا بما يتعلق بمركز الطب الجاي الغربي، والآن نتنياهو يقول

0: يقول بأنه أوعز للجيش بتوسيع المناورة العسكرية في لبنان هذا بعد أن أعلن الجيش عن الاستمرار بالتوغل جنوبي لبنان. نظمت سلطة الطبيعة والحدائق بالتعاون مع الأهالي ومربي المواشي في النقب حملة لجمع جيف الحيوانات النافقة من المناطق المفتوحة وذلك بعد سنوات من استخدام بعض الجيف كطعوم مسممة لمكافحة الكلاب الضالة والحيوانات المفترسة. ينضم إلينا دكتور مازن أبو صيام مسؤول ملف الصحة في مجلس إقليمي القسوم. أهلا بك دكتور مازن.
1: أهلا بك وبجميع المستمعين.
0: مبادرة مهمة.
1: صحيح هي مبادرة مهمة للحفاظ على البيئة والتقليل من عدد الأكلاب الضالة والحفاظ على الثروة الحيوانية البرية وخاصة النسور كون النقب يعني منطقة اللي هي منطقة مفتوحة ومنطقة اللي فيه نسور دائمة وفيها نسور عابرة والنسور العابرة عادة ما تتغذى على الجيف الموجودة في ضواحي القرى ولمدة عقود كانت هذه الحيوانات ترمى في ضواحي القرى العربية حتى بدأنا المشروع قبل سنوات بجمع هذه الحيوانات النافقة طبعا وإطعامها لحيوانات برية أخرى وفي السنتين الماضيتين يعني بدأنا كمان حملة أطباء بيطريين لمنع طبعا استعمال الأدوية البيطرية المضرة بالنسور وبنلاحظ ان في من اوائل 25 حتى هذه اللحظه لم يسجل ولو حاله تسمم واحده في النسور وهذا طبعا الهدف المنشود من كل المشروع. نسبه الموت عاده في الحيوانات تصل لنسب كبيره يعني في الحيوانات البالغه تصل ل 18% وفي الحيوانات الصغيره ل 20% احنا بنحكي عن كميات كبيره جدا اللي ما كان لها حل ومعدل يعني الحيوانات النافقة اللي بنجمعها كل سنة يقارب ال 400 طن وهي كميات كبيرة جدا ويتم فصلها يعني المعالجة بيطرية يتم إتلافها واللي مش معالجة بيطرية طعام حيوانات برية أخرى مثل الذئاب وغيرها.
0: السؤال السلطات يعني بتقوم بإعطاء بديل يعني اللي بذبح أو اللي من نفق من هذه الحيوانات لمربي المواشي هل له بديل أين يذهب بالجيف؟
1: السلطات المحلية ما كان عندها بديل حتى هذه اللحظة ما في بديل البديل الوحيد هو جمع عن طريق سلطة حماية الطبيعة طبعا كل سلطاتنا العربية في البلاد ما تطرق للموضوع الزراعة ونفوق الحيوانات البيتية أو الحيوانات حيوانات التجارة يعني زي الأغنام والأبقار والإبل والخيول والحل الوحيد هو طبعا كمان في المجتمع اليهودي الحل هو تأمين اليوم في عندهم تأمينات بيدفعوا تأمين سنوي وفي سيارات بتنقل هذه الحيوانات النافقة إلى منطقة عكا في محل اللي يتم حرق هذه الجثث ولكن في الجنوب عندنا مشروع ثاني مش حرق الجثث وإنما استعمالها حتى للحيوانات البرية الأخرى
0: ويعني هذا المشروع اللي أنتوا بتقوموا عليه الآن هو كيف أنت بتقول ممكن يكون بديل للحاصل
1: ومش بديل هو الأساس لأنه ما كان في شيء قبله حتكون هو البديل وفي عنا سيارات موزعة طبعا على الخطوط الرئيسية خط 25 31 خط 40 ومنطقة شمال النقب والسيارات هاي أغلب المزارعين كل منطقة بيعرفوا منه رجل حماية الطبيعة اللي مسؤول عن المنطقة تبعته وفي تعاون طبعا بيزداد ما حد اليوم يعني في عنده حل للحيوانات النافقة وبيمشي لحلول اللي هي بديلة اللي هي طبعا زي ما كانت قبل رمي هذه الحيوانات في الأودية أو في ضواحي القرى.
0: ونحن سنتابع معكم خطوة مهمة ويجب أن تستمر. شكرا لك دكتور مازن أبو صيام مسؤول ملف الصحة في مجلس الإقليم القسوم. شكرا من جديد.
1: شكرا
0: والسلام للجميع. السلام والسلامة للجميع. طبعا في الآونة الأخيرة ولاحظنا في الأيام الأخيرة حالات غرق حالات إنقاذ وهناك من يقوم بأعمال تطوع من شبابنا العرب ويقومون يعني الذهاب إلى مكان غرق في حال سماع عن حالة غرق في البحر في البحيرة وبالتالي نحن نسلط أيضا الضوء على هذا الموضوع بهدف التوعية. ينضم إلينا فهد تقي متطوع في جمعية مرجان للغواصين العرب. أهلا بك أخ فهد.
2: أهلا أخ فرات مساء الخير.
0: أهلا بك. أنت حضرتك من يافا؟
2: من يافا نعم.
0: وأنتم يعني تطوعتم وتواجدتم في أعمال البحث الأخيرة عن الشاب المقدسي.
2: نعم إحنا جمعية

0: مكون من غواصين منقذين من القدس طبعا من الوسط العربي جميعنا متطوعين في حالات غرق والبحث عن غرقة. بنشارك في طبعا في كل حالة غرق بتصير بالوسط العربي إذا كانت بالطبرية بعكا بيافا بكل مكان تواجد فيه حادث غرق.
1: وكله عمل تطوع كيف بتقول؟
0: كله عمل تطوع نعم.
1: نعم وعمليا أنت يعني قلت بدك تتوعي بدك تتوجه للمواطنين لمن يستمع إلينا الآن عبر أثير راديو الناس من شباب من مجتمع من أهل من عائلات ماذا تقول؟
0: نعم أنا بحب أوجه لهم رسالة واضحة إنه في البحر قوانين ولازم ينتبهوا عليها كتير منيح. طبعا معظم حالات الغرق بتصير بساعات المساء بدون تواجد منقذين. شباب بتفوت على البحر بتفكر انه المي سهلة او انها مي سخنة فبتنتبهش انه في طيارات سحب. طيارات سحب موجودة في كل شط بحر في العالم كمان في معدل بين 100 متر ل 50 متر بيكون طيارات السحب. طيارات السحب هي عبارة عن انجراف المياه ترجع لداخل البحر. فالغريق لما يكون او المستجم بيكون في المقطع من البحر نفسه ما بشعر انه كيف صار لجوا بفوت على حالة
1: ذعر
0: او استيريا. حتى لو يعني لو كنت انت متعلم سباحة ما عرفتش تطلع من الطيار انت رح تغرق. فاللي صار معانا في أشدود مع الشاب وائل من القدس انه كمان هو كمان يعرف يسبح منيح وممتاز يعني ولكن ما ادرك خطورة الطيار وكيف يطلع منه. طيارة السحب بتجي بسرعة لا توصف تقريبا 80-90 كيلومتر بالساعة في داخل المياه مش على سطحها في داخل المياه. فياريت الناس تنتبه على الامور هاي إذا كان معها أطفال إذا ما كان معها أو عائلة أو شباب مثلا حبوا يطلعوا على البحر يشوفوا انتبهوا على النقطة هاي اللي موجودة من بداية الشط لداخل البحر. الطيارات لازم الواحد يركز فيها ويمتنع الاقتراب إلها إذا كان من اليمين أو من الشمال. كل حالات الغرق بالسبع ثمان سنوات الأخيرة اللي احنا بنتابعها وبنشارك فيها بتحدث بين ساعات المساء من 5 المساء لعند الساعة 7-8 المساء. هدول الساعات ما في منقذين في الشط أو بفوتوا على مناطق اللي هي معزولة نهائيا من الناس أو مكتوب عليها كرمات إنه ممنوع خطر السباحة. فياريت ياريت الناس مثلا الاهل اللي بتكون بالبحر اللي مع الاولاد ما يلتوا بالتلفونات يأتنوا زي كانهم بالطريق بالشارع كيف بتسوق سياره هيك كمان البحر.
1: صحيح ويعني وهذا مهم ايضا بكل ما يتعلق بكما ذكرت انه اختيار الساعات واختيار فقط الشواطئ المعلنه ووجود منقذ في تلك الشواطئ.
0: نعم حتى في محلات اللي فيها منقذين بحدث حالات غرق فما بالك في محلات اللي ما فيها منقذين وما فيها ناس اللي كتير يعني اللي تنتبه أو تنقذ أو متزلجين اللي يمدوا يد العون. بلطف من الله كانت راح تكون كارثة أكبر من هيك في أشدود. كانوا 4 شباب 2 كانوا قريبين للشط قدروا يطلعوا 2 أولاد عم وائل وكمان ابن عمه أخذ لهم 25 دقيقة جوا المي تمنهم دخلوا 2 يطلعوا واحد فيهم وائل للأسف بعد محاربة كتير يعني كيف ما أنا فهمت وسمعت من المتواجدين هناك ومن ابن عمه اللي كان معه حكى لي فهد تقريبا 25 دقيقة هو يحارب ويسبح ولكن الوعي أنه يدرك كيف يطلع من الطيار ما كانش حارب الطيار. لما بني آدم بحارب طيار بهلك أكتر ببلع كتير مي وبحدث له بحالة غرق.
1: ونحن نتمنى بالفعل أنه من استمع إلى هذا البث بالفعل يكون هناك وعي رفع الوعي ونريد أن نشكرك على التوجه نريد أن نشكرك على هذا التطوع أنت وجميع الغواصين وخاصة في جمعية مرجان للغواصين كما ذكرت أخ فهد الغالبية من القدس
0: من القدس من النقب من الجنوب. طبعا بتمنى يعني انه اذا طلعوا رحلات يوعوهم يفسروا لهم

0: يشرحوا لهم. يعني احنا 3 ايام بالعيد بيافا، الحمد لله الحمد لله ما كانش حادث غرق نهائيا، كنا مجموعة شباب اتوزعنا على شواطئ المنشية شواطئ العجمة، وجهنا الناس طلبنا منهم الساعة 5:30 يطلعوا من المي، حتى لو كانت المي منيحة وكل شيء تمام طلبنا منهم يطلعوا، حاولنا قدر الإمكان أن نقلص من حوادث الغرق.
1: وضحت الصورة. فهد تقي متطوع في جمعية مرجان الغواصين العرب، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: تحدثنا عن نتنياهو. نتنياهو قبل قليل يقول السيطرة على البوفور خطوة استراتيجية مهمة، إسرائيل تواصل عملياتها سوريا غزة ولبنان مع توجيه الجيش لتوسيع عملياته في لبنان. وأيضا وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس يقول سنبقى أو القوات ستبقى هناك وستتوسع أكثر.
2: الليلة اللخمين הגיבורים שלנו כבשו את מוצב הבופור. הם הניפו שם בגאווה את דגל מדינת ישראל ואת דגל חטיבת גולני. אני מזכיר לכם שלפני 44 שנים המקום הזה היה סמל לקרב גבורה הרואי של לוחמנו, אבל גם היה סמל למחלוקת עמוקה בתוכנו. היום חזרנו.
1: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام المنتصف. في الإعداد والتحرير عزمي داريني، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في التنسيق والإنتاج ماجي علوطي، وفي تطبيق ناس مصبصول. أطيب التحيات وإلى اللقاء.
3: العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة. مستعد.

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
4: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. توت صافرات الإنذار في كريات شموني ومحيطها في الجليل الأعلى إثر إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه البلاد. قبل ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ وسقوط عدة صواريخ أخرى في مناطق مفتوحة دون الإعلان عن وقوع إصابات شمال البلاد عقب دوي صافرات الإنذار في عكا وحيفا والمنطقة إثر

إطلاق صواريخ من لبنان، وقبلها أعلن الجيش اعتراض سلاح الجو صاروخ وسقوط آخر في منطقة مفتوحة واختراق مسيرة الأجواء الإسرائيلية بعد أن دوت صافرات الإنذار في المطلي وكفار جلعادي ظهر اليوم. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه أصدر تعليمات بتوسيع وتعميق تموضع الجيش الإسرائيلي شمال نهر الليطان وتعميق سيطرته على ما وصفها بمعاقل حزب الله، معتبرا أن الهدف هو إزالة التهديد عن بلدات شمال إسرائيل. وجاءت تصريحات نتنياهو خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية اليوم في أعقاب إعلان الجيش السيطرة على قلعة لشقيف جنوب لبنان، بما أن مضيفا أن حزب الله سيفقد القدرة على تهديد بلدات الشمال على حد تعبيره. أعلن الجيش الإسرائيلي بدء هجمات على ما وصفها بأنها بنى تحتية تابعة لحزب الله في مدينة صور ومناطق أخرى جنوبي لبنان. وقبل ذلك صباح هذا اليوم أعلن الجيش سيطرته على قلعة لشقيف في جنوب لبنان بعد 26 عاما من انسحاب آخر جندي إسرائيلي من الموقع، مشيرا إلى أن قواته تعمل على تثبيت وجودها في المنطقة. في غضون ذلك قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن هذه رسالة واضحة لمن وصفهم بالأعداء أنهم سيخسرون مواقعهم الاستراتيجية واحدا تلو الآخر، مضيفا أن السيطرة على القلعة تمت بتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. في غضون ذلك طالبت قيادة أولياء الأمور القطرية والمجلس القطري للطلاب والشبيبة وزير التربية والتعليم الإسرائيلي يوآف كيش بإلغاء ما تبقى من امتحانات البقروت لطلاب منطقة الشمال في ظل الأوضاع الأمنية على الحدود مع لبنان، وأكدتا أن الظروف الحالية لا تسمح بإجراء الامتحانات بصورة عادلة. تقدم فرق الإسعاف عمليات الإنعاش لرجل في الخمسين من العمر بعد تعرضه للغرق بالقرب من شاطئ سالع في باتيام، حيث أفادت الفرق بأنها عثرت على الرجل وهو فاقد للوعي. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شاب في الثلاثينيات من العمر بتهمة قتل حمودي سلمان من مدينة الطير عام 2020 ومحاولة قتل صديقه بعد أن ظل فارا من العدالة لست سنوات. ووفق لائحة الاتهام وصل المتهم إلى منزل الضحية على خلفية نزاع مع شقيقه وانتظر بالقرب من المكان حتى رصد مركبة كان يستقلها سلمان وصديقه عندما أطلق نحوهما سبع رصاصات من مسافة قصيرة. أعلنت الشرطة تقديم لائحة اتهام ضد شاب يبلغ من العمر 26 عاما من قرية الريحانية بعد اعتقاله متلبسا بحيازة أسلحة نارية، وذلك عقب تنفيذه عملية إطلاق نار استهدفت منزلا ومبنى تجاريا في مدينة سخنين على خلفية نزاع ومحاولة ابتزاز وفق ما ورد في بيان الشرطة. وإلى أحوال الطقس.

0: يطلع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس حارا نسبيا وصافيا، فيما تميل الأجواء إلى البرودة النسبية ليلا. ختام الموجز، أما الآن أنتم على موعد مع عدد خاص من برنامج كنت هناك مع الزميلة شيرين يونس. إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

كنت هناك، برنامج يروي القصة من وراء أحداث هامة ومفصلية عاصرها المجتمع العربي في السياسة والثقافة والمجتمع، من أشخاص كانوا هناك في قلب الحدث. تقديم شيرين يونس.

0: تشكل وفد من كل بلاد تقريبا يعني من الجليل ومن المثلث ومن النقب، وقالوا انه احنا بدنا نروح نعزي الملك حسين بوفاة عليا.
1: عند الامير حسن اثير الموضوع، والامير حسن طقسن اتصل مع القائم باعمال السفاره السعوديه وعين موعد الاجتماع مع القائم باعمال السفاره السعوديه.
2: كل انسان هناك كلياتهم تعرفنا عليهم، كان اشي عن جد مفرح، يعني التواصل مع العالم هذا بكى حلم كبير يعني.
3: وصار في يعني انتماء او معرفي او اطلاع، واطلاع جميل مع ناس بالملايين، يعني كانوا كثير بيحكوا بتاثر مع ان كل انبسط اقلال اللي كانوا يروحوا شباب كانوا اختاريين اللي يروحوا.
4: جمعية الحج كان كل بلد لها مندوب، يعني احنا ام الفحم والمنطقة كان ابوي مندوب فيها وكان المكتب عندنا في البيت، انا كنت الذراع الايمن له، هو كان كل وقته مش فاضي يعني يرد على تلفونات مع الوزارات مع مع مع كل المؤسسات، التسجيل كان متعب مشيق لانه لوجه الله تعالى.

0: لم يكن أداء الركن الخامس في الإسلام مسألة ممكنة على مدار 29 عاماً من حياة المواطنين العرب في إسرائيل بعد نكبة عام 1948، فقد فرضت إسرائيل الحرمان على حج المسلمين داخل الخط الأخضر بعد أن كان أداء الفريضة جزءاً أساسياً من الحياة الدينية والاجتماعية لعقود. طوال هذا الوقت بقيت زيارة الحرمين حلماً لآلاف المواطنين الذين كانوا يؤدون الفريضة ضمن المنظومة الفلسطينية الإسلامية النشطة، كما ذكر بروفيسور مصطفى كبهة رئيس دائرة تاريخ الشرق الأوسط في الجامعة المفتوحة.
1: موضوع الحاج وإلى الديار الحجازية من قبل الفلسطينيين كان موجوداً طبعاً قبل عام 48 طيلة الوقت، وفي الفترة العثمانية المتأخرة وفترة الانتداب كان يتم من خلال شبكة السكك الحديدية التي كانت تربط، كانت فروع لشبكة الحجاز والتي كانت تصل إلى المدينة المنورة، أو عن طريق البواخر التي كانت تخرج إلى جدة ومن هناك إلى مكة والمدينة. طبعاً هذه الأمور كانت تنظم في فترة الانتداب قبل عام 48 من قبل المجلس الإسلامي الأعلى برئاسة الحاج أمين الحسيني وفروعه في كافة البلدان.
0: انقطع أداء المناسك إذن بعد النكبة، وتبددت الآمال بالعودة إلى الديار الحجازية في ظل الحكم العسكري الذي فرض على المواطنين العرب في إسرائيل حتى عام 1966، وبعده ضمن احتلال الضفة الغربية عام 67 والذي فرض حكماً جديداً على الضفة، لكنه في الوقت نفسه أعاد التواصل بين سكان شطري الخط الأخضر وجدد أحلاماً مشتركة. حدث واحد قلب الصورة وبدل الحال، ففي فبراير شباط من العام 1977 توفيت الملكة الأردنية ذات الأصول الفلسطينية علياء الحسين في حادث تحطم مروحية كانت تقلها إلى جنوب الأردن، وأعرب مواطنون عرب عن رغبتهم في زيارة البلد الذي لا تقيم إسرائيل معه علاقات دبلوماسية لأداء واجب العزاء بالملكة. بدأت الحكاية من مأدبة غداء أقيمت في مدينة عكا على شرف رئيس الوزراء الأسبق يتسحاك رابين، كما حدثنا السيد حسن سروان الذي شغل في حينه منصب نائب سكرتير بلدية عكا.
2: أنا كنت نائب سكرتير بلدية عكا وهيك انضميت لسبب بسيط، لأن الموضوع كان معروف إلي لما كانت زيارة رئيس الحكومة إسحاق رابين لمدينة عكا في وجبة الغداء اللي كانت على شرفه. تصير موضوع الحكارة محمد حديش اللي كان قاضي عكا الشرعي أثار موضوع الحاج، وعلى حال أصدر على التعليمات رئيس الحكومة على إعطاء المجال لعرب 48 ذهاب بعمان القيام بتعزية الملك حسين بوفاة الملك علياء، وإسحاق رابين أجاب حالا على أنه يطلعوا أشخاص لتقديم العزاء، والمجموعة اللي كانت عند الملك حسين أثارت موضوع الحاج.
0: قرأت موافقة الحكومة الإسرائيلية على مغادرة الوفد على أنها محاولة لتحسين صورة إسرائيل أو جس النبض لدى الأردن في ظل بداية الاتصالات مع مصر قبل معاهدة السلام ومحاولات رسم خريطة جديدة لمواقف الدول العربية من إسرائيل.
1: باعتقادي أنه هذا الأمر كان مرتباً من قبل ذهاب الوفد، زيارة الوفد كانت فرصة، هذا يتيح أيضاً لإسرائيل بناء جسور مع العالم العربي لم تكن موجودة في حينه، ولم تكن هناك علاقات مع الأردن، وطبعاً يتيح للأردن مكانة خاصة أنها أخذت هذه المكانة أيضاً في منطقة الحرم الشريف بعد احتلال القدس في حزيران 67. فمن هذا المنطلق هذا المشروع كان يمكن في العلاقات العامة يخدم أطراف عديدة.
0: توجه وفد يضم العشرات من الوجهاء والقضاة الشرعيين والمواطنين من الجليل والمثلث والنقب إلى الأردن، كما قال لنا الرئيس الأسبق لمجلس كفر قرع المحلي القاضي المتقاعد محمد مصاروي الذي شارك بزيارة العزاء. ألقى المرحوم بروفيسور خليل عثامني كلمة التعزية باسم الوفد أمام الملك الحسين، فيما كلف مصاروي بالتوجه بطلب وساطة الملك أمام المملكة العربية السعودية لاستئناف أداء المواطنين العرب مناسك الحج.
2: توجهت للملك طبعا طالبين شرح وضع أنه إحنا فلسطينيين داخل اللي صمدنا على أرضنا صامدين تحت القهر وتحت الظروف والاضطهاد، وإلا أنه مع ذلك متمسكين بمبادئنا بقيمنا وبفرائضنا الدينية. فشيبيا فقدت مركز الحج في قرار مدننا، لأنه إحنا اللي بنعرف أنه العاهل السعودي هو صاحب القرار، فبنطلب من جلالة الملك أنه يتدخل عند العاهل السعودي على أساس أنه يجيز لنا دخول الحجاز لتأدية فريق الحج. وكان موقف الملك حسين يعني فعلا صارم واضح ومشجع، في مقدمته قال فعلا أنتم الفلسطينيين الحقيقيين الصامدين على أرض الوطن اللي ما تركتوا بلادكم ولا قراكم ولا مدنكم، وظليتوا رغم ظروف القاهرة اللي عايشينها واللي بتعيشوها هناك ظليتوا صامدين على أرضكم، لكن انتقاص إسلامكم لا يجوز. بحرف الواحد أعاهد الله وأعاهدكم أن أعمل جاهدا عند أخي ملك السعودية لتمكين فلسطينيين من الداخل أنه يقوموا تأدية فريق الحج، وهذا اللي صار كامل.
0: بعد أن تعهد العاهل الأردني بترتيب الأمر، أوكلت المهمة لولي عهده في حينه الأمير الحسن بن طلال الذي دعا الوفد للقاء وتواصل مع السفارة السعودية في عمان، لينتهي الأمر بترتيب رحلة الحج الأولى التي اقتصرت على عدد من القضاة الشرعيين كما ذكر السيد حسن سروان والقاضي محمد مصاروي.
2: انضم للوفد الحجاج وكان على نفقة البعث الأردني للحاج المرحومين القاضي محمد حريشي والقاضي توفيق عفري والقاضي يوسف الدسوقي مش متذكر الرابع ونور الدين الدريني، وهيك تم موضوع الحاج. الأمير حسن ما تنزل عن دوره، يعني دعا كل الوفد على وليمة عشاء في قاعة نقابة المهنية، وكان له يعني مواصل وكان له اتصال واهتمام في الموضوع. والأهم من هذا أنه أول مباشرة هذا الحكي كان في أذار 77 لما إحنا كنا في التعزية، والفريق الأول من القضاء ورجال الدين اللي طلعوا أساس اللي طلعوا حج هم كانوا في 1978. والأهم من ذلك أنه طبعا هنا في اعتبار انه احنا نخرج الى الحج من داخل تحت رعايه الاردنيين، يعني احنا ما بنطلع بجوازات الاسرائيليه على السعوديه، وانما بناخذ شهادات عبور اردنيه، وتاكد جزء من الوفد وفد الحجاج الاردنيين.
0: في العام التالي بعد اداء القضاء فريضه الحج انطلق الموسم الاول بعد النكبه من حج فلسطينيي 48 رسميا. اختلطت مشاعر الحجيج الذين كان معظمهم من

0: كبار السن، وغلب الشك على اليقين والغموض على الوضوح، كما حدثتنا الحاجة نجوى يونس مصالحة من بلدة عارة التي كانت شابة ورافقت والدتها في الموسم الأول، وروت جزءاً من تفاصيل الرحلة البرية التي انطلقت عبر الأردن إلى المدينة المنورة قبل مكة المكرمة.
1: أخذنا البطاقة هاي كل واحد في اسمه في كل شيء، قطعنا حارة عمار في الحدود السعودية الأردن. طبعا هي كانت رحلة جدا جدا صعوبات ملان، كانت من ناحية السفر كانت البساط مرات ما تكونش مع مكيف، يعني البساط مسافة تقطع صحراء من هالنوع بدون ولا أي تكييف، كانت بساط إيرانية من ناحية حجم ذيكة بين الكرسي والثاني بالنسبة للحجاج. طبعا ضلينا ماشيين لحد المدينة، طبعا ساعتها تأكدوا الناس انه خلاص احنا في الديار المقدسة زي ما قالوا في امان انه هناك.
0: عاشت البلدات العربية في ذلك الوقت حالة من الفرح والريبة في آن واحد، فمسار الحجاج طويل والرحلة شاقة. تفاعلت السلطات المحلية والسكان مع الحدث وتوافدوا لوداع المغادرين، كما روى لنا السيد محمد عبري نصار الذي كان رئيساً لمجلس عرابة البطوف في ذلك الوقت.
2: كان قرار انه يسمحوا للحج، قرار يعني ذو تأثير وأبعاد كثير، كانت الناس يعني متشوقة، خاصة الجيل الكبير اللي كان يسمع بالحج وكان في قسم منه حج، فكان الاستقبال والرغبة للسفر كثير كبيرة، ولكن اللي من عدة إمكانيات واللي بديو عدد مش بطل حوالي 50، وعمل لازم احتفال توديع واحتفال لما رجعوا.
0: لم تكن شعائر الحج سهلة في مواسمه الأولى، فالمبيت اقتصر في أحيان كثيرة على الخيام والمساكن المتواضعة لمن حالفهم الحظ، والطقس كان حارا وقاسيا والتسهيلات كانت محدودة. لكن مع ذلك كانت الحماسة كبيرة، كما أكدت الحاجة نجوى التي تولت مساعدة الحاجات بكل التفاصيل.
1: كان كثير مؤثر بالنسبة لأنا كإنسانة صبية صغيرة، ما كان يعني بالنسبة للكبار كان الحج متسوقات الحج، لكن هذا الركن من أركان الإسلام بالنسبة لهم كان حلم. هناك اتصلوا من مكان الملك فهد في حينه، اتصل انه انا بدعو كل عرب فلسطيني الداخل يجوا على وجبة غداء عنده في جدة، احنا في مكة طبعا جدة بحدنا ما رحناش للأسف، يعني ليش؟ لانه كان في تخوف، تقريبا 90% ما رحوش لانه خافوا، من ضمنهم حجاجنا. طب يا عمي خلينا نروح نشوف شو بده يصير، ما قبلوش ولا حد كبر، قالوا لا احنا بدنا نروح مع سالمين غانمين، يعني من الناس نختها الخطوة. بس شو بالاخير بعث لكل حج 500 ريال، أي تبرع من السعودية لكل العرب الداخل 500 ريال بعث لهم المصاري. مكرمة ملكي هاي قال إنه يعني ما بدهم يجوا، طبعا هو تفهم الأمر ليش التخوفات الموجودة عندنا وكيف رفضوا له الطلب، يعني بس قالوا له الطلب معروف ليش احنا رافضينه.
0: كان الحج إطلالة المواطنين العرب في البلاد الأولى على العالم العربي والإسلامي، وعاد الحجاج متأثرين بشكل كبير بالتجارب التي عاشوها في الديار الحجازية والكثير من القصص.
2: كانت القصص يحكوها يعني غريبة عن الحج، ولكن كان في رد فعل كثير مليح واستعداد كثير ورغبة انه يروحوا، ودخل علينا نوع جديد، اول مره بنصل للخليج ونشوف الثوب الابيض ونرجع، رجعوا كلهم يحسبوا انه شعار الحج انك تلبس ثوب ابيض اللي هو ثوب الجزيري، طبعا ثياب البلاد الحاره، وانه الحج علامته بثوب ابيض وطقي. كانت يعني شغله من ابواب اللي فتحت واللي كانت مغلقه بيننا وبين العالم العربي.
0: في الموسم الأول توفي عدد من الحجاج من أبناء المجتمع العربي، وعاشت البعثة حالة من الحزن والصدمة والخوف. الحاجة نجوى فقدت زوج عمتها، والتجربة لم تكن سهلة.
1: مين توفوا؟ جوز عمتي الحج الأول توفى وإحنا في مكة توفى. طبعا اللي فكروا إن إسمان دين يروح يعملوا بيت أجر هنا، قالوا فيش إشي من النوع، إحنا خلاص الحكومة السعودية بتتكفل.

0: بكل مراسيم الدفن، فيش حدا لا بيت أجر ولا مش بيت أجر. سفكروا برضه هيك وفكروا إنه ينقل الجثة هون، ما فيش إشي من هالنوع. أنتوا في ديار مقدسة وأنتوا آمنين في الإشي، فيش نكلان جثة هون. فكثير حوالي ثلاثة ذاكر لحاله، هو يعني عمتي في باص وهو في باص، لأنه سجلوا، لأنه من الأساس ما كنتش مأمنين كل الناس إنه بتضبط الحجة. بس سجل في متأخر، سجل في باص كفر قرع، وإحنا فكنا في بصارة. يعني حتى المسافة بين القاعد في هذا الباص وراح بهذا الباص في مسافات هناك في السعودية.
1: في طريق العودة إلى البلاد عبر جسر ألنبي كانت التجربة الأولى مختلفة، تفتيش دقيق وغرامات جمركية على بعض الهدايا.
0: تقبلونا مع تفتيش جدا جدا، تفتيش على الجسر، تفتيش يعني دقيق بالرجعة، أسئلة إجابات، التقيتوا مع حدا ما التقيتوش مع حدا، شو صار هناك، كلياته محطوط على عاتك أنا بدي أجاوب. أما كان أسئلة، أما بالخير فوتونا مع كل بضائع، بالرغم أنه قسم من الناس اتجمركوا وهم راجعين بالهدايا.
2: لأول سنة لما طلعوا فيها الحجاج كنت انتظارهم، يعني اللي تفاجأت أنه قائد الجسر كان حال بده مساعدة، فطلب مني عن طريق موظف أو طريق جندي كان هناك أنه نقدم له المساعدة. فسألته شو المساعدة اللي بقدر أقدمها، بيقول الحجاج بده يوصلوا وإحنا مش عارفين كيف أن نسيرهم إلى قراهم ومدنهم. فكنا له هذا إحنا مستعدين لهذا. أجريت اتصالات مستمرة هاتفية مع أصحاب شركات البساط وذكرنا من المثلث، فعلا بساط عشرات البساط جت تتهافت على الجسر لنقل الحجاج وإدارتهم من البيوت. يعني هم يعني كانوا متفاجئين، يعني فكروا أنه مثلا الحج اللي جايب معه 10 مصليات وهدايا أو مسابح أنه كان يخاض على الجمارك. أنا طبعا تدخلت لأن كنت موجود، وما كانتش منظمة، كانت عبارة عن طاولات اللي حطوها على الحد وجنديات اللي قاعدين هني اللي يستقبلن وعبرن الحجاج.
1: انطلق الحج لفلسطيني الداخل بداية بتسجيلات فردية بسيطة أشرفت عليها وزارة الأوقاف الأردنية قبل إنشاء لجان محلية وإطار موحد يعكس الاحتياجات التنظيمية المتزايدة لأعداد الحجاج. السيد نبيل حسين أبو علو من أم الفحم رافق والده المرحوم الحاج حسين في بناء اللبنة الأولى للجنة الحج.
3: المرحوم الحاج حسين بلش في سنة 80 أو 81، لأنه في هاي السنة المذكورة هو طلع سجل للحج وطلع على الحج، وبعد ما رجع من الحج مباشرة طوالي بدأ باشر بإنشاء جمعية الحج والعمرة، وكان على اتصال مع طبعا اللي باكوا معاه بالحج من باقي البلاد العربية في الداخل، من الفحم، من جات، من كل الوسط العربي في الداخل. وبالفعل كان قاموا بتكوين هاي الجمعية بعد ما رجعوا من الحج مباشرة في 80 أو 81.
1: كان تنظيم الرحلات إلى الحج أمرا صعبا في بداياته، خاصة أن المواسم الأولى تطلبت التسجيل في مدن الضفة الغربية، لكن وجود لجنة الحج الجديدة أسس لمرحلة أكثر تنظيما.
3: يعني التسجيل باكا مشكلة، يعني باكا التعليمات تيجي من الأردن لدائرة الأوقاف في القدس، دائرة الأوقاف في القدس توزع منشور اللي بيجيها من الأردن على دوائر الأوقاف في الضفة الغربية من جنين شمالا حتى الخليل جنوبا، ودوائر الأوقاف هاي اللي بالضفة كانت تتصل في السلطات المحلية العربية طبعا كلياتها وتبلغهم انه بدأ تسجيل الحج، وبنطلب من الناس انها تتوجه كلياتها كل واحد طبعا منطقته. مثلا احنا من فاهم كنا نتوجه لجنين، وطبعا الشمال كلياته كان يتوجه لجنين، فبكينا وقت ما نروح نسجل او هم طبعا حسب خرافهم كانت هناك ناس الدنيا كل عرب 48 مثلا بجنين تلك 1000 واحد. هاي اول واحدة. ثاني نقطة، بعد ما يسجلوا تصير مشكلة ترتيب الباصات، انو هذا الباص بده ينقل فيه، ليش هذا مثلا من ناصري راح مع الجنوب، من الجنوب راح مع الشمال، رغم انه اليوم بيعملوها اما قبل باكو ما يقبلوش. الثالثة بموسم الحج راحوا يعني باكو يسهروا على الحج، ما بكاش لهم سكن، باكو يقضوا فترة الحج كلياتها في ظل الباص في منطقة مثلا في المدينة المنورة، كان في هناك مدينة اسمها مدينة الحجاج تبعد عن الحرم حوالي 5-6 كيلومتر، ويقضوا النهار كلياته هناك بفيت البساط، وبمكة نفس الشيء قضوها.

0: في منطقة اسمها كوداي، كان متعب جدا وشاق الحج، وكان هو حج الصحيح. والله. فبدأ يجد حل هاي المشاكل، بدأ يستأجر سكن بعد طبعا هاي الشغلة. صار يتوجه لوزارة الأوقاف الأردنية وهو الجمعية تبعته، وافقوهم طبعا، أعطوهم ترخيص وبدأوا يطلعوا معهم يستأجروا سكن. بقى بالأول سكن شقق سكنية وكانت مريحة ربنا الله، يعني أنا بسنة 92 استهلت على الحج، كان مريح جدا.
1: كان أداء الفريضة الدينية الهدف الأساسي وربما الوحيد لانطلاق الحج مجددا من البلدات العربية، إلا أن عوامل أخرى أضيفت لدى فئات من الحجاج بأشكال متباينة، كلقاء الأهل المهجرين في الأردن أو دول الشتات، إلى أن تبدلت الأوضاع السياسية والإقليمية في أيامنا.

0: استمعتم إلى برنامج كنت هناك، برنامج يروي القصة من وراء أحداث هامة عاصرها المجتمع العربي في السياسة والثقافة والمجتمع، من أشخاص كانوا هناك في قلب الحدث. تقديم شيرين يونس، في الهندسة الإذاعية لياس مرجي. شكرا لكم على حسن المتابعة.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشكل

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
2: ركبت كل أنواع المكيفات واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم واحد.
1: في مكيف في تورنادو انفيرتر.
3: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
4: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير منأجل، من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
5: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
6: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
7: في حياتنا عشرات المختصين اللي بيقدموا لنا نصائح توعوية وقائية من عالم الصحة والرعاية الطبية ومجالات عديدة أخرى.
8: شرب الكحول هو لجيل 24 ما فوق، يعني السائق البالغ. أما السائق الشاب اللي هو من جيل 16 حتى 24 ممنوع منعاً باتاً، صفر نسبة الكحول.
9: لما يصير حادث، إذا طبعاً في إصابات، ممنوع منعاً باتاً أنت تزيح السيارة أو تقيم السيارة من المحل اللي وقع فيه الحادث.
10: لما إحنا منفوت قاصر تحت ال 18 على السجن، إحنا منعلي يعني نسبة رجوعه للجريمة، إنه يرجع للجريمة 65%.
11: بالمختص المفيد.
12: تابعوني أنا عفاف شيني في برنامج المختص المفيد أيام الاثنين عند الساعة 2 ظهراً، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 12 صباحاً.

0: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
1: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: نظاراتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
4: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق الوعرة، وكمان لما

سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني، وإليكم التفاصيل. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه أصدر تعليمات بتوسيع وتعميق تموضع الجيش الإسرائيلي شمال نهر الليطاني وتعميق سيطرته على ما وصفها بمعاقل حزب الله، معتبرا أن الهدف هو إزالة التهديد عن بلدات شمال إسرائيل. وجاءت تصريحات نتنياهو خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية في عقب إعلان الجيش الإسرائيلي السيطرة على قلعة لشقيف جنوبي لبنان، كما فيما أن حزب الله قال مضيفا أن حزب الله سيفقد القدرة على تهديد بلدات الشمال على حد تعبيره. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ وسقوط عدة صواريخ أخرى في مناطق مفتوحة شمال البلاد عقب دوي سفارات الإنذار في عكا وحيفا والمنطقة إثر إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه المنطقة. وقبلها أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض سلاح الجو صاروخ وسقوط آخر في منطقة مفتوحة واختراق مسير الأجواء الإسرائيلية بعد أن دوت سفارات الإنذار في المطلة وكفار جلعادي ظهر اليوم. أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن مركز الدفاع المدني في بلدة سحمر في البقاع الغربي تلقى اتصالا إسرائيليا يطالب بإخلاء البلدة من سكانها في ظل اتساع نطاق إنذارات الإخلاء لتشمل مناطق خارج جنوب لبنان. هذا وقالت وزارة الصحة اللبنانية أن 11 شخصا قتلوا وأصيب آخرون في هجمات إسرائيلية على النبطية قبل قليل. قال رئيس

0: برلمان الإيراني محمد باقر قالبا في أن بلاده لن تقبل بأي اتفاق لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة ما لم يضمن حقوق الشعب الإيراني، مضيفا أن بلاده لا تبني مواقفها على الأقوال أو الوعود، وشدد على أن نتائج العملية هي المعيار الأساسي في تقييم أي تفاهمات أو اتفاقات. في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تعهدت بعدم السعي لامتلاك السلاح النووي، وهو أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات الهادفة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. صدقت لجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع اليوم على مشروع قانون يهدف إلى تجديد القيود على رفع الأذان في المسجد من خلال فرض نظام تصاريح مسبقة لتشغيل مكبرات الصوت ومنح الشرطة صلاحيات واسعة للإنفاذ والعقاب، حيث يشترط فحص عدة معايير قبل منح التصريح، بينها شدة الصوت ووسائل الحد منه وموقع المسجد وقربه من المناطق السكنية وتأثيره على السكان في محيطه. قالت السيدة هنا موعد والدة الفتى الذي تعرض لاعتداء من قبل مفتشين تابعين لبلدية حيفا على شاطئ مدينة حيفا قبل أن يتم اعتقاله ونقله للتحقيق. قالت إن ابنها تعرض للضرب والإهانة وكأنه مجرم خطير، على الرغم من أن الفيديو واضح ويظهر أنه لم يعتدي على أحد بل كان هو من تعرض للاعتداء.
1: هون ده كان نايم بالشط حلو مع اصحابه هيك، تيجي الشوتيرة لعنده بتفيقه وبتقول له قوم، هو بقول لها بديش اقوم، ليه انا عامل اشي غلط هون؟ بلشت انه يعتدوا عليه، انه البكاخ ضربوا كفوف على وجهه وهانوا وحكى له كلمات سافلي اللي بتنحكاش لولد عمره 15 سنة. وهي الشوتيرة كمان نفس الشيء تفقيته كف على وجهه وبقول انه هو تعدى عليهم. في فيديوهات وفي ناس شافت كلها انه هن اللي اعتدوا عليه مش هو اعتدى عليهم، وحتى ببين بالفيديو انه هو ما عملش شيء.
0: قدمت فرق الإسعاف عمليات الإنعاش لرجل في 50 من العمر بعد تعرضه للغرق بالقرب من شاطئ سيلع في باتيام، حيث أفادت الفرق الطبية بأنها عثرت على الرجل وهو فاقد للوعي قبل أن تنقله إلى المشفى لاستكمال تلقي العلاج. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شاب في الثلاثينيات من العمر بتهمة قتل حمودي سلمان من مدينة الطيري عام 2020 ومحاولة قتل صديقه بعد أن ظل فارا من العدالة لنحو 6 سنوات. وفق لائحة الاتهام وصل المتهم إلى منزل الضحية على خلفية نزاع مع شقيقه وانتظر بالقرب من المكان حتى رصد المركبة التي كان يستقلها سلمان وصديقه، عندها أطلق نحوهما 7 رصاصات من مسافة قصيرة. وإلى أحوال الطقس. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس حارا نسبيا وصافيا، فيما تميل الأجواء إلى البرودة النسبية خلال ساعات الليل. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. أما الآن أنتم على موعد مع برنامج حركة سير مع الزميل فادي زغيري. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
4: كونسرت مع الياس مرجي.
5: كونسرت برنامج مليان طرب، جلسات وسهرات بنسمع فيها أجمل الأغنيات.
6: عندما يأتي المساء
5: رحلة بين الأصوات الخالدة، منسافر فيها من بلد لبلد عشان نسمع قصص وكواليس من أهل الفن.
7: أني أنا سافرت باريس عشان أدرس اللغة الفارسية مخصوص عشان أترجم رباعة خيال.
8: نشلنا حاجتنا وشلنا البيانو وحطناه في عربية، وكان العربية هي اللي راحت وإحنا ركبنا أوتوبيس.
5: كونسرت معي أنا الياس مرجي، كل يوم أحد 4 وجمعة الساعة 8 المساء على راديو الناس.

0: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM.
1: حركة سير مع فادي زغيري.

يسعد لي هالمساء. مساء الخير المستمعات والمستمعين الكرام، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، وميت أهلا وسهلا. بداية أسبوع يا رب تكون سعيدة وموفقة. اليوم الأحد عم نبدأ الأسبوع وعم نختم شهر أيار مايو، اليوم آخر الشهر. إن شاء الله يا رب تكونوا مناح، وهيك يعني بعد العودة من عطلة العيد هيك تكونوا عيدتوا، انبسطتوا، شحنتوا أنفسكم بالطاقة، وبلشين أسبوع جديد مع ملان ملان ملان طاقة. يلا إحنا هون أجينا لنبدأ هاي الاستراحة المستمرة للخمسة مع أخبارنا، منوعاتنا، دراساتنا، وطبعا كالمعتاد نشحنكم بالكثير من الطاقة الإيجابية والأخبار المتفائلة عكس كل ما يدور حولنا. فيلا بلشوا سجلوا حضوركم وتواصلوا معنا على 050-55-77-399. أهلا وسهلا وبداية أسبوع زي الفل.

يلا بدينا بدينا المشوار. الله يسعد لي هالمساء، تحية لكم جميعا، تحية لكل اللي بلشوا ينضموا لنا على الواتساب، اللي بلشوا يسجلوا الحضور. إن شاء الله هيك بتكون بداية

أسبوع حلوة مع أنه هيك شوي في أخبار غير مطمئنة عم توصل من الشمال، بس إن شاء الله خير. يلا، مين بعده ما سجل الحضور؟ مين بعده ما ختم كرت الدخول؟ وش وضع الطرق يا جماعة؟ بدي أعرف منكم.

يلا بدنا نبدا بدايه مع كالمعتاد درجات الحراره. أجواء صيفية مبدئيا بالخارج. درجة الحرارة بالناصرة حاليا عم بتسجل 29 درجة مئوية، ودائرة الأرصاد الجوية عم تحكي لنا عن ارتفاع طفيف سيطرأ على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا وصافيا فيما تميل الأجواء إلى البرودة النسبية في ساعات المساء. كيف كانت عطلة العيد؟ شو عملتوا؟ شو سويتوا؟ كان صراحة الجو حلو، يعني الطقس كان حلو وخاص، بس السؤال شو عملتوا بالعطلة؟ كيف هيك استغليتوا العطلة؟ وديش عن جد رجعين مع هيك طاقة؟ العودة بعد العطلة هي مش بالأمر السهل أبدا أبدا أبدا، وبضل دايما هيك السؤال كيف ممكن هيك نرجع نشحن أنفسنا طاقة بعد، يعني بعد إجازة العيد. بعد شوي هيك رح نحكي شوي عن العودة يا جماعة من بعد إجازة العيد، على وجه الخصوص إلى العمل اللي ما بتكون سهلة، وبالأخص بعد هيك ما بتخلقوا مبدئيا روتين يعني هيك ساعات حرة، بتخلقوا روتين يمكن لأوقات فراغ، ومرة واحدة بترجعوا على الالتزام. رح نحكي بعد شوي بهذا الموضوع، بس قبل بدي أشوف شو وضع الطرق ومين بلش ينضم لنا على الواتساب. يلا طاقة يا جماعة، مالكو هيك نايمين اليوم؟ حاسسكو كل عام وانت بخير فادي، شكرا جزيلا. الطرق سالكي، الناس بعدها مسافرة، معقول في ناس بعدها مسافرة اليوم؟ سعد مساك محمد نجين، مساء الخير والفل محمد من أم الفحم، يسعد هالمساء، تحية لك. أحمد عيسى مساء الخير، أهلا وسهلا، الله يسعد مساك، بداية أسبوع سعيد وآمني، مساء الخير لمها، كل عام وأنت بألف خير، شكرا جزيلا نوال، نعد عليك، مرحبا كيفك. أنا ما عطلت ولا يوم. ليه ما عطلتي ولا يوم؟ شو اللي صار؟ ليه مضطرة تشتغلي بالعيد يا أم باسل؟ فؤاد يا فؤاد مساء الخير، الله يسعد لي هالمساء، مرحبا فادي كيفك، ولا رجع الشغل أصعب من رجعة المرأة الحرداني لبيت جوزها؟ والله منطقي منطقي. طب في سير يعني راجعين على ازدحامات ولا لا؟ على فكرة في مصطلح اسمه صدمة العودة للدوام، عن جد هذا مصطلح يعني بعلم النفس، والأطباء بحذروا من اكتئاب ما بعد الإجازة أو صدمة العودة للدوام، وبحكوا أنه ممكن يتسبب بثمن أعراض ومشاكل صحية ونفسية بتأثر بالنشاط والإنتاجية وجودة الحياة بعد العودة من الإجازات الطويلة. وطبعا عم نحكي على ما بعد عطلة عيد الأضحى بشكل عام، بتشهد ارتفاع بالشكاوى المرتبطة بها.

هاي الأعراض نتيجة اضطراب الساعة البيولوجية والانتقال المفاجئ من أجواء الراحة والسهر إلى التزام مواعيد العمل والاستيقاظ المبكر. فهاي المشاكل الصحية والنفسية اللي بتأثر على إنتاجيتنا طبعا راح أحكي لكم عنها. عم نحكي إنه الأعراض بتشمل يا جماعة إذا حاسين هيك فأنتوا بتعانوا من هذا الموضوع، إذا حاسين بخمول وإرهاق فأنتوا بتعانوا من هاي الأعراض، إذا حاسين باضطرابات النوم فأنتوا هناك يا جماعة، إذا عندكم صداع وضعف تركيز أنتوا كمان هناك، إذا حاسين بالتوتر أو فقدان الحماس أنتوا كمان هناك، تقلبات المزاج والعصبية واضطرابات الهضم والشعور بالثقل. إذا موجودة عندكم هاي الأعراض فأنتوا عم بتعانوا من اكتئاب ما بعد الإجازة.

وطبعا بيحكوا الأطباء أنه في يعني الكثير من الموظفين بيرتكبوا أخطاء شائعة بأول أيام الدوام، أبرزها العودة مباشرة لوتيرة العمل المكثف دون منح الجسم فرصة للتأقلم التدريجي، بالإضافة للإفراط بتناول القهوة والمنبهات لمقاومة التعب، إهمال شرب الماء أو عدم تناول وجبة إفطار متوازنة. هذا الأمر اللي بفاقم الشعور بالإجهاد وبأثر في القدرة على التركيز والإنتاجية. مين عنده من هاي العوارض يا جماعة غير أنا؟

فؤاد عم بحكي لي أول مرة بهيك ساعة بتكون الطريق سالكي تماما من الكابري لكفر يسيف، توخى الحيطة والحذر يا فؤاد. اليوم أنا مش قادر أتحمل الشغل وجاي عبالي أترك الباص بالشارع وأعطل كمان أسبوع. طب ليه رجعت محمد على الشغل؟ ليه ما كملتش بالعطلة؟ يسعد مساك فادي، احنا حاليا بطريق العودة من أريحة والطريق سالكي. مساء الخير يا أم خالد، ألف سلامي، إن شاء الله تكونوا انبسطوا بعطلة العيد. شارع ستي سالك، هذا محمد من أم الفحم. مرحبا فادي وميرال، كل سنة وشهر ويوم وساعة ودقيقة وثانية وأنتم بألف خير وصحة وعافية. شكرا جزيلا يا مرام، تحية كمان لكرم، مساء الخير. كرم بيحكي انه كلنا بنعاني من هاي الاضطرابات.

طيب، في ظل يعني هيك الأخبار اللي نوعا ما متوترة مبدئيا، في خبر واحد هيك قرأته اليوم الصبح، يعني شوي هيك بعطي ولو جرعة من الأمل والتفاؤل. يا جماعة انتوا شوفوا، يعني صارت هاي الأخبار اللي مفروض إنها أخبار يعني عادية بسيطة، صارت تعطينا نوع من أنواع الأمل والتفاؤل. عم نحكي على موضوع له علاقة يا جماعة بجيوبنا. انخفاض ملحوظ في أسعار الوقود اعتبارا من منتصف الليل، وطبعا قرار خفض أسعار الوقود يا جماعة

يدخل حيز التنفيذ اعترابا من منتصف ليل اليوم، طبعا بخطوة ستنعكس مباشرة على جيوب السائقين والمستهلكين بعد تسجيل تراجع ملحوظ في أسعار البنزين نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار وتراجع أسعار النفط العالمي. بحسب الأسعار الجديدة رح يكون سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان بمحطات الخدمة الذاتية 7 شيكل فرزي 80 أجورة، وبانخفاض قدره 27 أجورة مقارنة بالسعر المعتمد خلال الشهر الماضي، فيما ستبقى تكلفة الخدمة الكاملة دون تغيير عند 25 أجورة للتر الواحد. أما في مدينة إيلات فسيبلغ الحد الأقصى لسعر لتر البنزين 95 أوكتان من دون ضريبة القيمة المضافة 6 شيكل فاصل 61 بانخفاض قدره 23 أجورة. يعني على الأقل على الأقل خبر واحد هيك يعني بسهل علينا الحياة وبهون علينا الحياة، إنه البنزين أسعاره راح تنخفض الليلة. فأي شخص حاليا سيارته فيهاش بنزين، إذا مش مضطرين تعبوا ما تعبوش إسا يا جماعة، استنوا لبعد منتصف هاي الليلة أو لبكرة مبدئيا وروحوا عبوا السيارة فول تانك واستفيدوا من السعر الجديد للتر البنزين. والله دبحنا البنزين دبحنا.

0: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: كمان بوست كمان ستوري وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمي غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
2: حركة سير مع فادي زغايل.

كنت أسألكم إياه وبعده أكيد رح أسأله لأميرال. مؤخرا يا جماعة خرج يعني التدريج التابع للبنك العالمي حول الدول الأغلى في العالم, أغلى دول العالم. برأيكم أي دولة حظيت بالمركز الأول كأغلى دولة بالعالم؟ كمان مرة, يعني مؤخرا خرج التدريج الجديد للبنك العالمي حول الدول الأغلى في العالم, أول خمس دول. برأيكم شو هي الدولة الأغلى بالعالم اليوم حسب تدريج البنك العالمي؟

0: مبدأنا. شو مبدأك السندية يا أستاذة؟
1: نبطل نكدية.
0: يا ميت مرحبا،
1: كيفك؟
0: تمام، كل عام وانت بخير.
1: وانت بألف خير.
0: شو الأخبار؟
1: زمان ودي حاسة احنا صرنا سنة، مش
0: صرنا قرن
1: عن جد
0: من بعد
1: كتير. كام هيك؟
0: شوف، هي العطلة كانت طويلة بالمبدأ،
1: يعني هي مش عن جد،
0: انا ما حسيتش انها
1: طويلة. هني جمعة سبت يعني، هني بس اربع خميس،
0: اربع خميس جمعة، اربع ايام
1: بس. يعني هيك طولت شوي.
0: كيف كان العيد؟
1: ني حلو،
0: انبسطتي؟ شو عملتي؟ عملتي برامج ولا
1: احنا راحة؟ بالعيد عندنا بيت وعائلة وراحة. بحبش اطلع لانه دائما بيكون ملان. وانا بحبش الضغط.
0: اوكي،
1: فبفضل بالبيت ومع العائلة.
0: حلو. راحة
1: بالآخر.
0: اخر انبساط.
1: والله.
0: طيب، مبسوط هيك انا بالعودي، وبدي اسالك برايك شو اغلى دوله بالعالم حسب هذا التدريج؟ سؤال سالته المستمع. معقول؟
1: بتوقع
0: عن جد؟
1: يعني شو عن جد؟ احنا عايشين بالغلاء.
0: لا واضح يعني، بس انه يعني بتتوقع انه
1: صرت اتوقع انه احنا عندنا هون اغلى من اي محل.
0: والله منطقي،
1: على المبالغ اللي عم ندفعها على ولا إشي.
0: منطقي،
1: بتوقع.
0: اوكي، طب يلا يا جماعة، بدي تتكهنوا تحكوا لي شو هي الدولة الأغلى بالعالم حسب تدريج البنك العالمي، وهل زي ما حكت ميرال احنا معقول موجودين بالقائمة أول خمسة؟
1: في إشي غلط إذا مش حنكون موجودين.
0: يعني تقولي في شي غلط إذا احنا مش موجودين. شوفي كيف زي وكأنه تخدرنا ميرال على موضوع إنه
1: يعني تطلع عليها انت عم بتفوت على اي محل بتكاش اشي، طيب بتاخد غرض واحد تدفعش اقل من 100 شيكل.
0: صح، تعرفي في كان عادي او شو مش كان لليوم اي حدا بسافر بيقول له مثلا الدول غالي ولا مش غالي. اليوم هذا السؤال بطل ينسأل،
1: لانه اكيد اي محل بده يكون ارخص من عندنا.
0: والله العظيم لما كنت بلندن اخر مره، اقسم بالله انه في اشياء كتير ارخص من عندنا. وكمان حتى بالإمارات، تخيلي أنت وضقع الأشخاص اللي زاروا الإمارات، لما كنت بالإمارات أرخص من
1: أرخص هون.
0: أرخص
1: يعني لو بتكون غالية، بس إحنا ما نشوفش إنها غالية لأنها أرخص من
0: صح
1: هون.

0: طيب اسمعي يا ميرال، هذا التدريج اللي عم بجيبه البنك العالمي عم بحكي عن يعني الدول الخمس الأغلى حول العالم، وطبعا حسب معايير مختلفة ومنوعة لها علاقة بأول إشي الحياة بشكل عام، بعد عم نحكي عن العقارات والسكن، عم نحكي كمان على الأكل ويعني سلة المشتريات، عم نحكي على الخدمات الصحية وغيرها من الأمور. وعم بيجي هذا الترتيب اللي أنا بالنسبة لإلي وعن جد تتحكيش علي، بس كان صادم مبدئيا، عن جد كان صادم، وصراحة أحكي لك ليش صادم. يعني إحنا أوكي عارفين إنه بلادنا غالية، لا بل غالية كتير، بس تعالي نشوف إحنا بأي مرتبة موجودين. موجودين احنا بالقائمة.
1: ما بقولك في شي غلط اذا مش
0: موجودين. موجودين يلا مين موجود؟

0: يلا مين عندك على الثالثة؟
1: النرويج
0: واحدة من أغلى دول العالم. مين بتتوقع بالمرتبة الثانية ميرال؟ إحنا؟ ولا مش
1: كنت
0: إحنا؟
1: كنت بتوقع بالأولى صراحة. طمني إحنا بالأولى.
0: إحنا بالأولى ولا بالثانية؟
1: طمني.
0: طب يا جماعة هات نسألكم، إحنا ضل في مرتبتين بلادنا واحدة منهن، هل إحنا بالمرتبة الأولى بالغلب ولا بالمرتبة الثانية؟ طلع عندي كيف الكل عم بحكي احنا رقم واحد. للأسف الشديد يا جماعة انه احنا بالمراتب الاولى، ودولة اسرائيل بتحتل المركز الثاني كثاني اغلى دولة بالعالم، وتليها
1: سويسرا.
0: يعني سويسرا من اول موعينا على الدنيا بنعرف انه سويسرا وحدي من اغلى دول العالم، بس انه احنا نكون بالمرتبة الثانية ما قبل سويسرا هاي مصيبة. واسمعي ميرال، يعني التفصيل المعطيات اللي اجت عن البلاد بحكي لك انه اسعار السكن بالبلاد اغلى ب 194% من المعدل العالمي. احنا اغلى ب 194% من المعدل العالمي. وطبعا المرتبة الاولى مبدئيا بغلاء السكن هي ايرلندا، واحنا بنيجي وراها تماما. سلة المشتريات لما تفوتي على السوبر ماركت بعدك اسا تحكي لي انه الاسعار مش منطقية، احنا عم نحكي سلة مشتريات اغلى ب 89% من سلة المشتريات باي مكان في العالم. طبعا كمان مرة هي حسب معطيات البنك العالمي. عم نحكي على الخدمات الصحية أغلى ب 104% من الخدمات الصحية حول العالم. هذا كلياته ببلادنا. احنا بندفع أسعار خرافية اليوم، بندفع ضرائب مش مفهومة وغير معقولة، وزي ما حكت ميرال من شوي بسلة المشتريات البسيطة تفوتي بتشتري خبز حليب
1: خلص تكملش ميتشاكل
0: هاي بعدنا بس بخبز وحليب. لا والحلو في نظرة، على فكرة هاي النظرة شو بتعصبن لما بتروحي على أي منطقة بالعالم وبيعرفوا من وين انت جاي. في فكرة انه بفكرونا احنا في بتطلع تسحك كل يوم الصبح في جنب الباب البيت عندك
1: شجرة.
0: ايش في شجرة
1: متلقت عنها إذا مرات إذا رجع بالك تلقت هيك وتحط سلم في على الأرض بتكنسهن
0: بالضبط، فاللي بيكون هيك ناس بتكنسهم بتحطهم بالجزدان. في هيك نظرة علينا بالعالم وببعض المناطق المختلفة. فلا يا جماعة الحياة مش هيك الحياة.
1: بس تعرف شغلة أنا بفكر إنه الناس يعني بتعطي هذا الانطباع. يعني لما بطلع لبرا لا لجد ومش عم بمزح لما بطلع لبرا وبشوف قطعة معينة بإكس مبلغ بصير أقول بس والله رخيص، فأنه أنا بسمع أنه بقول لي بس والله رخيص ويلا بس ببلش وأضرب أسعار.
0: في إلي صديقة مرة حكت لي على قضية أنه بيحكوا أنه بأماكن معينة وكأنه بتم استغلال المواطن اللي جاي من هون. تمام، بدناش نذكر بأي مناطق بس بصرف النظر بتوقع واضح اللي عم بحكي عشان بدناش نزعل حدا. فمرة في صديقة لإلي حكت لي بتقولي فادي ما هو لما بيجي المواطن من عندك على سبيل المثال بفوت بغسل سيارته بالمغسلة وبطلبوا منه 25 شيكل، فبحكي بس 25 شيكل بتعرفي وبتويك هو أبو عنتر بطوله بحط 50 شيكل إنه كأنه هو عنا بغسلها بمية. على فكرة غسيل سيارة صار 100 غسلت سيارتي من كم يوم 100 شيكل دمار. فهذا اللي بترك عند البعض هذا الانطباع عننا وكأنه وعم ندفع ثمنه
1: بالضبط. وبعدين بيجوا نفس الأشخاص بيصيروا يستغربوا ليش علوا السعر
0: إنه ولا

0: بس عرف انه انا من هون. طب ما انت عم تعطي هذا الانطباع وانت شغال على فكرة انه عن جد بس هالقد. طب ما هو طلب يعني, هو لما طلب منك هذا المبلغ هو ما طلبش منك هذا المبلغ, هو خسران
1: وانت بتكون عارف ورايحة اساسي فلان باخذ هذا المبلغ
0: تماما,
1: فانه هناك بدك كتير بدك تتفلسف وبس ومش بس.
0: وهو مش خسران على فكرة, هو ربحان, ربحان. يعني فيش حدا بيشتغل بخسارة. فهاي وكأنه الملصقات اللي عم بتحطوها علينا وعلى شعبنا خففوا منها. بالآخر إحنا كمان يا جماعة يعني كحيانين يعني, يعني من الآخر. فلا الغلاء مش طبيعي مش منطقي. أسعار الخضرة والفواكه اللي كانت فترة العيد إشي مش مفهوم. زي ما حكت لك غسلة السيارة صارت 100 شيكل. حلاق الرجال فهمت تفوت بتحلق عادي. كنت يعني كنا ندفع بالماضي 20 شيكل, اليوم في حلاقين عم بياخذوا 120 شيكل.
1: 120 شيكل,
0: وانا عم بحكي لك على صالونات حلاقه اللي موجوده هون حوالينا يعني ببلداتنا العربيه مبدئيا, مش عم نحكي لا بمركز البلاد ولا عم نحكي باي مكان اخر. ببلداتنا العربيه هناك صالونات حلاقه للرجال صارت تاخذ 120 شيكل على يعني حلاقه الرجال. وهي امور عن جد صفت كتير كتير كتير بتعصبن
1: مش منطقية كمان صراحة.
0: والناس مكملة تستهلك وهذا عم بعطي شرعية ل يعني لصاحب المصلحة إنه يكمل يغلي. يعني بحكي لك
1: ما غليت أول مرة ودفع, معناته يلا بغلي تاني مرة وبدفع وثالث مرة وبدفع
0: والناس مكملة تستهلك. صح.

0: ما انت كيف ما تفتل بتدفع
1: ومش بس غير انك كيف ما تفتل بتدفع الناس طالعه من العيد والناس دافعه كثير
0: دافعه كثير
1: يعني بتعرفي والله بتحزني على الاشخاص اللي عندهن عائله كبيره واولاد وكانوا يروحوا على محلات عادية طبيعية جنينة حيوانات ولا على بارك معين ولا على مطعم معين فبتصفني إنه هذا الإنسان الـ الـ الـ الـ الأبو اللي هو عايش بنهاية المطاف على راتب شهري كيف بإمكانه أنه يقوم بتوفير كل هاي الأمور لأولاده والآخر الكل بده أنه أولاده ينبسطوا ويعيدوا يعني بحب ورضا فبالتالي يعني الله يعين عن جد الناس والله يصلح الحال يا هيك نبلش بالبنزين تعبيش سيارتك بنزين سنة لبكرة أو لساعة 12 ودقيقة أنا في تحت بيتي محطة بنزين
0: أخلص 12 ودقيقة
1: كنت بدي أصف السيارة اليوم محطة البنزين على الساعة 12 ودقيقة
0: هاي زي لما بدي يغلى الناس تصير تعبي وتقولك آه يلا بعبي قبل ما يغلى ما أنت ولا آخر بدك تعبي وهو
1: غريان طيب في معطى كمان اليوم جايبتي لنا إياه صراحة مثير هيك للاهتمام ومرتبط بالموضوع اللي حكيت عنه أنا الأسبوع الماضي إنه اليوم مش الحب ولا الشكل الجميل اللي عم بلفت وكأنه الشريك للشريك وإنما وكأنه التدبير
0: تدبيره.
1: فاليوم أنت جايبي كمان معطى لافت شو بحكي؟
0: إنه الرجال مش بس عم ببحثوا عن الحب هني عم ببحثوا عن شريكة حياة بكل معنى الكلمة
1: أوكي.
0: وبحسب استطلاعات ودراسات اجتماعية جديدة فهي نسبة كبيرة من الرجال عم بفضلوا أنه تكون العلاقة قائمة على المشاركة بما فيها المصاريف والمسؤوليات اليومية داخل المنزل.
1: يعني اليوم واحدة من أكثر هيك يمكن الجمل اللي بنسمعها من الرجال أنه أنا بفضل أرتبط بشركة حياة بتشتغل عندها معاش عندها دخل وطبيعي ومنطقي. أوكي.
0: وبعض الدراسات حكت أنه 62% من الرجال بفضلوا وجود شريكة بتساهم بالمصاريف بشكل متوازن خصوصاً مع ارتفاع تكاليف الحياة والضغوط الاقتصادية بكتير من دول العالم
1: وكم بالحرق إذا عم نحكي على بلادنا اللي بعدنا عم نحكي أنها مصنفة كتاني أغلى دولة في العالم
0: وبعلم الاجتماع الباحثين بيشوفوا أنه مفهوم العلاقات تغير كتير خلال السنوات الأخيرة وصارت فكرة الشراكة هي أهم من الأدوار التقليدية الصارمة عند عدد كبير من الأزواج الشباب
1: بسوى عن جد كنت ناقش فيه مع المستمعين قضية إنه في ناس لليوم بتقولك لا أنا بفضل إنه ما تكون زوجتي عاملي أنا وكأنه المخول والمسؤول الرئيسي عن مصاريف المنزل ومش غلط إنه تكون الزوجة لها جزء من المصاريف يعني بالآخر مفروض إنه تكون إجرينا على الأرض
0: بالضبط
1: يعني
0: ونكون إيد واحدة
1: ومش بس في يعني في اشخاص الاشي تابع لعادات وتقاليد نحترم طبعا أكيد. وما بنلغي بطبيعه أكيد. الحال بس انه كمان ما بنفع ننفصل عن الواقع صح. عشان في
0: اصلا كل شيء عم بتغير
1: صح وبالاخر لما الامور الماديه بدها تسوق داخل المنزل هذا بامكانه كمان انه يلقي بظلاله على العلاقه الزوجيه بين يعني الزوج والزوجة فلا مش غلط والمعطى صراحة مش مفاجئ أنا توقعت أن يكون أكثر من 62% من الرجال بدين زوجي يعني
0: تشتغل
1: وبيحكوا كمان أنه الموضوع مش بس له علاقة بالمصاري
0: صح هو بالشراكة ككل كمان بالشعور بالتعاون تحمل المسؤولية مع بعض كمان بالشغل وكمان بالبيت أو حتى بتربية الأطفال
1: حلو وأكيد هذا كله يعني من شخص لآخر مرال المعايير مختلفة الفكرة مختلفة والرؤية بطبيعة الحال مختلفة بس احنا دايما مع يعني التعاون
0: مش غلط بالمرة
1: بكل شيء والتعاون هو أساس النجاح

0: طيب ميرال وصلنا لنهاية ساعتنا. بدي أشكرك يعطيك ألف عافية. إلى اللقاء. باي باي. يلا قبل الختام بدنا نطلع إلى مركز متابعة حركة السير لنرصد أحوال طرق البلاد.
1: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
0: إلى طرق البلاد، والبداية من طريق رقم 1 مزدحم مفترق اللترون وحتى مفترق شورش، شارع رقم 2 شارع الشاطئ مزدحم مفترق بوليج وحتى مفترق جاشر هشلوم، وشارع 65 منطقة وادي عارة مزدحم من مفترق عيرون وحتى مفترق معامي، وطريق السلامة لكم جميعا. يلا ساعتنا الأولى انتهت، رح نطلع لفاصل، موجز أخبار على رأس الساعة وعودي للمتابعة.

0: حملات العيد بلشت في أوبتي نايس، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
3: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد
2: في مكيف في تورنادو انفرتر.
4: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه أصدر تعليمات بتوسيع وتعميق تموضع الجيش الإسرائيلي شمال نهر الليطان وتعميق سيطرته على ما وصفها بمعاقل حزب الله، معتبرا أن الهدف هو إزالة التهديد عن بلدات شمال إسرائيل. وجاءت تصريحات نتنياهو خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية في أعقاب إعلان الجيش الإسرائيلي السيطرة على قلعة لشقيف جنوبي لبنان، كما قال مضيفا أن حزب الله سيفقد القدرة على تهديد بلدات الشمال على حد تعبيره. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ وسقوط عدة صواريخ أخرى في مناطق مفتوحة شمال البلاد عقب دوي سفارات الإنذار في عكا وحيفا والمنطقة إثر إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه المنطقة. وقبلها أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض سلاح الجو صاروخ وسقوط آخر في منطقة مفتوحة واختراق مسير الأجواء الإسرائيلية بعد أن دوت سفارات الإنذار في المطل وكفار جلعادي ظهر اليوم. أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن مركز الدفاع المدني في بلدة سحمر في البقاع الغربي تلقى اتصالا إسرائيليا يطالب بإخلاء البلدة من سكانها في ظل اتساع نطاق إنذارات الإخلاء لتشمل مناطق خارج جنوب لبنان. هذا وقالت وزارة الصحة اللبنانية أن 11 شخصا قتلوا وأصيب آخرون في هجمات إسرائيلية على النبطية قبل قليل. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن بلاده لن تقبل بأي اتفاق لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة ما لم يضمن حقوق الشعب الإيراني، مضيفا أن بلاده لا تبني مواقفها على الأقوال أو الوعود، وشدد على أن نتائج العملية هي المعيار الأساسي في تقييم أي تفاهمات أو اتفاقات. في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تعهدت بعدم السعي لامتلاك السلاح النووي وهو أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات الهادفة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. صدقت لجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع اليوم على مشروع قانون يهدف إلى تجديد القيود على رفع الأذان في المسجد من خلال فرض نظام تصاريح مسبقة لتشغيل مكبرات الصوت ومنح الشرطة صلاحيات واسعة للإنفاذ والعقاب، حيث يشترط فحص عدة معايير قبل منح التصريح بينها شدة الصوت ووسائل الحد منه وموقع المسجد وقربه من المناطق السكنية وتأثيره على السكان في محيطه. قالت السيدة هنا موعد والدة الفتى الذي تعرض لاعتداء من قبل مفتشين تابعين لبلدية حيفا على شاطئ مدينة حيفا قبل أن يتم اعتقاله ونقله للتحقيق. قالت إن ابنها تعرض للضرب والإهانة وكأنه مجرم خطير، على الرغم من أن الفيديو واضح ويظهر أنه لم يعتدي على أحد بل كان هو من تعرض للاعتداء.
1: الولد كان نايم بالشاطئ له مع اصحابه، هيك تيجي الشوتيرة لعنده بتفيقه وبتقول له قوم، هو بقول لها انا بديش اقوم، ليه انا عامل اشي غلط هون؟ بلشت انه يعتدوا عليه، انه الفكاخ ضربوا كفوف على وجهه وهانوا وحكى له كلمات سافلي اللي بتنحكاش لولد عمره 15 سنه. وهي الشوتيرة كمان نفس الشيء تفقيته كف على وجهه وبقولوا انه هو تعدى عليهم. في فيديوهات وفي ناس شافت كلها انه هن اللي اعتدوا عليه مش هو اعتدى عليهم، وحتى ببين بالفيديو انه هو ما عملش شيء.
0: قدمت فرق الإسعاف عمليات الإنعاش لرجل في الخمسين من العمر بعد تعرضه للغرق بالقرب من شاطئ سيلع في باتيام، حيث أفادت الفرق الطبية بأنها عثرت على الرجل وهو فاقد للوعي قبل أن تنقله إلى المشفى لاستكمال تلقي العلاج. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شاب في الثلاثينيات من العمر بتهمة قتل حمودي سلمان من مدينة الطيري عام 2020 ومحاولة قتل صديقه بعد أن ظل فارا من العدالة لنحو 6 سنوات. وفق لائحة الاتهام وصل المتهم إلى منزل الضحية على خلفية نزاع مع شقيقه وانتظر بالقرب من المكان حتى رصد المركبة التي كان يستقلها سلمان وصديقه، عندها أطلق نحوهما 7 رصاصات من مسافة قصيرة. وإلى أحوال الطقس. يطرى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس حارا نسبيا وصافيا فيما تميل الأجواء إلى البرودة النسبية خلال ساعات الليلة. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. أيار هو الشهر الخامس من شهور السنة الشمسية، ويتوافق مع الشهور الميلادية شهور تسمى الشهور السريانية، وللشهور أسماء مأخوذة عن اللغة السريانية، ومن هناك دخلت إلى اللغة العربية. كان يطلق على أيار سابقاً في العراق شهر مايس أو مايوس، وتعود التسمية إلى الإلهة مايستا، وهي ربة الخصب والنمو والدفء. أما أصل التسمية فبابلي، وهناك احتمالان في اشتقاق اللفظة، فقد تكون من أور كما هي في العبرية ومعناها النور والضياء، ويقابلها في العربية أوار ويعني شدة حر الشمس ولفح النار ووهجها والعطش، لأن أيار شهر يشتد فيه الحر. وقد تكون من آرو البابلية ومعناها الزهر وتعني التفتح والإزهار. أما الاسم السومري فمعناه شهر الثور المقدس، وهو الثور الذي يقف على رجليه الخلفيتين كما يظهر في الرسوم الأسطورية البابلية على معابدهم وأبنيتهم العامة، وذلك لأن هذا الشهر يقع في برج الثور. ومن الواضح أن التسمية تقوم على فكرة الحر أو النور أو التفتح والزهر، وهذا ما يتأكد في الأمثال الشعبية الخاصة بشهر أيار، ومنها أيار شهر الرياحين والأزهار، في أيار بيطلع المشمش والتوت والخيار، وفي أيار نام على سطح الدار.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو

يسعد هالمساء مجددا المستمعات والمستمعين. يلا رجعنا لنتابع معكم المشوار. تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. 4:09 ساعتنا حاليا في استوديوهاتنا براديو الناس بمدينة الناصري وحركة سير. مكمل معكم للخمسة على الهواء مباشرة مع كل السائقين والسائقات على الطرق، مع كل الأشخاص الموجودين بالازدحامات المرورية المختلفة. وكمان هذا يعني وقت مناسب لتكتبوا لنا على واتساب على 050-5577-399 شو وضع الطرق، وإذا كان في ازدحامات هيك مهم تحكوا لنا وين موجودة هاي الازدحامات. يلا بهاي الساعة رح نسمعكم، رح نسمع أصواتكم، رح نتناقش إحنا وإنتوا بموضوع جديد، موضوع مهم صراحة. وأنا هذا الموضوع هيك من زمان كنت حابب إنه نحكي فيه، وبفكر إنه هيك يعني أجل وقت لنطرح هذا الموضوع المتعلق بجيل الشباب أو اللي بسموهن شباب اليوم، هذا الجيل الطالع، جين زي، جيل زد، شو ما بدكوا سموهن، الشباب والصبايا. عم بطغى نوع يا جماعة عند هذا الجيل من الاتكالية، نوع من بدهن كل إشي بسرعة البرق، بدهن كل إشي يكون موفر لإلهن. جيل اللي اليوم بدوش يصبر، بدوش يستنى، بدوش يتعب. وهذا كمان مرة مش أنا عم بحكي، أنا هذا عم بنقل يعني ما يقال من الأهالي اليوم ومن الجيل اللي سبق هذا الجيل، الجيل الجديد جيل زد. وأصبحت الاتكالية هي سيدة الموقف عند هذا الجيل. يعني هاي الظاهرة يا جماعة موجودة عند الشباب بالعشرينيات اللي بعدهن بكثير من الأحيان بيعتمدوا يمكن على مصروف من الأباء، بيعتمدوا على تلبية الاحتياجات اليومية هيك من البيت. والسؤال الكبير اللي يسأل، هل اليوم إحنا كأهل عم نصنع جيل اتكالي بأسم الحب والدلال؟ يعني هل أنا دلالي لابني المفرط؟ هل توفير حاجيات ابني المفرطة بأسم الحب وبأسم الدلال وبأنه هذا ابني ولازم يكون عنده الأفضل ولازم يكون عنده الأحسن؟ هل أنا كأهل اللي عم ببني وبصنع هذا الجيل الاتكالي، هل أنا اليوم بسبب حبي وتدليلي بين قوسين لابني عم بعمل منه شاب اتكالي أو صبي اتكالية؟ اليوم بدي نناقش هذا الموضوع يا جماعة. وعن جد كيف بتشوفوا هذا الجيل الطالع اليوم؟ وليه برأيكم أصبح هذا الجيل جيل اتكالي، جيل يعتمد على الأهل، جيل بده كل شيء بشكل سريع، جيل بده كل شيء يتوفر لإله بدون ما يتعب؟ شو السبب، شو الأسباب اللي أدت لهذا الوضع؟ يا طبيب يلا على 04-611-6666، هل إحنا عم نصنع هذا الجيل اتكالي تحت مسمى الحب والدلال؟ نعم أم لا؟

0: يلا بدنا نروح لنبدا مع اتصالاتكم على 0461166666. واليوم طبعا كل هيك الاوصاف والمصطلحات اللي حكيتها عن هذا الجيل طبعا يعني استشهدت بما يقال من الاهل انه جيل اليوم اصبح جيل اتكالي، جيل لا يعتمد عليه بكثير من الاحيان، جيل ما زال يعتمد على اهله، وجيل بده يتوفر له كل إشي على البارد المستريح. سؤالي لإلكم، مين صنع هذا الجيل اتكالي؟ هل الأهل بسبب الحب والدلال المفرط اللي عم بعطوه لأولادهن ولا أمور أخرى؟ يلا نبدأ من عند جواهر. مساء الخير يا جواهر.
1: مساء النور على فادي، كل عام بخير.
0: وانت بخير، شو أخبارك؟
1: الحمد لله والله تمام.
0: أهلا وسهلا جواهر. هل اليوم الأهل صنعت هذا الجيل بدافع الحب والدلال والحنان وما إلى ذلك؟
1: بدافع الحرمان اللي أخذوه من أهليهم. أغلب الآباء والأمهات انحرموا من كثير شغلات، فقاعدين بعوضون أولادهم، فبصورة غير مباشرة بيسووا هاي الجيل الاتكالي والمدلع يعني، واللي بده كل شيء على متريح.
0: مع أنه في يعني مثل أو مقولة معروفة بقولك فاقد الشيء لا يعطي، يعني أشخاص اللي فقدوا كل هاي الأشياء كيف عم بعطوها لأولادهم برأيك؟
1: بيعطوهم لأنهم بدهم يعوضوهم، اللي ما تعلمش مثلا بده يعمل الثمانية يعني شو بقولها شمنيات بأبير إنه يعلم ابنه.
0: مستحيل.
1: حتى لو يتداين، حتى مستحيل. حتى لو يتداين، حتى لو يسوي اللي بده إياه يعني.
0: طب أنت شو انطباعك اليوم من هذا الجيل الجديد جواهر؟ كيف بتشوفين؟
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: لا لما منيجي منقول هذا جيل لا حول ولا قوة إلا بالله، ومنيجي منقول إحنا كأهل عم نصنع هذا الجيل، طب كيف بدنا ننهض بجيل منيح برايك؟
1: انه لازم واحد يبقى ازيد واعي، لازم يكون يعلم الولد انه مش كل شيء متاح له، مش كل شيء مسموح له، في اشياء ممنوع، خلاص ممنوع انه يخذها، مش يعني كل شيء متاح لازم،
0: يعني بتقولي وكأنه لازم نحرم أولادنا من أشياء مش مفروض أنه كل شيء يكون متاح،
1: يحتاجوا أنه يتمنوا إشي يعني، يكون عندهم أمنية مثلا أو حلم معين، أنه يركبوا مركبة معينة، أنهم يركبوا سيارة معينة، أنهم يتعلموا موضوع معين.
0: فأنت بتقولي المتهم المباشر هن الأهل.
1: الأهل مش كل شيء على طبق من ذهب.
0: وصلت، شكرا جواهر، يسعد هالمسا، تحياتي، إلى اللقاء. من جواهر لبيان. مرحبا بيان.
2: مرحبا، شو الأخبار؟
0: هلا، شو أخبارك؟
2: تمام. أنا الصراحة بقول هيك، الأهل في حق من الأهل إنه هنن بحاولوا يعطوا الأولاد قد ما بيقدروا أشياء اللي بيطلبوها الأولاد، بس برضو أنا بحط الحق برضو على التكنولوجيا. اسمع، إحنا ما كنا صغار تعلمنا الصبر لما نحضر برامج أطفال نستنى الحلقة أخرى أسبوع، إنه هاي فتعلمنا الصبر، تعلمنا جيلنا تعلم الصبر. هون إسا التكنولوجيا بس بدن أي حلقة أو أي إشي أو هاي، مجرد الإنترنت يفوت على الإنترنت موجودة خلال ثواني بلاقوها، فإنن إحنا تكون عنا الصبر إنه نستنى ونتشوق تنلاقي الإشي. إسا هضل بطل في عندنا هاي الشغلة، صار بدن كل إشي ويكون موجود خلال ثانية، هاي المشكلة صارت كتير كبير، وكتير مشكلة إنه بطل بدن اللعبة معناها بدن إياه.
0: ممتاز اللي بتحكيه منطقي. سؤالي بيان، وين دور الأهل بهاي المعادلة؟
2: دور الأهل إنه يحاولوا، صحيح إنه إحنا كأهل كنا بدنا نعطيهن الأشياء اللي كيف حكت الأشياء اللي إحنا ما أخذناهاش، بس برضو لازم نعلم الولد إنه مثلا كيف زي التلفزيون، مثلا أنا بنتي ما بعطيهاش دائما التلفزيون وانت بدك، أو

0: معي أول بدأ تحضر حلقة وبدأ تعود تحضر أخرى كمان حلقة أو إشي بقول لها لا مش إسا بكرة بتحضريها أو هاي بس ممنوع بحاول أعلمها الصبر أو بقول لها مثلا إذا أنت منيحة آخر الأسبوع بنطلع أنا وياكي مثلا زي ديت نوكل نشرب
1: بيان أسألك سؤال تاني اليوم انت حكيتي حضرتك وجواهر من شوي المستمع الكريم اللي كانت قبلك حكيتوا انه الحرمان هو اللي صنع منا جيل منيح انتوا كاليوم كجيل سابق كأمهات طب شو المشكلة انه هذا الحرمان اللي صنع منك جيل منيح شو المشكلة تمارسيه على ابنك او بنتك وتمارسي ثقافة الحرمان انه مش كل شيء متاح وين المشكلة؟
0: المشكلة أقول لك إيش هن كانوا أهلينا مثلاً إمنا دائماً موجودة أبونا دائماً موجود بس إحنا عايشين زي فترة ضغط بتحس دائماً في تقصير منك ناحيتك هي أغلبية صارت إنه أنت بدك تثبت لنا إنه كيف حكيت إنه هاي الحب إنه أنت بتحس إنه هي حب بس هي مش حب بس المشكلة ضمير ده وكدخلنا نحاول نعطيهن إنه على القليل إحنا مقصرين من ناحية صغيرة على القليل إنه نغطيها من ناحية ثانية بس هذا أكبر غلط
1: حلو بس كتير مهم اللي عم تحكي بيان أنا بدأ أشكرك سعد لي هالمساء تحياتي إلى اللقاء باي باي. اللي بتحكي بيان وهي نقطة مهمة جدا ولافتة جدا بتحكي إنه اليوم بما إنه إحنا كأهل بسبب ضغوطات الحياة إحنا غير متاحين يعني طيلة الوقت لأبنائنا فمن خلال إتاحة كل شيء اليوم لهذا الجيل بنحاول وكأنه نعمل له تعويض عن عدم وجودنا بس النتيجة يا جماعة بالمحصلة إنه الجيل عم يعني بمحل معين عم نفقده عم بخرب هذا الجيل وكما مرة هذا اللي أنتوا بتشوفوه هذا اللي إحنا بنشوفه فالسؤال هل هذا المبالغة بالحب والمبالغة بالدلال والمبالغة بمنح أولادنا أشياء اللي إحنا حرمنا منها بالماضي لما إحنا شايفين إنه عم بخرب هذا الجيل ومكملين نعملها طب شو الحلول يلا نتابع 0461166666 مساء الخير رانيا
2: يعطيك الفاتحة
1: الله يعافيكي
2: وأولا هيك بحب أعايد وأعايد كل الطائفة الإسلامية وكمان طائفة الدرزية بمناسبة عيد الأضحى من عاد على الجميع بالخير والصحة
1: آمين يا رب آمين
2: إن شاء الله أنا بشوف إنه في دور للأهل إحنا كنا عايشين بعائلة تقليدية وفتنا لفترة فيها فوضى اللي إحنا بدنا نكون من جهة عائلة معاصرة وبدناش نكون عائلة تقليدية ومنحاول إنه نسد الثغرات والفجوات اللي كانت بالعائلة التقليدية اللي إحنا ما أخذناها ببيوت أهالينا منعوضها بولادنا عشان هيك إحنا خلقنا هذا الجيل وبمحل معين فقدنا العائلة التقليدية ومش موجودين بعائلة المعاصرة وفي قسم اللي صار بالطريق للعائلة ما بعد الحداثة حتى للأسف ومنشوف كمان في تأثير للأكل تبعنا للهرمونات لعالم العولمة للتغييرات اللي بتصير من حوالينا للضغط الاجتماعي كله عم بيولد هذا الجيل للأسف
1: اللي بتحكيه اتفق معاه مليونين بالمية بس أنا برجع وبسأل رانيا نفس السؤال وين دور الأهل بهاي المعادلة ليه بالماضي الأهل اللي كبرونا إحنا كجيل سابق كانوا حاضرين كانوا حتى لو ما كانوش حاضرين بالبيت كل الوقت كمان أهلينا كانوا يشتغلوا بمرحلة معينة ليش كان الأهل إلهن دور بالماضي اليوم أصبح دورهن بمحل معين مهمش
2: لأنه قديما النساء الأغلب كانوا ستات بيوت اليوم النساء هن عاملات داخل المنزل وخارج المنزل وكمان الرجل هو خارج المنزل فعم نفقد هيك المكانة تبعت الأم والأب بقلب البيت عشان هيك احنا بتوجه للعائلة المعاصرة انه الشاب او الصبي هن اللي بده يقرروا بالبيت مش الأب والأم زي ما كان قديما العائلة التقليدية فإحنا وقعنا بالنص بحالة فوضى بسميها أنارخيا هاي الفترة اللي إحنا مش عارفين وين نرقص بأي جهة أو بالعائلة التقليدية أو بعائلة المعاصرة وبدنا نعوض الأشياء اللي كانت عند أهالينا ما كناش نحبها أو كنا نرفضها كل القيود والشغلات اللي ما قدرناش نحصلها من ناحية مادية عم نحاول نعوض نفسنا بولادنا
1: من خلال أبنائنا
2: فإحنا بالضبط من خلال أبنائنا فعشان هيك إحنا عم نأثر بشكل سلبي للأسف
1: بدون إدراك وبدون وعي بس تعرفي رانيا يعني إحنا منأثر عليهن سلبا من دون وعي وإدراك بس زي

0: ما بقولوا العنوان على الحائط، احنا شايفين النتيجة. احنا عم نخلق للأسف اليوم جيل بدوش يتعب، جيل عنده اتكالية مش مفهومة، جيل بده كل شيء يتوفر لإله، وإذا ما توفر لإله هذا الجيل في حتى عنده ردود فعل عنيفة.
1: صحيح، وبشوف كمان انه هني بدهم يحصلوا على الشغلة بأقل وقت بأكثر مكسب.
0: صح،
1: يعني انا بشوف، انا اليوم مش ام ولكن بشوف اولاد اخوتي اولاد خواتي انه هن بدهم يصيروا اغنياء.
0: ثقافه الثراء السريع،
1: مجرد انه هن يتعلموا بدي اصير انا غني لانه انا معي شهاده، ولكن في اشياء اخرى كمان عم نفوتها او نضيعها بالطريق.
0: صح صح، وأنا بفكر هون الأهل كمان إلهن دور مهم. رانيا بدي أشكرك جزيل الشكر، بدي أحييك على مدخلتك القيمة. شكرا
1: شكرا،
0: يسعد هالمساء، إلى اللقاء، باي باي. اللي بتحكوه كلياتها أسباب منطقية يا جماعة وأسباب طبيعية وعم نعيشها، بس إذا بدنا نتطلع كمان على النتيجة، إحنا شايفين النتيجة، شايفين إنه في جيل اتكالي بالمطلق. أكيد ما منعمم، ما منحكي أنه كل الشباب والصبايا، بس بالأغلبية اتطرقت لشغلة هامة جدا رانيا، على ثقافة الثراء السريع، الغنى السريع، المصاري السريعة. اليوم هذا الجيل صار بده يعمل مصاري بيوم ونص، يعني اليوم بده يشتغل بكرة بده يصير مليونير. وهذا عم بأخذ كمان هذا الجيل لمحلات مرعبة ولمحلات بتخوف. والسؤال اللي يسأل، وين الأهل من لما ابنهن بلجأ لأنه يصير معاه مصاري وبصير يجيب مصاري على البيت، وما حدا بيسأله من وين هاي المصاري، ما حدا بيسأله، لأنه الولد قرر يلجأ لطرق غير شرعية وغير آمنة عشان هو بده يحقق هذا الثراء السريع، لأنه هو بدوش يتعب، لأنه هو هيك تعود، هو تعود أنه كل شيء متاح لإله وملبى لإله بطبيعة الحال بذريعة الحب وبذريعة الدلال وبذريعة أنه ابني لازم يكون زي كل الأولاد، وابني مش مفروض يكون مختلف عن أولاد جيله، وزي ما ابن صفه معاه ابني كمان لازم يكون معاه، وزي ما بنت صفها لبنتي اشترت أنا لازم أشتري لها، بنفعش تكون بنتي تكون مختلفة عن بنت صفها. وهذا الصراع الأهالي لا تحسد عليه، عن جد الأهل لا يحسدوا أبدا وإطلاقا على هذا الصراع اللي بفوتوه، وهي الدوام اللي بفوتوها مع أهليها مع أولادهن. بس النتيجة واضحة يا جماعة اليوم من خلال هذا الجيل اللي عم نشوفه. شو الحلول اللي بتقترحوها وشو الأسباب اللي عم بتأدي لهذا الخلل في معايير هذا الجيل؟ نطلع فاصل ميرال ولا اتصال؟ أوكي، في عندي فاصل إعلاني قصير وبعدها رجعين لنكمل مع اتصالاتكم ومداخلاتكم على 0461166666.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
2: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
1: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
3: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: نايس، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

0: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: حركة سير مع فادي زغيري.

0: يلا رجعنا لنتابع يسعد هالمساء.
1: قلبي مدي على يجيك يوم وتجدى.
0: اليوم عم نناقش موضوع متعلق بجنزي أو جيل زد أو الجيل المعاصر، يعني سموه ما شئتم، بس واضح مين الفئة المستهدفة. سألتكم سؤال متعلق بهذا الجيل والاتكالية اللي عم نشوفها عند هذا الجيل اليوم بشكل واضح. هل الدلال المفرط اللي عم بياخدوه من الأهل هو اللي عم بيوصل هذا الجيل لأنه يكون جيل اتكالي، جيل بدوش يتعب، جيل بده يحقق النتائج يعني أسهل الطرق، ولا برأيكو في أمور تانية؟ وشو دور الأهل بهاي المعادلة؟ تعرفوا إسا بالفاصل كنت عم بفكر إنه بالماضي إحنا مقبلين إسا على الفرصة، فرصة الصيف يعني أو فرصة شهرين مسموها. بتذكر بالماضي ما كانش في ولد أو شاب مراهق بجيل 15 16 14 ما ينزلش يشتغل بفرصة الشهرين، لو بده ينزل مع أبوه يشتغل أو لو بده ينزل مع عمه يشتغل أو مع خاله يشتغل. اليوم إذا لمجرد تطرح الفكرة للأهل اللي عندهن أولاد بهذا الجيل بحكي لك لا حرام، ليه ينزل يشتغل؟ لازم يرتاح وعنده عطلة ولازم ينام وإحنا لازم نأخده ونسفره ولازم نورجيه الدنيا وما إلى ذلك. وبس يكبر الولد ويطلع غير مدرك وغير مهتم بكيف منجيب الشيكل والعملة على البيت، ساعتها مصير نسأل حالنا 100 سؤال كيف طلع الولد هيك. يلا بدنا نتابع معكم هذا النقاش على 0461116666. معي مين معي؟ ميار مرحبا.
2: مرحبا فادي، شو
0: مرحبتين، كيف حالك؟
2: تمام.
0: هلا يا ميار، الحمد لله كل عام وانت بخير.
2: وانت بخير.
0: هلا فيك.
2: انا برايي صراحه هاي التربيه الحديثه هي اللي جابتنا ورا.
0: شو يعني؟
2: يعني لو انه الاهل بيرجعوا لتربيه اهلي الابوي زمان والثياب كان ما وصلناش لهالمرحله.
0: بس بنفع صراحة نرجع اليوم لهي التربيه ميار؟ مستحيل.
2: انا صراحه حابه انه اربي اولادي بتربيه قبل، لانه التربيه جديده، انه تحكيش مع الولد ونفسيه الولد والمعلم بينفعش يصيح وبينفعش يضرب، بطل في حدود للأولاد، صار الأولاد ياخدوا أكبر من حجمهم، هو ولد بيكون 14 سنة وصار الأدب أكثر من حدا شاب كبير. فلا لازم يكون عند نهاب الأهل ولازم يخافوا ولازم يعني بحدود يكون على الأقل إنه في هيبة وحدا يهابوه، لا معلم ولا
0: أبو.

0: قد منيحة، مش زي ما كان قبل الأبو يضرب حامي وهاي الأمور. بس كمان لازم خلص حدود، في إنه الأبو موجود، في إلنا رأي، بدك ترد علينا.
1: لازم بتقولي تكون هاي الحدية والحدود بنفس الوقت.
0: بالضبط بالضبط.
1: شكرا ميار، يسعد هالمساء.
0: الله يسعدك، فادي شكرا.
1: تحياتي، هلا، عفوا، إلى اللقاء. يلا من ميار لمعتز. مرحبا يا معتز.
2: رفيق، شو الوضع؟
1: الحمد لله، كيف حالك؟
2: الحمد لله تمام.
1: هلا معتز، تفضل.
2: بالنسبة للموضوع اللي بتحكي منه، بتحكي انت في منه بالأيامنا العادية. بس أنا بحكي لك عن حالي وعن ابني. إنه
1: قدي عمره ابنك؟
2: 15 سنة.
1: 15 سنة.
2: من العام بلش يشتغل يعتمد على حاله، يعني أنا هو بتعلم المدرسة ما خلصش. بس إنه بعد المدرسة بروح بيشتغل عشان يحس إنه كيف الشكل نمشي بتساهل.
1: بيجيش بحكي لك ابنك معتز مرات انه ليش انا اشتغل ولا تصفي بيشتغلوش، ولا تصفي باخذوا مصروفهم من ابوهن، انا بديش اشتغل، بديش اتعب، انت مفروض تصرف علي، ولا مره سمعت منه هاي
2: النبره. بالعكس، حتى ولا تصفي يعني بيحسدوا على الشهاده، انك انت بتشتغل مستقل وعندك معاش وبتجيب يعني تعبك نهار ايش بينك وبحوش، ومعني يعني بالمستقبل انه يكون حاله من حاله.
1: مين اللي اقترح فكره انه ابنك بجيل 15 يطلع يشتغل، انت ولا هو؟
2: أنا الصراحة.
1: أنت اقترحت عليه إنه بعد المدرسة
2: حبيت براسه إنه الحياة مش سهلة والحياة غالية، كل ما عبلها بتصير واشتغل هلا وحوش، تعلم بكرة صنعة أو بتعلم كلية أو بجامعة وبتصير، وما تركين على أبوك على أخوك خالك عمك، الإشي هذا ما بينفعك.
1: معتز، أسألك سؤال جاوبلي بصراحة.
2: طبعا.
1: عندك رقاب اليوم على دخل ابنك من خلال عمله أو شو بفوت ابنك؟
2: المعاش اللي إله أنا باخده.
1: يعني وكأنه بتحول لحسابك البنكي انت.
2: بالضبط. بحوش بياه على مستقبل، بصير عنده رقم معين، بروح ساعت على الجيل 18 يتعلم سواكة، يتعلم كلية صنعة. لا يعني عمله حاليا يعني بربي درجة درجة، انه تعمد على حالك من هسه، انه تتخلش حالك لعجل 18 انك لا تصير تشتغل وشوي شوي من هسه، انه حج يعني الحياة بدها مشقة مش بسهولة.
1: وما كان عنده اعتراض من البداية، من أول ما اقترحت عليه الفكرة؟
2: لا لا لا،
1: رحب بالفكرة. بتقول
2: بالعكس بيشتغل مبسوط الحمد لله، وين بيشتغل مبسوطين منه وبركن على حاله.
1: وهل بتحس انه الشغل ممكن يخليه يقصر بواجباته المدرسية ولا غادر يعمل لا توازن؟
2: لا لا، هاي السنة الجاي دخلناه على مدرسة صناعية اللي يكمل فيها ويأخذ غطسة مع فيها.
1: حلو، بدي احييك معتز، يسعد لي هالمسا، شكرا جزيلا.
2: على فكرة انا من جيل 11 سنة وانا اشتغل
1: والله،
2: يعني انا يعني مركت على كل ولاد صفي، انا اول واحد كنت اشتغل وبنات كابلهم وتجوزت كابلهم.
1: وما حسيتش انه وكأنه هذا التعب اللي انت تعبته ما كنتش بدك ابنك يتعبه؟
2: بالعكس لا، يعني انا مركت كتير اشياء طيارية، بس الاخر تحت يعني تحت عجل بدري. مش لما صار الغلا كلياته بلشت ابني وعمر وحضر حالي، لا، انه كان كل شيء بالمرحله بتاعتها بالسنه بتاعتها.
1: فبتقول اعتمدت، يعني الوالد خلاك تعتمد على نفسك.
2: حدا ساعدني، حدا ساعدني، لا ابو ولا اخو، مرات في عندي يعني اهل الحمد لله
1: بصرف النظر، بس انت قررت تعتمد على نفسك وتورث ابنك انه يعتمد على نفسه. وكانه
2: برافو عليك. أوكي. وتعلمت انا عن حالي، كل رخص سواكه معي بجيبتي. يعني عملت لحالي هدف للمستقبل، الحمد لله انا بشتغل مدير بشركه اليوم، وضع ممتاز يعني الحمد لله.
1: ما شاء الله، الله يحميك ويحمي لك ابنك. شكرا يا معتز، يسعد هالمساء. شكرا يا حبيبي. هلا، الى اللقاء. طبعا. باي باي. يلا من معتز لمنال. مرحبا يا منال.
3: مرحبا، شو اخبارك؟
1: الحمد لله، كيف حالك؟
3: يشكر الله. هلا
1: منال، تفضل.
3: احنا اليوم عايشين هذا الوضع، يعني في عندي انا طفل بالبيت اللي عمره 16 سنة بحاول بكل القوة تبعته انه يطلع ويشتغل. بس احنا تربيتنا اليوم مش مربين ولادنا انه نطلع كيف زمان. يعني انا بتخيل جيلي انا اللي بجيل 14 او 15 طلعت مع حياة خالي، اشتغلت وسويت وعملت حالي، ما وصلت جيل 18 اللي انا فاهم الحياة عارف كل الدنيا. بس اولادنا اليوم احنا ما ربيناهنش هذا الاشي، مربينهن على الدلال على الرحل على الأشياء. فبالأول إحنا كأهل لازم نربي أبنائنا كيف نطلع كيف نشتغل، لأن اليوم شاب اللي هو صغير عمره 16 سنة طلعته على الشغل مش فاهم الحياة ممكن يقع، ممكن ما يروح الكاش ساغ من غير شر ما يروح الكاش شالي على البيت أو يفوت مع اليوم عالم الإجرام والخيوة والأشياء. فإحنا بدنا نكون واعيين قبل ما نقرر.

0: انه نبعث ابننا على الشغل او لا.
1: يعني بتقولي انت عم تحكي نقطة مهمة جدا منال، بتقولي انه اصلا انا قبل ما اقرر اطلع ابني على سوق العمل مفروض من جيل صفر ابلش اهيئن، وانت مفروض تعتمد على نفسك وتكون متين،
0: ابلش اربيه على هذا الاشي، ابلش اربيه لحتى لما يجي يصل لجيل 16 سنة او 15 سنة ويطلب مني انه انا بدي اطلع واشتغل يكون جاهز.
1: منال شو اللي منعك تربي ابنك على هذا الاساس لما انت بتقولي بجيل 14 كنت تطلع وتشتغلي مع خالك وتعتمدي على حالك؟ وانا بفكر انه كلكو لحد الان بقولوا يعني كلكو حكيتوا انه طلعنا واشتغلنا واعتمدنا على حالنا، شو اللي منعكو انه تكبروا ولادكو على هذا النمط؟
0: انا بحكي لك هاي النقطة، احنا لما طلعنا بالجيل الصغير كان في عنا احتياجات تانية، يعني ما كانش عندي مثلا انه اتعلم سخومتري، ما كانت عندي انه اهلي ما كانش عندي، بس اليوم انا موفره هاي الاشياء لابني.
1: حطي يعني موضوع التعليم على جانب منال. منال
0: لا انا معاك، انا معاك، انا لمن ابوي طلعني على الشغل بجيل 14 كنت احس انه انا في اشي ناقصني، انه انا ما تربيتش على الدلال، انا تربي ابني على الدلال. صح الاشي غلط 100%، انا مش هادي انه الاشي صعب، بالعكس انا لازم اربي ابني على انه اطلع واشتغل، انت جيب
1: واعتمد على حالك وافهم كيف انا عم بجيب المصاري عشان اكبرك. بالضبط
0: هذا اللي لازم احنا نربي ولادنا عليه. احنا غلطنا بهاي النقطة، بس انا عن جد بشجع المجتمع انه هاد نرجع لهاي النقطة، نربي ولادنا كيف نطلع ونشتغل ونجيب الشكل بالطريقة الصح
1: من الاساس. يا عيني عليك، بدي احييك منال، يسعد لي مساك، شكرا جزيلا.
0: شكرا لك، هلا،
1: مع السلامة، الى اللقاء، باي باي باي باي, باي. كمان اتصال معي سامي. مرحبا يا سامي.
2: مرحبا عمي فادي.
1: هلا أخبار. مرحبتين، كيف حالك؟
2: الحمد لله. هلا. نبدا من الاخر عمي فادي. اول شيء احنا كان قوانين اللي ربي اولادنا عليه والقوانين اختلفت عشان وصلنا صاروا مجتمع يربيهم. شو يعني؟ قبل كنا نعتمد على نفسنا وكنا نشتغل وكان هذا هو بالكمه الهرب تبعت الاخلاق والتربيه. اليوم صرنا عندنا مشكله بما ان عندنا احنا نقص وان احنا انحربنا، فاحنا بدناش اولادنا يتعبوا. صار عيب ابني يشتغل بجنينه، انا بجيب عامل يشتغل بجنينه ومش ابني يشتغل بجنينه.
1: هاي هي يا زلمي، هاي هي بالضبط. انه اليوم عندي جنينه، شو المشكله انزل ابني عشي بجنيني؟
2: عشان انا انحرم، مش انا على حالي شخصيه، عشان انا في جوا داخلي بالتات مضاع، في عندي
1: اللاوعي
2: اللي كبتت فيها وبديش احرم ابني. ولكن هذا يسيء الي. خلينا نبدا الموضوع. عمي مصطفى بالسعد قال شغلي، احنا ربنا اربع اولاد، مدلل ومتزن ومتروك ومحروم. احنا كاباء، وانا بقول لك عمي فادي حسب خبرتي بالعالم، 60% من اللي بيتجوزوا لا يفقهون من الزواج لا تربيه ولا معامله الا جنسي. وانا بقول لك
1: يعني انت بتقول وكانه اليوم في نسبه كبيره من الاهل ان غير مؤهلين اصلا يكونوا اهل، يعني غير مؤهلين اصلا للوالديه.
2: انا معك، انا المشكل فينا نعيش ربي. قبل بكت قوانين تربي، القوانين اليوم انا عشان قاعد امشي القوانين الاجتماعيه تختلف وما فيش عندنا كان قوانين. يعني قبل لما انا كنت صغير كنت بدي اغير حالي، بدي احط مزقان بالغرفه، بدي اشتري اواعي جديده. اليوم انا عندي بنتي اللي هي في الصف الرابع سافرت برا اكثر مني،
1: لانه اليوم كل شيء متاح سامي. اليوم يعني فكره المكيف داخل الغرفه، زمان على وقتك كان تعرف كنز، انه والله جايين يركبوا لي مكيف، جاي يركبوا لي مزقان.
2: هذا بالنسبه لي كمه.
1: اليوم صار من اساسيات الحياه مبدئيا.
2: برضو هيك عمي فادي اليوم صار وضع انه ابنك بحملك جميله وبيعمل لك معروف لما انت بدك تجيب له كماليات بحس حاله راكز. صار الكماليات هي واجب.
1: صح للاسف الشديد. انا بدي اشكرك يا سامي، بدي احييك، سعد لي هالمثل حلو.
2: ان شاء الله حبيبي،
1: شكرا، الى اللقاء، باي باي. الفكره كمان مره عشان نحدد اللي عم نحكي، احنا مش عم نحكي تحرموا ولادكم، تمام؟ وفيش حدا يعني عاقل بحرم ولاده، مفروض مع انه يعني الحرمان بيعملش عليهم ولا اشي ولا بيخصص منهم اشي، تمام؟ ولا بصير عليهم اشي. بس يمكن كتار اسا عم بسمعوني بيقولوا انه والله فادي عم بنظر. مش مسألة تنظير، وانا يمكن غير مخول انه احكي بقضية الوالدية لانه انا ما عندي ولاد. بس المنطق يا جماعة السليم بيقول انه زي ما

0: حكى سامي الأشياء اللي هي كماليات مفروض وكبرنا عنها كماليات أو رفاهية بمحل معين، بالنسبة لهذا الجيل أصبحت أمور عادية طبيعية. يعني إذا هي مش موجودة فأنت مقصر. أنا مش عم بحكي كمان مرة تحرموهن، بس أنا عم بحكي لما بتجيب له بدك تشرح له، لما بدك تزوده بهاي الكماليات وبهاي الرفاهية بدك تشرح له لابنك إنه هذا مش بالأمر السهل، وهذا مش متوفر عند كل إنسان، ولما أنا كنت صغير ما كانش متوفر لإلي بهاي السهولة، وأنا ما عملت المصاري بسهولة عشان أقدر أجيب لك إياه. يعني بدك تحط ابنك بالصورة ومش تخلي ابنك يأخذ الأمور مفهومة ضمنا. اليوم أغلب الأهالي للأسف بجيب لابني وحيد عن ظهري بسيطة، خلص بدك كذا خد بس حل عني، بدك بجيب لك كذا خد بس روح ما صرعت لي راسي، بدك لأنه ابن صفك عنده تمام، بدك لأنه صاحبك عنده تمام. إحنا اليوم هناك، وهذا اللي عم بيخلي الجيل يكون اتكالي وغير مسؤول. وإذا أنا غلطان صلحوني يا جماعة. يلا كمان اتصال مع عيسى. مساء الخير يا عيسى.
1: يسعد مساك
0: يا ميت. أهلا وسهلا، عاد عليك.
1: عاد عليكم، إن شاء الله كل سنة وانتو سالمين يا رب.
0: حبيبي وانت بالصحة والسلام يا رب.
1: الله يخليك الله يخليك. والله اتأخرت عنك لأنه أنا كمان كان علي ظروف. كنت على السمع كل الوقت وحياتك
0: حبيبي. لعله خير، لعلها ظروف خير يا رب.
1: خير إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا حبيبي. هلا يا عيسى. شو عيسى، شو رأيك باللي عم بحكيه أنا من أول حلقة اليوم؟
1: الشباب والبنات والله ما قصروا، الكل حكى والكل حكى مزبوط وجهة نظره وكل إشي. أنا عندي 8 أحفاد الحمد لله،
0: الله يحميهم يا رب،
1: وفاهم شو اللي بمروا على الناس كلها. أنا شوية بدي أشيل، يعني بدي أشيل عن ظهر الناس الكاهل شوي، اللي إله أول خاص اللي هي الإنتاج اللي كانت ملبسة زمان، أو نشتري البوزة أو مش عارف إيش. اليوم في 6000 نوع، كان في البسكليت اليوم في 10000 نوع، كهرباء والله وملايكة ومش عارف إيش. يعني اليوم كمان مش الحق على الأهل، الأهل مساكين صحيح بدهن ينطوا، يعني في فئة عايشة ومدلل أولادها ومبسوطة ومش ناقصها وكل إشي. بس أنا بغار وإنت بتغار وهذا بغار كمان بدي ابني، أنا تعبت بحياتي. فالدعاية بترحمش، الحكومة بترحمش بأسعارها، البياعين التجار برحموش، صاحب الشغل برحمش على قوت في هذا. مش الأهل بس، الأهل بيطلع لهن وحقهن 100% يدللوا أولادهن، مش بس الدلال لناس وناس. خلينا أقول لك بصراحة، يعني أنا بحكي اللي بقلبي. فصار السعر عنا من أغلى بلاد العالم، صار عنا الأشياء اللي عنا ما فيش في كل بلاد العالم كتير هيك، والدعايات بتذبح. فما بتقدر توقف أنت صغير قدام ابنك وتقول له بقدرش.
0: أنا معاك عيسى، وأنا هذا اللي كنت أحكيه ووافق 200% على اللي بتقوله. بس لما إحنا شايفين يا عيسى إنه النتائج مش عم بتكون بصالح أبنائنا، هل نكمل بنفس النمط؟ ما هو أنت بتجرب عشان توصل لنتيجة معينة، مرات أنت بدك إياها بتجرب طريقة تنتين ثلاثة وبالآخر بتروح الطريقة الأكثر نجاعة، صح ولا لا؟
1: نعم.
0: فلما أنت بتشوف إنه هذا الطريق اللي أنت مكمل تمشي فيه هو مش عم بأخذك للنتيجة الأكثر نجاعة، فهل بكمل أشتغل فيه ولا زي ما بعمله بغير مسلك؟ زي الويز لما بشوف في حركة سير بغير لك مسلك.
1: أول إشي أنا بقيس حالي وضعي الاجتماعي، تمني أعرف لإنت بقدر أنصح وأنا أو أدله على الطريق الصح، بشوف نفسي لوين وصلت لوين نجحت، لأنه أنا في لي سقف هون. إسا لو بنطي كل بنطي كل اللي أنت بتحكي واللي العالم حكوه، رح يطلع مني ويروح للمدرسة، هناك رح يشوف غير شفات.
0: أنا معاك عيسى، أنا معاك، ولكن ابنك مرجوعه بالآخر إلك، مرجوعه
1: لا لا لا مش إلي، الله يخليك، أولادنا للعالم.
0: لا لا أنا معاك، أنا عم بحكي بهذا الجيل عيسى، بهذا الجيل، جيل المراهقة. ابنك لما بروح على المدرسة وباخد كل التعليم من المدرسة، وأنا معاك إنه اليوم مش أنت لحالك بتربي، اليوم الشارع بربي والمدرسة بتربي والحارة بتربي والنادي بربي وكله بربي، بس بالآخر لما ابنك برجع عندك على البيت الساعة 6 ولا الساعة 7 ولا الساعة 10 بالليل، وانت بتبلش تسأله وتستفسر منه مع مين حكى وشو عمل وشو تعلم وشو أخذ، وبتبني معاه علاقة اللي فيها صراحة ووضوح، مش مرجوعه إليك، مش بالآخر أنت بتصفي
1: سيطرت. أنا بصراحة ما جربت الشباب أو الأولاد يعني. أنا كان عندي الله يخليكم 4 بنات، فكل اللي أنت حكيته أنا كنت ماشي معهن يوم بيوم. 4 بنات بس ما جربت إني أكبر بصراحة يعني. أكبر شاب وبعرف إنه الشاب أصعب وديس البال عليه أصعب وكذا وإلى آخره. من ناحية البنت بترجع للبيت وبتقدر، بس الولد مرات ممكن يقول لأبوه مع السلامة.
0: صح وبتصير يعني بالآخر يعني أبنائكم ليس لكم، أبنائكم أبناء الحياة بالآخر بينطلق.
1: أنت اعمل اللي عليك، أنت اعمل اللي عليك والباقي على الله. صدقني أنا مش بدي أقول للناس وقفوا تعملوا، اعملوا والباقي على الله يعني اللي بتقدروا عليه، لأنه نحن هون في وضع مش معروف بكرة.
0: صح أنا بدي أحييك يا عيسى وبدي أشكرك.
1: أنا اللي بدي أحيي كل جميع، كل طاقم الناس واحد واحد.
0: شكرا يا حبيبي، سعد لي هالمساء حبيبي. الله يخليك يسعدك. إلى اللقاء، باي باي.
1: شكرا.
0: هلا، باي باي. بدي أتواصل مع اللي حكاه عيسى، ومن هون ننطلق لتلخيص موضوع اليوم. عيسى بحكي لك إنه اليوم الولد لما بروح على المدرسة هو بنكشف لأولاد صفه، أولاد المدرسة، أساتذة، معلمين، بصرف النظر. وهناك كمان بتلقى تعاليم وبتلقى مبادئ وبتلقى، وهذا الجيل بيكون الصبي أو البنت بيكون هش يعني، بيكون زي الاسفنج بده يجرب كل شيء، بده يمتص كل شيء. بس السؤال اللي بنسأل لما هذا الولد يطلع ويأخذ من برا، من الشارع ومن الحارة ومن أصحابه ومن المدرسة ومن النادي ومن مش عارف من وين، لما بيرجع على البيت، أكم أهل اليوم عم بسمعوني أمه وأبو بيسألوا الولد وين كنت وشو عملت وشو سويت ومع مين التقيت وشو حكيت، ومش بيسألوا بلهجة تحقيق. يعني احنا بنعرف انه لما انت بتحط ابنك بلهجة تحقيق، ابنك خلص بيقفل، بيحكيش ولا كلمة، بسكت. فعشان هيك احنا بنحكي لما بدك تكون ابو، لما بدك تكوني امتك، تكونوا مؤهلين تعرفوا كيف تتعاملوا مع الولد. ما تحط ابنك وكأنه بجلسة تحقيق، بتجيب ابنك وبتبني معاه علاقة اللي يكون فيها وضوح وصراحة، وتحكوا فيها بكل شيء، بكل شيء، حتى بمصاعب الحياة اللي انت مريت فيها وبالحرمان اللي انت مريت فيه من اهلك اللي كلكم ذكرتوه وحكيتوا انكم عم بتعوضوا ولادكم من اشياء انتم ما اخدتوها. حتى بهاي التفاصيل مفروض تحكوا مع ولادكم، ومفروض يفهموا ولادكم اليوم انه الحياة مش بهاي السهولة اللي شايفينها، والحياة هي مش بالسوشيال ميديا، والحياة هي مش على الانستغرام وعلى التيك توك، والحياة هي مش عند المؤثرين اللي بيشوفوهم وعاملين لهم فولو وعاملين لصفحاتهم متابعات، والحياة هي مش طيارات خاصة، وهي مش الجي كلاس، والحياة هي مش مصاري ومش سفر 24 ساعة. الحياة كتير أصعب من هيك. هذا اللي اليوم ابنك لازم يفهمه، وأنا بفكر إنه هذا ببلشوا يفهموه الأولاد من التفاصيل الصغيرة الصغيرة الصغيرة اللي ببلش ينحكى لما تتوفر لابنك، ببلش ينشرح له كيف توفرت له هاي الأشياء، وببلش يتفهم ابنك إنه مش بهاي السهولة الأمور بتيجي. وبالأخص أعطى سامي مثال المكيف، يعني شوفوا ما أبسط الحياة، المكيف. طب زمان لما البيت اللي كان فيه مكيف كان فيه عيد، ولا البيت اللي كان فيه تلفزيون. اليوم حتى الآيباد والآيفون والمش عارف شو كل هاي المسميات بطلت تعبي عين الأولاد، لأنه أصبحت متاحة كل الوقت. وزي ما حكوا أنا بجيب له عشان يحل عني، عشان يحيد عن ظهري. طب ما هو لما بيطلع ابنك بالآخر أو بنتك شخص اتكالي، ما تيجيش تسأل شو السبب. بدك تعرف انه بسبب حبك ودلالك المفرط لابنك هو صار هيك. وانتو مش عم تعملوا هالإشي من محل عاطل ولا مرة، بالعكس انتو عم تعملوه من اكتر محل فيه احتواء واحتضان وحب للولد. بس مرات زود والمبالغة بالدلال والحب هذا بامكانه فعلا انه ياخد اولادكم لاماكن اللي انتو ما بدكم اياها. الله يحمي لكم ولادكم يا رب، ويخلي لكم إياهن، ويصلح حال هاي الدنيا الغريبة العجيبة اللي ما حدا فاهم فيها إيش. وأهم إشي عن جد ديروا بالكم على ولادكم، وابنوا علاقات صحية صحية صحية مع ولادكم، ودائما كونوا أنتوا المصدر الآمن الأول لولادكم، وأعطوهن هاي المساحة اللي يجوا ويحكوا ويعبروا بكل صراحة ووضوح. وعن جد افتحوا هاي المساحة بينكم وبينهن كمان، عشان أنتوا تضلكوا الأشخاص موجودين بالأول وبالآخر معهن. يلا نطلع إلى طرق البلاد.
2: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي. تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.

البداية من طريق رقم 1 مزدحم من مفترق متساوى حتى مفترق هرقيل شارع 66، مزدحم من مشمرها عميك وحتى مجد وشارع 65، مزدحم من عرون وحتى معامي وطريق السلامة لكم جميعا. مشوارنا انتهى لليوم، بدي أشكركم على حسن المتابعة، بدي أشكر طاقم العمل اللي رافقوني ميرال صفدي، الياس عبد الملك، محمد علي أبو ليل، عرين نصار، ودانا أبو بكر. على رأس الساعة تلتقون زميلة شيرين يونس وبرنامج استوديو المساء. أنا عضو ألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. لكم إني أجمل تحية، أنا فادي زغير، إلى اللقاء.

0: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: مستعدون؟

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجمي 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
2: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفات.
3: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام. رقم واحد
2: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.

0: استوديو المساء من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وهذه العناوين: استمرار التصعيد في جنوب لبنان وتساؤلات بشأن تداعيات السيطرة الإسرائيلية على قلعة شقيف، اعتداء شرطي على مواطن من جلجولي بعد أن صور اعتراض مركبة إحدى العائلات من جانب أفراد الشرطة، وقانون الأذان يعود إلى الواجهة بتصديق اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على مشروع قانون قدمه الوزير بن غفير. هذه عناوين ساعة إخبارية تأتيكم عبر أثير راديو الناس، وقبل أن نكون في هذه الملفات سنبقى مع أبرز ما جاء في برامجنا الإخبارية اليوم. نخلة طنوس: القائم بأعمال رئيس بلدية معلود ترشيح عن تفاقم الأوضاع الأمنية في البلدات الحدودية في المنطقة الشمالية مع استمرار الحرب في لبنان.
1: الأيام الأخيرة صار في تصعيد كل ما يتعلق في وضايا الحرب في المنطقة عنا، يعني إحنا بصورة دائمة يعني عم نسمع أصوات قصف وتعودنا على هاي الأصوات، أصوات القصف، لكن الفترة الأخيرة كثير تأزمت الأمور، ومش صدفة امبارح صدر بيان من رئيس البلدية بموجب قرار الجبهة الداخلية بتوقيف التعليم اليوم في معلو الترشيحة، شو التعليم عن بعد يعني. طبعا الأوضاع كل ما لم عم تتأزم فترة أخيرة، لأنه إحنا شعرنا آخر إشي شوية هدوء بسبب إنه صار الحرب دخلت للعمق اللبناني. صحيح كيف في أصوات قصف، كان في عندنا شوية هدوء بالبلد يعني وبالمنطقة حتى، ولكن في الفترة الأخيرة اليومين الأخرانيات هذول كان في تصعيد كثير في المنطقة الشمالية وتهديد لكل القرى اللي موجودة في منطقة الشمال.
0: دكتور وسام دلال خلايلي الناطقة باسم لجنة أولياء أمور الطلاب في مجد الكروم عن قرار نقل التعليم إلى المنظومة الرقمية بسبب التصعيد الأمني في الشمال.
2: بعد التصعيد اللي صار امبارح قررنا يعني نظمنا نفسنا بشكل طارئ كلجنة أولياء، اللجنة البلدية لأولياء الأمور الطلاب في مجد الكروم، قررنا بأنه نعلق الدراسة طبعا لأمن وسلامة أبنائنا، نعلق الدراسة اليوم ساعات متأخرة من المساء. كمان اجتمعنا مع المجلس ومع كل الجهات المختصة

0: لجنة الطوارئ، وكان مع مديرية المدارس طبعا، وكان القرار هو إجماع، يعني كان في إجماع على أنه اليوم تعلق الدراسة على أساس يكون تعليم عن بعد. واليوم ستعقد جلسة أخرى يعني اللي هي يكون فيها تقييم للوضع، وبنشوف يعني شو ممكن ناخد قرارات. بس إحنا كلجنة أولياء الأمور نطلع على التعليم، يعني نتوقع من الوزارة أن تكون جاهزة. يعني التعليم عن بعد لازم يكون صار جزء لا يتجزأ من التعليم بشكل عادي من برنامج الطالب.
1: نارا حلبي شقيقة المرحوم سامر عبرت عن ألمها وقلقها على مستقبل المجتمع العربي في ظل تصاعد العنف والجريمة. طبعا نارا حلبي من يركا.
2: زي ما بقولوا الله أعطى والله أخذ، كثير كثير كثير الأمور صعبة، يعني فيش توعية، كل اللي بيصير من قلة التوعية. هاي جريمة إنه توقف مش راح توقف. كان هو عند دار أخوي وبتعشوا عشان عيد ميلاد أخوي، بعده بشكي لأخوي يلا إشوي لي بدي أكل أفوت أنام. ما كملش الكلمة السيارة فاتت، رشوه برشاش وضلوا رايحين. يعني الإشي صار قدام أخوي الكبير، وضع كتير، كان الإشي كتير صعب شهويا. فأنا كمان لما اتصلوا لي وجه الصبح على الأربعة، أربعة لربع، الفار كان مصفي دمه، يعني وصلنا لغاد دمه كان صافي.
3: تحذير حرفيش مالية
2: نفت فيه روح، بس البوليس ما قربش عليه. سامر شبي كتير طيب، سامر قلبه كتير كتير طيب، بني آدم أديب كثير كثير عانى بحياته.
1: أنا موعد والدة الفتى المعتدى عليه في حيفا عن اعتداء مراقب في البلدية على ابنها واعتقاله قبل انتشار مقطع فيديو يوثق الحدث.
4: هون الولد كان نايم بالشط حلو مع اصحابه، هيك تيجي الشوتيرة لعنده بتفيقه وبتقول له قوم. هو بقول له انا بديش اقوم، ليه انا عامل اشي غلط؟ هون بلشت انه يعتدوا عليه، انه البكاخ ضربوا كفوف على وجهه وهانوا، حكى له كلمات سافلي اللي بتنحكاش لولد عمره 15 سنة. وهي الشوتيرة كمان نفس الشيء، تفقيته كف على وجهه وبقوله انه هو تعدى عليهم. في فيديوهات وفي ناس شافت كلها انه هن اللي اعتدوا عليه مش هو اعتدى عليهم، وحتى ببين بالفيديو انه هو ما عمل شيء. تبع عليه بالروسي وسب له كلمة، قال له بعمل لك وبسوي لك. اعتقلوه، لو تشوف كيف اعتقلوه مسكوه زي شو أقول لك إياه، لأنه مجرم بمسكوش هالمسكة. خنقوه قدامي، خنقوه في متكيف أربعة خمسة، بقول له أنا جيت أحكي معهن، فأنا كمان دفشوني. لين عم بحكي مع ابني بقول له ماما هدي، بس مبين أشكر العنصرية، مبين كيف تعاملوا مع ولد عمره 15 سنة. هذا مش شاب، ابني لعيب فوتبول، أنا يعني مش من الأولاد اللي دايري والأولاد اللي بتعرف.
1: المربية في ريال مساد مرشدة في التربية المالية ومرشدة في مجال الاقتصاد وإدارة الأعمال عن إطلاق أول دورة قطرية لتأهيل المعلمين لتعليم موضوع التثقيف المالي في المدارس ابتداء من العام الدراسي المقبل.
5: إذا بعد مجهود كبير لتحضير المعلمين، لما أعلن وزير يوقف كيش عن حنوخ فينانسي الترقيب المالي كموضوع إجباري، كنا قبال تحديات تنين. بداية كيف نمول هاي الساعة للمدارس، والشغل الثاني وهو المورد الأهم المورد البشري، كيف نأهل كمية هائلة من المعلمين عشان يقدروا المدراء يكونوا متريحين تجاه إنه كيف بدها تمرق هاي الشغل بالميدان. فطلعت هاي الفكرة تبعت إنه نعمل استكمال يكون مكثف، عملناه بكلية كي بدير السبع، وكان عبارة عن دورتين، كل دورة هي عبارة عن ثلاث أيام، بكل دورة تقبلنا قريب 300 معلم. وكانت طبعا المضامين مبنية على أساس تعطي دعم وأمان مهني للمعلم، إنه هو كمان يحس حاله أنه أنا اليوم قادر أطلع على المدرسة وأوقف وأعلم هاي المواضيع. التثقيف المالي بده خلفية معينة اللي مش مفهوم ضمن أنها موجودة عند معلم بجهاز التربية والتعليم زي المواضيع العادية الثانية.
1: الحاج فاروق يحيى محميد عن اختتام مناسك الحج لهذا العام وبدء عودة وفود الحجاج.
6: الحمد لله رب العالمين، الحج كان مسهل، كان جميل، كان نفحات طاهرة للروح، كان سريع جدا، يعني بالرغم انه مر اكثر من اسبوعين ولكن كأنه مبارح بلشنا من جمال الموقف اللي كنا فيه. صراحة تعبت كل الكلمات والعبارات عن وصف المشاعر اللي مرينا فيها. فبالفترة الماضية مرينا كل اركان الحج، من احرام، طواف، من السعي، من الذهاب لمنى، وبعد ذلك الوقوف باليوم العظيم يوم عرفة، والنفور إلى يوم مزدلفة، وبعد ذلك طواف الإفاضة، وفي النهاية كان عندنا الرجمات، وبالأمس الركن الأخير وهو طواف

0: الوداع، وهو هذا الذي يوجع القلب، يفرح الروح، هو يفرح الروح، هي مزيج من الفرح العارم بأن ربنا يعني وفقنا إنه أدينا كل العبادات هاي العظيمة وغسل الخطايا عنا الحمد لله رب العالمين. بالناحية الثانية عنا دمعات الشوق للعودة لهذا المكان والاشتياق لهذا المكان والمدينة إن شاء الله رايحين عليها بكرة.
1: استوديو المساء مع شيرين يونس.
2: بداية استوديو المساء ستكون من آخر التطورات الميدانية وصفارات الإنذار التي دوت قبل قليل في عدد من المناطق الشمالية بما فيها مناطق وبلدات عربية. الزميل ورد قراقرة يعني يفيدنا بآخر التطورات. أهلا بك ورد.
3: أهلا بك شيرين وبجميع المستمعين. نعم شيرين، يعني قبل دقائق دوت صافرات الإنذار في عدد من البلدات الحدودية ومنها العربية في الجليل الأعلى والغربي بعد إطلاق رشقة صاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه تلك المناطق. نتحدث عن بلدات من ضمنها عربية مثل حرفيش وفصوطة وعرب العرامسي والبقيعة ومعليا، وعدد أيضا من البلدات اليهودية التي دوت بها صافرات الإنذار قبل دقائق بعد إطلاق رشقة صاروخية من الأراضي اللبنانية. نتحدث عن صواريخ قصيرة المدى بحسب تطبيق الجبهة الداخلية التي أرسلت إنذار مبكر للمواطنين المتواجدين في تلك المنطقة للتوجه إلى داخل الحيز المحمي وإلى الملاجئ. وخصيصا نتحدث خلال الليلة الماضية الجبهة الداخلية شددت القيود في البلدات الحدودية وفي أكثر من 50 بلدة إن كان في الجليل الأعلى والغرب. نتحدث حتى هذه اللحظة الجبهة الداخلية لم تنهي بعد حالة الإنذار أو الخروج من الملاجئ، لكن كما تحدثنا كان هناك إنذار مسبق في عدد من البلدات في الجليل الأعلى بعد إطلاق رشقة من لبنان، رشقة صاروخية ومن ضمنها بلدات عربية.
2: نعم طبعا، وافنا بأي تطور في حال ورود أي أخبار عن هذه الرشقة. وكما ذكر، شكرا جزيلا لك زميلنا ورد قراقرة. كما ذكر ورد، هناك يعني عدد من البلدات التي دوت فيها صفارات الإنذار والإنذارات المبكرة، أيضا إنذارا برصد الصواريخ من لبنان، وبعضها كان لأول مرة منذ ما يسمى وقف إطلاق النار. طيب الآن سنكون في لبنان وآخر التطورات أيضا هناك وتحليل هذا المشهد بعد أن سيطر الجيش الإسرائيلي على قلعة شقيف المطلة على عدد من المناطق التي يطمح للوصول إليها جنوبي لبنان. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هذه السيطرة تمهد إلى تعميق تمركز القوات في مواقع سيطرة حزب لا. هناك الكثير من التداعيات والتفاعلات داخل إسرائيل، ويرسم هذه السيطرة عمليا ترسم بأنها جزء من يعني صورة الانتصار وتعميق الوجود الإسرائيلي والاحتلال لمناطق في جنوب لبنان، ولكن تفاعلات في لبنان تبدو مختلفة. أستاذ علي الأمين الصحفي والكاتب من لبنان، أهلا بك أستاذ علي، مساء الخير. لا نسمع أستاذ علي الأمين، إن كنت تسمعنا مساء الخير. طيب يعني للأسف على ما يبدو هناك صعوبة في التواصل مع لبنان، نجدد هذه المحاولة لنفهم الأهمية لهذه السيطرة على المنطقة بشكل عام، وهل هي يعني لها أبعاد استراتيجية، كيف ستؤثر في سير المعارك بعد ذلك، وكيف قوبلت من جانب الأطياف المختلفة في لبنان، علما بأنه كل هذا يجري وسط مفاوضات بين طهران وواشنطن من جانب، وأيضا مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل يشوبها الكثير من القلق والتساؤلات، خاصة أنها تجري وسط استمرار إطلاق النار. طيب ريثما يكون معنا سيد علي الأمين من بيروت ونحل هذه المشكلة أو نتجاوزها في الاتصالات. سنخرج إلى فاصل وبعده نعود.

0: مع شيرين يونس.
1: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
2: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطوف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
3: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
0: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد. 16 دقيقة بعد الخامسة، نحن إلى ملف لبنان مجددا، وينضم إلينا من بيروت الكاتب الصحفي أستاذ جورج علم. أهلا بك أستاذ جورج.
1: أهلا وسهلا.
0: يعني جيد أنه في هذه الآونة الاتصالات جيدة معك. كيف تقرؤون صورة التطورات الأخيرة، خاصة كل مسألة السيطرة الإسرائيلية على قلعة شقيف؟
1: الحقيقة هذه التطورات تتسارع في ظل عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، سواء فيما يتعلق بالملف الإيراني الأمريكي، حيث أن مدي كرمز لا يزال جبهة مشتعلة، أو فيما يتعلق بالمسار اللبناني، رغم أن هناك يعني مسار تفاوضي بدأه لبنان، لكن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لم يعر وزنا للتفاوضات، يحاول دون أدنى شك من خلال الاعتداءات تكريس أمر واقع في جنوب لبنان لكي يستغله انتخابيا في الداخل مع تراجع شعبيته. وبالتالي السؤال المطروح هو ما هو الدور الأمريكي؟ هل يعني يحزن نتنياهو بهذا العطف أو بهذا القدر الكبير من الدعم ليستمر اعتدائه على لبنان، علما بأن لبنان عندما قبل المفاوضات المباشرة إنما قبلها برعاية الوسيط الأمريكي القادر على ردع الاعتداءات الإسرائيلية؟ وبالتالي أرى أن كرة الموقف الآن هي في الملعب الأمريكي، والقرارات التي يجب أن يتخذها للجنة التصعيد المتصاعد سواء في لبنان أو في المنطقة.
0: بمعنى أستاذ جورج، ترى أنه هذه الخطوة ليس كما يروج لها إسرائيليا، هي جزء من حالة الضغط، وعندما يتم التوصل، في حال تم التوصل إلى اتفاق، سنرى إذا كانت الولايات المتحدة ستلزم إسرائيل بأن يكون لبنان جزءا من الاتفاق مع طهران.
1: كما تفضلت، يعني نتنياهو منزعج من أمرين. الأمر الأول هو إبعاده إلى حد ما عن المفاوضات ما بين إيران والولايات المتحدة، وبالتالي يخشى أن لا يأخذ أي اتفاق بالمطالب التي يعني شن على أساسها الحرب على إيران، ما يتعلق بتخشيب الأورانيوم، ما يتعلق بالبرنامج النووي، ما يتعلق بالسلاح الفلسطيني إلى ما هنالك، علما بأن يحكى الآن عن يعني اتفاق نوايا على أن تبدأ يعني المفاوضات خلال 60 يوما حول البنود الأساسية. هذا هو المطروح، وبالتالي هذا الأمر لا يرضي نتنياهو، لأنه طبعا يخسره انتخابيا في الداخل، لذلك يحاول من خلال لبنان الضغط سواء على المفاوض اللبناني أو على الوسيط الأمريكي، حتى بطبيعة الحال يعني ربما يستجاب إلى طلبه. وبالتالي أعود أقول على الأمريكي أن يقرر كيف سوف يتعامل مع الجبهة الإيرانية التي لا تزال مفتوحة، وعلى الجبهة اللبنانية التي تزداد عنفا في ظل استمرار لبنان الرسمي يعني طبعا اتكاله أو اعتماده على المفاوضات المباشرة لوقف إطلاق النار.
0: نعم. طب إلى أن تتضح صورة الموقف الأمريكي وكذلك مسألة مذكرة تفاهم مع إيران، ما الذي يعنيه وجود الجيش الإسرائيلي إلى الشمال من الليطاني واستيلائه وسيطرته على هذه المناطق المطلة على مواقع استراتيجية يعني حزب الله موجود فيها؟
1: الحقيقة يعني كما تفضلتي، بنيامين نتنياهو يحاول أن يتعامل مع الجنوب كما تعامل مع قطاع غزة، أي يريد أرضا محروقة لا بشر فيها ولا شجر، ليفرض أمرا واقعا على المفاوض اللبناني والوسيط الأمريكي. والتحدي أيضا أمام حزب الله الذي كان يقول بأن سلاحه هو لمواجهة العدو، هل أن حزب الله من خلال سلاحه والمدعوم من إيران قادر على طبعا منع التمدد الإسرائيلي ومنع الدمار الذي يلحقه سواء في البشر أو في الحجر، وبالتالي يحرر الأرض، أم أنه فعلا إنما يلعب دور الوسيط لإيران حتى طبعا تقوي شروط تفاوضها مع الولايات المتحدة، باعتبار أن لبنان الحقيقة أصبحت ورقة ابتزاز مشتركة إيرانية إسرائيلية يعني تحسين شروط الطرفين في المفاوضات.
0: طب هذا واضح، ولكن يعني القتال نفسه، المعارك نفسها الآن كيف تتأثر، خاصة أنه في تفاعلات في لبنان من جانب أطياف سياسية للتعامل مع كل هذه السيطرة والإسرائيلية على مناطق واسعة في الجنوب؟
1: الحقيقة يعني المسار العسكري من جانب لبنان هو يعني مقفل، يعني لبنان كدولة كجيش كمؤسسات أمنية لا تملك الأسلحة ولا تملك طبعا الاستراتيجيات التي تستطيع من خلالها أن تواجه العدوان الإسرائيلي، ولذلك يعني طبعا المسار العسكري طالما أنه معطل لم يبقى أمام لبنان سوى المسار الدبلوماسي، وهذا ما يعول عليه. هل ينجح المسار الدبلوماسي في تمكين الدولة من أن تنتزع قرار الحرب والسلم من إيران وتحديدا من حزب الله وتفرض سيادتها على كامل أراضيها بعد أن يدعم الجيش اللبناني بالسلاح وربما بقوة أوروبية قد يشار إلى تشكيلها إذا ما انسحبت قوات إنوفيل من الجنوب؟ كل هذه الفرضيات مطروحة على الطاولة، لكن حتى الآن ليس هناك ما يبنى عليه سوى أن المسار العسكري يتقدم، ولكن المسار الدبلوماسي لم يتعطل، ولبنان أمام جولة سياسية في الثاني والثالث من حزيران.
0: أستاذ جورج، عندما يصدر بيان اليوم عن قيادة الحزب الشيوعي اللبناني في منطقة النبطية يدعو فيه إلى التكاتف والتكامل، تكامل الشعبي لإسقاط النظام السياسي الطائفي كما وصفه البيان، ويعني يقول هذه سياسة استجداء والمفاوضات تحت إطلاق النار هي مفاوضات عبثية، هل من تفاعلات لمثل هذه البيانات؟ الأصوات السياسية
1: يعني مع احترامي للحزب الشيوعي، ولكنه قد أصبح مجرد راديو في ضمن سيارة طبعا يعني متهالكة، وليس له من دور سوى يعني هذه الضجيج الإعلامي لإثبات حضوره، وبالتالي لا جدوى من هذه يعني كل هذه التصريحات سوى التعبئة وربما بطبيعة الحال استمرار التعاون ما بينه وبين حزب الله. وطبعا إذا كان هناك يعني منفعة

0: الشعبية على الحزب الشيوعي أن يثبت بأن هناك رجال يقاومون أيضا الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب طبعا المقاومة الشيعية، وبالتالي هذا متروك للطرفين. فيعني ليس هناك ما يعول على مثل هذه التصريحات التي الهدف منها هو يعني طبعا الإبقاء في الأضواء لا أكثر ولا أقل.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر أستاذ جورج علم، الكاتب والمحلل السياسي من لبنان، شكرا جزيلا لك. شكرا،
0: أهلا وسهلا.
1: إذن إلى هنا في هذا الملف. ميدانيا تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان مقابل استمرار إطلاق صفارات الإنذار والصواريخ باتجاه مناطق شمالية آخذة بالتوسع من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل. وعلى الصعيد السياسي ما من تطورات، باستثناء أن كل الأطراف على ما يبدو تنتظر ما سيرشح عن الاتصالات بين واشنطن وطهران، إلى جانب الاتصالات المباشرة بين إسرائيل ولبنان. إلى موضوع آخر الآن، وإلى ما يجري في بلداتنا العربية، هذه المرة اعتداء على مواطن من بلدة جلجوليا بعد أن صور حادثة اعتراض قوات من الشرطة لمركبة عائلة أو لمركبة إحدى العائلات خلال ساعات فجر يوم السبت، وطبعا كان هناك اعتداء بسبب أنه قام بتصوير الحادثة. مساء الخير للشاب الذي تعرض لهذا الاعتداء، طبعا يعني يحبذ عدم ذكر اسمه، أهلا بك.
2: العافية.
1: يعطيك العافية، تحكي لنا شو صار معك.
2: بكم واقفين سيارة عنا، أنا شاب من البلد، بكت معي أمه واخته، بكت برا، أنا بحكي مع صاحب على التلفون شحاد فيديو، ولا بيجي علي الشتر بكل ليش بتصور، بقول له بصورش، أخذ التلفون فحص ما فيش صور، يعني شايف انه ما فيش اني بصورش، اعطاني التلفون، واحد خنكني من ورا والثاني حملني من رجلي، بهم جاب علي 5-6 وصار يضربوا فيي بوكسات وعلى رجلي يضربوا في رجليهم وانا مش عامل اشي، يعني
1: بسبب انك كنت تصور انه موقفين مركبي. طب هيك رجعني للوقت، شو اللي صار مع السيارة اللي وقفوها حتى نوصل كمان لموضوع التصوير والاعتداء عليك؟
2: هم بكوا صوتوا، يعني بكى شاب أول شيء، بعدين نزلت أمه وبكت معه أخرى بنت،
1: كانوا بالسيارة
2: بالسيارة وبكى 7 تناظر بوليس البلد يعني عند السيارة، بكوا شوهم يعني وشافوني وقالوا لي بصور، أنا بصورش يعني، وكنت أحكي سحام مع صاحب يعني فيديو، وهجموا علي.
1: شو سببوا الاعتداء عليك؟ شو اللي صار بعدها معك؟
2: طبشوا ايدي وزورهم في وجهي من تحت من عند ركبتي.
1: اعتقلوك ولا او كان تحقيق معك؟
2: لا اعتقلونيش، بس وقفوني على جانب بعد ما ضربوني 5 دقائق وبعدها خلص صلتوني.
1: وهذا الاعتداء كان عليك يعني لحالك ولا كمان على الناس نفسهم اللي وقفوهم؟
2: بكيت لحالي والله، هم دشروهم بعد ما هجموا علي دشروهم.
1: وبساعة كثير اللي فهمته بكير هيك كانت
2: في الليل.
1: ما كانش ناس بالشارع، ما صار شيء؟
2: لا بكاش.
1: وضحوا لك ليش مدى انه كانوا مستفزين؟
2: ليش وضحوا ولا شيء، ضربوا ولا مريحين.
1: شو عملت انت بعدها؟ توجهت للعلاج؟ شو صار معك؟
2: والله روحت فحص سيدي عندي طبش سيدي وخلص
1: قدمت
2: المجلس
1: قدمت شكوى ضد افراد الشرطه او ناوي؟
2: قدمت.
1: شو حكوا لك مبدئيا؟
2: قدمت على التليفون، انا ما عرفتش على المركب.
1: يعني قدمت عن طريق الطلبات اللي على توصل عبر الهواء الهاتف لوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة.
2: أيوة.
1: في بعض المنشورات كانت في البلد هيك إنه بتحمل السلطة المحلية المجلس مسؤولية، بتطلب تدخل وكأنه الحدث بتكرر، يعني ليش إنه شو اللي بيصير عندكم بالبلد؟
2: ما بتكررش، بس ما بتكرر مع الكل، في كل البلدات بتكرر مش بس عندي.
1: طب شو لازم تعمل يعمل المجلس المحلي؟

0: لازم يتدخل ويمنع هذا الاشي. وقانون مش يخش على البلد، مش مارك فول يخشوش على البلد. انا وضعنا اولاد يعني زي ما تقول ايش، شايفين حالهم اولاد وشون بيبكوا وبيجمع الواحد وبيسبوا وبيغلطوا وبيخلوهش مجلس دخلهم، هو لازم يدلعهم.
1: مجلس دخلهم؟ شو علاقة المجلس انه يعني الشرطة بتدخل اليوم وعلى اي بلد عربي وما فيش بالامكانية منعها؟ اه
0: بقوش زمان
1: توجهت للمجلس المحلي؟
0: اه حتى مرة وقت سبعت فيه واتدلوا من يام. ان شاء الله خير.
1: طيب بتحب تضيف إشي؟ تواصلت مع العيلة كمان اللي أصلاً وقفوا سيارتهم كانوا حاضرين على الاعتداء عليك؟ شو حكوا لك؟
0: لا والله ما شفت أمش أصلاً، لا عرفتش عن أمي.
1: يعني نتمنى لك السلامة والشفاء العاجل كمان. وهي حادثة أخرى في البلدات العربية تصلنا في الآونة الأخيرة للأسف، بعض الحوادث من هذا النوع. شكرا لك للمشاركة معنا كمان وهيك تسليط الضوء على جزء مما جرى. شكرا.
0: تسلم. الله يسلمك.
1: طبعا تلقينا ردا من الشرطة بشأن هذه الحادثة، ويقول بيان الشرطة: يدور الحديث عن حادثة وقعت يوم الجمعة الماضي خلال نشاط رقابي، وفي إطار حاجز للشرطة لاحظ أفراد الشرطة مركبة غيرت مسار سيرها وبدأت بالسير بسرعة، وفي وقت لاحق تم العثور على المركبة وإيقافها لإجراء فحص، وأظهر فحص السائق أن رخصة قيادته غير سارية المفعول منذ عام 24، كما تم رصد مخالفات مرورية إضافية من بينها وجود ركاب لم يكونوا يضعون أحزمة الأمان ولا علم لنا باستخدام العنف تجاه السائق. كما هنا الحديث أصلا مش عن السائق، عن من قام بتوثيق أو الشخص اللي كان موجود في المكان اللي تحدثنا معه قبل قليل. استمرارا تقول الشرطة: كما لم يتم استخدام كلاب خلال الحادثة، بالإضافة إلى ذلك وبحسب تقدير الشرطي في الميدان ورغم ارتكاب مخالفات مرورية لم تحرر مخالفات بحق السائق وفقا لتقدير الشرطي في المكان. هذا طبعا رد الشرطة في هذا الإطار وعلى هذا الحدث، نفي قاطع لكل ما جرى. حاولنا التواصل مع السيد درويش رابي رئيس مجلس جلجولي المحلي كونه كان هناك دعوات أيضا لتدخل من جانب السلطة المحلية، لكن للأسف في اللحظات الأخيرة ما من رد من جانب السيد درويش رابي. الآن إلى حادثة أخرى وقعت في أحد شواطئ حيفا. كنا قد استمعنا إلى جزء من تصريحات على الأقل الوالدة، حادثة الاعتداء على فتى في أحد الشواطئ من جانب أحد مراقبي البلدية. طبعا كان هناك قبل قليل إفراج عن الفتى بعد أن اعتقلته الشرطة. مساء الخير للسيد فاخر بيادسي، المحامي فاخر بيادسي عضو بلدية حيفا، أهلا بك أستاذ فاخر.
2: تحياتي لكم ولا جميع المستمعين.
1: بذلتم جهود لإطلاق سراح الفتى بعد أنه المحكمة قررت إطلاق سراحه، وكذلك يعني كان هناك فرض غرامة مالية على العائلة، شو اللي صار تحكي لنا؟
2: نعم المزبوط أن الشباب اثنين يعني عز الدين موعد الشاب اللي تم اعتقاله اللي كان أيضا في الفيديو وأيضا صديق له اللي أيضا حاول يسنده ويمنع هذا الاعتقال وتم أيضا اعتقال، ولذلك رافقنا اليوم العائلات للمحكمة وصولا لإطلاق سراح الشبان بكفالات وتقييدات، أيضا مرافقة الأخ جعفر فرح مدير مؤسسة مساواة، عملنا على إتاحة أيضا كل الشروط والتقييدات ودفع الكفالة بمبلغ 7000 شيكل. يعني اللي جرى في الفيديو واللي انتشر بظهر اعتداء المراقبين على فتى في شاطئ البحر وعمل مرفوض ومستهجن جدا، عنف وتهجم، وشفنا ايضا اذلال، يعني اذلال بكل معنى الكلمه واعتداء بكل معنى الكلمه. مع وصول الفيديو الينا توجهنا فورا لرئيس البلديه ولمدير عام بلديه حيفا وطلبنا بفحص عاجل لتصرف المراقب كيف بيظهر في التسجيل، لانه فعلا الشيء مش مقبول بتاتا وشيء مرفوض. ووضحنا بشكل واضح انه بغض النظر عن الظروف او الاسباب اللي استدعت حضور المراقب أو الشرطة للمكان، اللي بيظهر في الفيديو بيصير الغضب والاستنكار الشديد، ويعني بيعطينا إحنا علامات استفهام كبيرة حول سلوك اللي أبدا لا ينسجم لا مع القيم ولا مع الأخلاق ولا مع واجبات أي موظف أو صاحب سلطة ولا موظف في البلدية. يعني تصرفات اللي هي همجية وحشية مرفوضة ومداني بشكل قاطع، يعني لا يمكن تبريرها ولا بأي شكل، مش مهم شو كانت الأسباب اللي استدعت حضورهم، ولكن اللحظة اللي

0: طلبنا بفتح تحقيق فوري وجدي في القضية مع رئيس البلدية مع مدير العام، ورح نواصل متابعة هاي القضية بشكل واضح جدا، لأنه هاي القضية فيها إسقاطات على تصرفات المراقبين في أماكن أخرى. يعني لا نسمح بفرض عضلات ولا بأي اعتداءات ولا انتهاكات أو عنف ضد الأهل والسكان. مهم نتابع هذا الشيء مشان ما نشوف مثل هاي التصرفات مستقبلا، مشان كل مراقب في البلدية اللي عنده محاولة فرض عضلات واستفزاز الأهالي يعرف أنه في محاسبة في معاقبة. المراقب لازم يتعاقب هذا التصرف بشكل واضح، وهذا العنف الوحشي مش مقبول. تواصلنا مع رئيس البلدية، أعطى تعليماته للمدير العام، تواصلت أيضا مع مدير العام وأيضا مع مسؤول المراقبين مشان التحرك بشكل واضح والعمل ضد المراقب. يعني تعليمات رئيس البلدية كانت واضحة جدا، العمل ضد المراقب أمام المسؤولين عنه بشكل فوري. رئيس البلدية أيضا راح يكون بشكل واضح كيف وعدنا يتابع الموضوع، وراح يعبر كمان اليوم عن رفضه واستنكاره بشكل واضح على صفحته الشخصية، لأنه بهمنا كمان إصدار هذا الموقف، مع أنه مجرد موقف في صفحة شخصية ولكن برضه مهم جدا لإلنا أنه يكون بشكل واضح أنه لا نسمح بالاعتداء على المجتمع العربي. الشراكي أيضا شراكي باحترام اللغة والكيان والوجود وكل شيء، والتعامل مع الإنسان بطريقة محترمة وبطريقة لائقة. يعني
1: كمان أستاذ فاخر، موقف في صفحة شخصية من رئيس بلدية هو المسؤول عن وحدة عوز عمليا التي تتصرف كشرطة في دولة، بلدية حيفا تظهر وكأنها دولة أو حكومة دعنا نقول فيها هذه الوحدة، ومش أول مرة بيكون في تعامل يعني اتجاه مواطنين عرب اتجاه صحفيين، ومنضل بنفس الاتجاه بنطلب توضيح من شدد على رئيس البلدية بطلع موقف وبتنحلش القضية بشكل جذري.
0: ولكن بالمقابل انه احنا كمان نستخف ونستهتر وما نبدي موقفنا وما نعارك هذا الشيء وما نحارب وما نطالب بفتح تحقيق وما نطالب انه نتابع الامور بشكل واضح، هذا كمان نوع من الاستسلام. احنا في حرب بمعركة وجود، احنا في مرحلة اللي فيها تقليص لحريات تعبير الرأي، احنا في حرب بقاء يومية وبدون علاقة لأي موضوع لنتائج. احنا لازم نفرض انه احنا موجودين ونحاول انه نحارب كل انسان اللي بيتغاضى وبيتعامل مع المجتمع العربي بوحشية. يعني هذا واجبنا وهذا التزامنا. طلبنا بهذا الشيء بشكل واضح، رح نتابع الموضوع منأكد يعني بشكل واضح انه هذا الموضوع احترام كرامة الانسان والصلاحيات تتمارس لخدمة الجمهور مش للترهيب ولا استعراض القوة. لذلك احنا رح نستمر بالموضوع امام الجهات المسؤولة ورح نستكمل فحص، لانه اذا هذا المراقب ما تعاقب فمستقبلا رح يكون مثال ونموذج لمراقبين اخرين. مهم جدا انه نتابع بشكل شخصي. فرضنا الشيء اليوم على رئيس البلدية وطلبنا فحص الموضوع بشكل واضح ورح نتابعه، لانه واضح انه احنا ما منعين المراقبين، واضح انه احنا مش مسؤولين عن تشغيل وتوظيف.
1: ليه بتهددوش مثلا بالانسحاب من المجلس البلدي بخطوة تصعيدية اللي هي متطرفة إلى حد ما؟
0: المجلس البلدي عزيزتي شيرين، فإحنا بننسحب كل يوم 10 مرات. يعني إذا الانسحاب هو الأداء، إحنا وجودنا لخدمة المجتمع العربي بشكل واضح، منتنازلش عن كرامتنا، وإحنا بنحارب ونعارك في كل شيء. كل يوم عندنا معركة على الميزانيات، على المراكز الجماهيرية، على مشاكل على الموظفين العرب وعلى كتير انتهاكات اللي بتصير. فالانسحاب هو هذا الهدف اللي بدنياته جميع أو يمكن أغلب الناس الموجودين في المجلس البلدي اليوم، بتحلم إنه تشوف الأعضاء المجلس البلدي منسحبين موجودين على دكة الاحتياط. يعني احنا ما بنسمح ان يكون طلباتنا عن طريق اعداء اللي نكون احنا لقمة سائغي على هذا. لذلك احنا بنحارب، واحنا بنحارب في كثير امور، نجحنا في كثير قضايا. فرض اللغة العربية وتغيير قانون بعد 30 عام ايضا نجحنا في فرضه، لانه احنا موجودين جزء من الائتلاف. احنا ما بنتهاون مع الشيء، احنا ما بنتساهل مع الشيء، احنا بنفرض قوتنا بكل شجاعة. ولكن في امور اللي احنا فعلا ما بننجح فيها، لانه للاسف احنا بنشوف الفترات الاخيرة كمان موظفين من البلدية. يعني مش كل القضايا هي مسؤول عن رئيس البلدية، مش كل عن مش كل موظف بشكل مباشر. يعني بنشوف احيانا انه في عنصريه فرديه لموظفين اللي ما بيسالوا حدا كيف اصلا يتصرفوا، فبتصرف يعني بنفسه
1: بدون مرجعيه.
0: المسؤول عنه مفروض انه المسؤول عنه، المسؤول عن المراقبين، هن اللي يعرفوا كيف يتعاملوا مع هذه الامور. لذلك احنا بنلجا للمسؤولين، لرئيس البلديه، لمدير عام البلديه، وراح نهتم نتابع الموضوع بشكل حازم بشكل جاد، لانه لا يعقل انه هذا المراقب يكون نموذج لمراقبين اخرين، وراح نهتم انه هذا المراقب ايضا يحصل.
1: طب استاذ فاخر، عوده الى القضيه الأساسية، هذه قضية الفتى عمليا، ادعاء البلدية من خلال ردها انه يعني كان في مجموعة لشجار بين مجموعة من الشبان استدعى وصول المراقب والمفتشين مع استنكار لما جرى، ولكن انه في اتهامات وشبهات توجه في استوضحته حتى كمان ما نضل يعني انه طبعا القضية كلها نستنكرها ونندد بها، بس في تفاصيل بشو اللي صار مع المجموعة.
0: كل الاحترام للأسباب اللي كانت، إذا كانت طوشي قبل أو كان مشكلة أو كان مشكلة بين مجموعتين، في اللحظة يعني هذا اللي حكينا، في اللحظة اللي الشرطة كانت موجودة

0: موجودة في المكان وتمت السيطرة على الوضع وبدون علاقة الأسباب اللي كانت في اللحظة اللي كان
1: طبعا غير مبرر
0: موجود على الكرسي، ما كان في أي خطر على حياته، ما كان في أي تبرير، وكان ممكن التحقيق معه بشكل واضح، كان ممكن استدعاه وكان ممكن اعتقاله بدون هذا الإذلال، يعني بدون علاقة لتبريرات البلدية، بدون أي علاقة لكل الظروف اللي كانت واللي سبقت طبعا. واللي استدعت اللي استدعت حضور المراقبين قبل ما الشيء يكون ما بهم، لأنه اللي بيظهر بالفيديو شيء اللي بيثير الغضب والاستنكار الشديد وعلامات استفهام كبيرة اللي أبدا ما بتنجم مع كل موظف لازم يلزم في قيود التعليم قيود التصرف السليم، وهذا الشيء مش مقبول بتاتا. لذلك شو كان قبل ما بهمنا، مش لأنه إحنا مجتمع عنيف أو لأنه إحنا ضد السيطرة أو ضد أنه يكون يعني تصرف سليم، بالعكس
1: أيا كان السبب معالجته لا تكون بهذه الطريقة،
0: شبابنا إحنا يتصرفوا بشكل سليم ومنهم شبابنا يكونوا عندنا قيم وأخلاق طبعا. وحضارة تصرف لائق، ولكن هذا الشيء برضو بلزم المندوب للجمهور واللي بيشتغل في إطار بلدية ومراقبة بلدية في قواعد للسلوك والتصرف، واللي ما عنده التزام نفسي وما بيعرف يضربط أخلاقه ويسيطر على نفسه معناته وظيفته مش في هذا المكان ومش في هذا المحل. طيب. كمان الشرطة لازم يعرفوا يتعاملوا مع هاي الأمور، وشفنا تعاملهم مع متظاهرين من عرق آخر، وشفنا تعاملهم في أحياء أخرى، وشفنا تعاملهم لما تعرضوا للضرب كيف بيكون، ولكن ما بصير نكيل بمكيالين. المجتمع العربي لا ينتقص وما بصير يتعامل معه، خاصة مع فتى صغير، خاصة مع وضع إنه ما كان في خطر على حياتهم، فكان ممكن يتعامل مع الشيء بشكل لائق ومحترم.
1: مختلف تماما.
0: إنه إحنا إن يعني من هذا الموضوع إنه المراقبين الآخرين ما يشوف النموذج اللي احتذى به
1: بالتأكيد، وطبعا نحن سنتابع أيضا كل تطورات هذا الملف لأنه مهم ويجب ألا يتكرر لا في حيفا ولا في غيرها. المحامي أستاذ فاخر بيادسي عضو بلدية حيفا، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا، إلى اللقاء. شكرا.
1: طيب إلى هنا في ملف الاعتداءات، للأسف نفتح يعني بين وقت لآخر وأوقات متقاربة هذه الملفات في عدد من المواقع. سنخرج الآن إلى فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس. تقريبا دقيقة على قدم وساق، كثيرا ما نسمع تعبير على قدم وساق بغاية الدلالة على أن العمل جار على أتم حال وبكل قوة، والسؤال لماذا نوظف القدم والساق للدلالة على العمل؟ القدم هي العضو المعروف في الجسم، والقدم أيضا هي كل ما قدمت من خير، ومنها مشتقات أخرى تؤدي دلالات التقدم والتقديم. وفي القرآن الكريم ثمة توظيفات للفظة قدم تدل على الثبات أو المكانة الرفيعة أو المتقدمة، كما في قوله تعالى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. ومن الأمنيات المتداولة للناجحين نقول قدما وإلى الأمام، كتعبير عن المضي إلى الأمام. أما الساق هي ساق القدم، وللفظة دلالات أخرى مثل القيادة والسير إلى الأمام، فنقول ساق الإبلة بمعنى قادها وحثها على السير. وفي القرآن نجد الآية والتفت الساق بالساق، كناية عن شدة الأمر. ومن هنا يمكن تفسير تعبيري على قدم وساق على أن الأمر يتقدم إلى الأمام بشكل ثابت ومكثف، واستخدام اللفظتين بالمفرد يؤكد تنفيذ العمل على نسق واحد وبانسجام. وقد عثرنا على هذا التعبير في أبيات شعر منسوبة لعلي بن أبي طالب يقول فيها أرى الدنيا تجهز بانطلاق مشمرة على قدم وساق، فلا الدنيا ببقية لحي ولا حي على الدنيا بباق.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: كونسرت مع الياس مرجي.
4: كونسرت برنامج مليان طرب، جلسات وسهرات نسمع فيها أجمل الأغنيات.
5: عندما يأتي المساء
4: رحلة بين الأصوات الخالدة، منسافر فيها من بلد لبلد عشان نسمع قصص وكواليس من أهل الفن.
6: أني أنا سافرت باريس عشان أدرس اللغة الفارسية مخصوص عشان أترجم رباعة خيال.
7: إحنا شلنا حاجتنا وشلنا البيانو وحطناه في عربية، وكان العربية هي اللي راحت وإحنا ركبنا أوتوبيس.
4: كونسرت معي أنا الياس مرجي كل يوم أحد 4

0: وجمعة الساعة 8 المساء على راديو الناس.
1: لما تطلعوا على السيارة تذكروا إنه في ناس بحبوكوا وعم بيستنوا ترجعوا لهن سالمين.
2: البنات يعني لبست ملابس العيد وكانت بجمالهم وأغراضهم وهواتفهم طالعة صحنا، انقلب كل شيء صراحة، عنا كل شيء انقلب إلى هموم وغموم وآلام.
1: ما تخلوا المشوار الصغير يترك وجع بالقلب لكل العمر.
2: أنا إمام مسجد، كل ما تذكر حادثة خلال الصلاة بصير أبكي، فكيف أم الأم والأبو؟ يعني أنا أقول بكل صراحة، وهي رسالة للسائقين صراحة، جفت الدموع من الأم والأب والجدات من كثرة الألم، من كثرة الألم.
1: ديروا بالكوا على حالكم عشانكم وعشان اللي بيحبوكوا.
2: توجه برسالة لكل السائقين، يا ريت ترحموا أولادنا وآبائهم، ترحموا أهليكم حتى اللي برضو بعانوا أنتم منكم السائقين، ارحمونا، اتخذوا أوت مظلومة. السيارة هي أداة نقل مش أداة قتل.
3: مقدم من راديو الناس.

0: استوديو المساء مع شيرين يونس. أهلا ومرحبا بكم من جديد. طبعا الموضوع التالي يخص كل ما يتعلق بما يعرف بقانون الأذان. هذا مشروع القانون الذي سبق وتم الحديث فيه في الكثير من ولايات الكنيسة السابقة ولم يطور، ويخص منع باختصار الأذان أو وقف الضجيج وفق ما يسميه المشرعون، الضجيج الناجم عن الأذان ومكبرات الصوت في المساجد. اليوم اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صدقت على مشروع قانون يشدد التعامل مع ما يصفه القانون بالضجيج الذي يصدر عن المساجد، ويمنح القانون الشرطة صلاحيات واسعة إلى جانب فرض غرامات على المساجد التي توجه ضدها شكاوى باستخدام المكبرات، علما بأنه تشغيل المكبرات يحتاج إلى تصريح خاص وفق هذا المشروع. طبعا عندما نتحدث عن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع فهذا يقول إنه القانون سيكون من يعرض على الهيئة العامة باسم الحكومة، وبالتالي من الممكن أن يعمل الائتلاف الحكومي على التصديق النهائي عليها أيضا خلال ولاية الكنيسة الحالية. ولكن غدا طبعا هناك تصويت بالقراءة الأولى على الأقل على مشروع حل الكنيسة والتوجه لانتخابات. حاولنا التواصل مع أكثر من مسؤول في هذا الموضوع، ولكن طبعا للأسف بعد أن كنا قد يعني تحدثنا مع عدد من الأئمة واتفقنا على الحديث في هذا الموضوع لم نوفق حتى اللحظة. لا أدري ما السبب، يعني اليوم لم نوفق في عدد من الاتصالات للأسف، ولكن يعني بكل أحوال هذا الموضوع كما ذكرنا طرح في أوقات سابقة وتم التعامل حتى اللحظة قبل التشريع وفقا لقانون آخر يخص، هو عام أكثر ويخص مسألة الضجيج في الأماكن العامة بما فيها أيضا أماكن العبادة. اليوم الحكومة تريد أن تخصص قانونا يحد من حرية الأئمة والمؤذنين في التكبير وطبعا الأذان، رفع الأذان في البلدات العربية. ينضم إلينا من مدينة عرابي الشيخ معين الصح إمام مسجد عثمان بن عفان، وأهلا بك شيخ معين.
1: أهلا فيك أخت شيرين وجميع المستمعين إن شاء الله.
0: يعني الآن نتحدث عن مشروع قانون أنه باسم الحكومة سيقدم، وطبعا الوزير بن غفير هو الذي قدمه للجنة الوزارية. ما الذي تفهم من هذا القانون وما الذي يعنيه هذا التشريع في حال تم؟
1: هذه القوانين يعني من ضمن كثير من القوانين اللي عم تسن وعم ترفع للتصويت عليها في هذه الحكومة، مشروع الأذان وال

0: طبعا الأصوات اللي كانت ضد الأذان يعني منذ سنوات، وكانت كلها طبعا توقف لعند حد وهذا هو. ولكن الآن احنا عم نشوف الإشي جدي. احنا بنعرف كمسلمين انه الأذان هو شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى. احنا من نادي للأذان، هذا جزء من ديننا. ربنا بالقرآن قال إذا نودي للصلاة، نحن ننادي إلى الصلاة، ننادي بأصواتنا بالله أكبر. وطبعا السماعات الموجودة في داخل المساجد هذه من أجل أنها تسمع الأصوات للمحيط تاع المسجد، يعني المحيط تاع القرية أو المدينة العربية اللي يرفع فيها الأذان. فيجي بده يحد من هذا الصوت، حتى يعني انتهاكات ضد المسجد الأقصى موجود، انتهاكات ضد المقابر الإسلامية موجودة، انتهاكات ضد البناء غير المرخص وبكثرة عم بزيد، وعم بلحكونا حتى على أمور ديننا اللي هي جزء أساسي من ديننا. فطبعا هذا القانون احنا لازم نرفضه، لازم نقف ضد سن مثل هذه القوانين اللي تحد من شعائرنا الدينية إن شاء الله.
1: طب شيخ معين، هل بالإمكان برأيك في ظل هذه الحكومة، هذا الائتلاف، لا يزال بالإمكان التصدي لمثل هذا النوع من القوانين الممارسات أيضا؟
0: طبعا احنا ممنوع نستسلم ونرفع ايدينا، احنا بدنا نظلنا نطالب بحقنا الشرعي ضد الاضطهاد الديني، ضد طبعا القوانين اللي تسن ضد اشياء هاي منصوص عليها، هاي مش اشي يعني احنا عملناه من خطرنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي اتخذ شعيرة الاذان، وبلال اول من اذن للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني هذا ننادي لصلاتنا، يعني بدي منعونا خلا شوي نقيم صلاة الجمعة، وخلا شوي بدي منعونا نقيم صلاة العيد الموحدة وصلاة العيد وغيرها. فمشان هيك احنا لازم نقف ونقاوم حتى تسقط هذه الحكومة وتتبدل ان شاء الله بالوقت القريب المقبل علينا إن شاء الله. ولازم أعضاء الكنيسة والسلطات المحلية يكون لهم صوت عالي إنه هذا شعيري من شعائر ديننا، إحنا مش ممكن نتنازل. ممكن حتى في بعض القرى والمدن أخت شيرين عملوا أذان موحد، والصوت صحيح. حتى الصوت هذا يعني صوت مش عالي، يدوب يوصل لمحيط القرية، ومع ذلك نجد بعض هذه الأصوات اللي ترفع وبدنا نحاربه. مثل
1: حتى عندما يكون الصوت واحد يصدر عن كل المساجد في طبعا وقت الأذان، فبالتالي هذا غير مقبول تقول في بعض الحالات أيضا. لأي مدى توحيد الصوت بالفعل يعني أو توحيد الأذان بيكون نوع من يعني تدارك لكل هذه القضية ومحاولة لدرء مخاطر أن يسن قانون بالفعل في هذا الإطار؟
0: عندنا في كثير من المدن اختشرين اللي طبعا في عندنا اذان موحد. احنا في مدينه عرابي عندنا 9 مساجد، عندنا اذان واحد يصدر من مسجد واحد، وطبعا يوصل الصوت لمحيط المدينه عندنا في عرابي، وبسخنين كذلك الامر في عده مدن كذلك الامر. ويعني هذا الشيء يعني بساعد انه الاصوات ما تختلط بعضها البعض ويكون صوت موحد، والصوت بالعكس يعني صوت دعوة الى الصلاة، دعوة الى السلم، دعوة الى عبادة الله سبحانه وتعالى. وهي الشعيري ممنوع حد يقف ضدها ولا يحاربها. فيعني احنا يعني لازم كلنا نقف صف واحد، نتحد مع بعض ضد هاي القوانين العنصرية اللي يعني عم بتحاربنا في ديننا، يعني في أبسط الأمور اللي صرنا إحنا تعودنا عليها على مدار مئات السنين، وفجأة بدهم يغيروا لنا الواقع اللي منعيش فيه.
1: نشكرك جزيل الشكر الشيخ معين الصح إمام مسجد عثمان بن عفان في مدينة عرابي، شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: شكرا لك شيخ.
1: لابد أن تكون لنا وقفات أخرى مع هذا القانون، لا سيما إذا قرر الائتلاف الحكومي بالفعل طرحه في هذا الكنيسة قبل التوجه إلى انتخابات. الآن إلى أحوال الطقس، ولابد أنكم يعني شعرتم بتغيرات في أحوال الطقس، ارتفاع في درجات الحرارة. ما الذي ينتظرنا خلال الأيام المقبلة؟

0: قاصد الجوي ليث العلامي. مساء الخير.
1: يا هلا، مساء النور، تحياتي لك لجميع السادة المستمعين.
0: هلا ليث، شو وضعنا هذا الأسبوع؟
1: يعني هذا الأسبوع إجمالا نقدر نحكي إنه راح يكون أكثر حرارة مقارنة بالأسابيع القليلة الماضية، يلي كنا نشوف فيها الأجواء الربيعية اللي معتدلة جدا خلال ساعات النهار، واللي كان فيها يعني نسمات باردة خلال ساعات الليل والفجر. فنحن ننتظر مع مرور الأيام القادمة ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة، ربما تكون أوضح ما بين منتصف ونهاية الأسبوع، خاصة الأربعاء والخميس والجمعة. ستقفز درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية بعدة درجات مئوية، وتصبح يعني رقميا تقريبا ما بين بداية لمنتصف الثلاثينيات في معظم المناطق، سواء كانت جبلية صحيح. يعني راح نشعر فعليا بالصيف، يعني حتى الليالي اللي احنا يعني كنا نشعر شوي انها بالايام الماضيه بتحتاج انه شوي نلبس شيء دافي، لا راح نستبدل هذا الشيء بانه ممكن نضطر نشغل المراوح او المكيفات، لانه راح نلاحظ انه في ارتفاع وضع درجه الحراره، حتى كدرجه حراره صغرى ليليه، وتكون درجه الحراره اكثر دفئا مقارنه عما كانت عليه خلال الايام الماضيه.
0: طيب، هذا جيد على الأقل لمحبي هذا الطقس وفصل الصيف. نشكرك جزيل الشكر الراصد الجوي ليث العلامي، شكرا جزيلا لك. شكرا.
1: العفو.
0: قبل أن ننهي، باسم إدارة وطاقم راديو الناس وكافة العاملين فيه، نقدم تعازينا الخالصة لرئيس مجلس إدارة الراديو السيد زياد العمري بوفاة والدته الحاجة عائشة إبراهيم بركات العمري، ونسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته. نشير إلى أن الجثمان سيشيع يوم غد بعد صلاة الظهر من مسجد قرية صندلة.
2: أحوال الطرق برعاية
3: زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
0: شارع 2 مزدحم من مفترق بوليغ وحتى جيشر ها شالوم، واحد مزدحم من شاعر هاجاي باب الواد وحتى مفترق شورش. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج استوديو المساء، وبقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد طاهر يونس، في هندسة الصوت الياس عبد الملك، في الإخراج والديجيتال دانا أبو بكر، وعرين نصار. أطيب المنى، في أمان الله وحفظه.

0: تقريبا دقيقة. الخوارزميات. كثيراً ما نسمع مصطلح الخوارزميات في البرمجة والحاسوب والهواتف الذكية. فما هي الخوارزميات؟ الخوارزميات هي نوع من الإرشادات والتعليمات المتبعة لحل مسألة أو مشكلة ما في مجال البرمجة والحاسوب. وقد سميت الخوارزميات بهذا الاسم نسبة إلى من ابتكرها، وهو العالم محمد بن موسى الخوارزمي. ويعتبر الخوارزمي واحداً من العلماء المسلمين الذين ساهموا في تقدم العلوم المختلفة، وكانت مساهماته تصب في مجال الرياضيات والجغرافيا وعلم الفلك، وكان أبرزها في مجال الجبر وعلم المثلثات.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: حتى ميو ميو موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
1: نظارتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
3: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق الوعرة، وكمان لما

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم التفاصيل. قال رئيس الحكومة الإيصالية بنيامين نتنياهو أنه أصدر تعليمات بتوسيع وتعميق تموضع الجيش الإيصالي شمال نهر الليطاني، فضلا عن تعميق سيطرته على ما وصفها بمعاقل حزب الله، معتبرا أن الهدف هو إزالة التهديد عن بلدات شمالي إسرائيل. جاءت تصريحات نتنياهو خلال جلسة الحكومة الإيصالية في عقاب إعلان الجيش الإيصالي السيطرة على قلعة شقيف جنوبي لبنان. أعلن الجيش الإيصالي اعتراض صاروخ وسقوط عدة صواريخ أخرى في مناطق مفتوحة شمالية البلاد عقب دوي صفارات الإنذار في عكا وحيفا والمنطقة إثر إطلاق صواريخ من لبنان. وقبل أعلن الجيش الإيصالي اعتراض سلاح الجو صاروخا فضلا عن سقوط آخر في منطقة مفتوحة واختراق مسيرة الأجواء الإيصالية بعد أن دوت صفارات الإنذار في المطل وكفر جلعادي ظهر هذا اليوم. أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن مركز الدفاع المدني في بلدة صحمر بالبقاع الغربي تلقى اتصالا إسرائيليا يطالب بإخلاء البلدة من سكانها في ظل اتساع نطاق إنذارات الإخلال لتشمل مناطق خارج جنوبي لبنان. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن هجمات إسرائيلية على النبطية قتلت 11 شخصا وأصابت آخرين بجراح. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن بلاده لن تقبل أي اتفاق لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة ما لم يضمن حقوق الشعب الإيراني. وأضاف قليباف أن بلاده لا تبني مواقفها على الأقوال أو الوعود، مشددا على أن النتائج العملية هي المعيار الأساسي في تقييم أي تفاهمات أو اتفاقات. في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تعهدت بعدم السعي لامتلاك السلاح النووي، وهو أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات الهادفة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. صادقت اللجنة الوزارية الإيصالية للتشريع اليوم على مشروع قانون يهدف إلى تجديد القيود على رفع الأذان في المساجد من خلال فرض نظام تصاريح مسبقة لتشغيل مكبرات الصوت ومنح الشرطة صلاحيات واسعة للإنفاذ والعقاب، حيث يشترط فحص عدة معايير قبل منح التصريح بينها شدة الصوت ووسائل الحد منه وموقع المسجد وقربه من المناطق السكنية وتأثيره على السكان في المحيط. قالت السيدة هنا موعد والدة الفتى الذي تعرض لاعتداء من قبل مفتشين تابعين لبلدية حيفا على شاطئ مدينة حيفا قبل أن يتم اعتقاله ونقله للتحقيق، قالت إن ابنها تعرض للضرب والإهانة وكأنه مجرم خطير، رغم أن الفيديو واضح ويظهر أنه لم يعتدي على أحد بل كان هو من تعرض للاعتداء.
1: عنده ولد كان نايم بالشاطئ له مع اصحابه هيك، تيجي الشوتيرة لعنده بتفيقه وبتقول له قوم، هو بقول لها بديش اقوم، ليه انا عامل اشي غلط هون؟ بلشت انه يعتدوا عليه، انه البكاخ ضربوا كفوف على وجهه وهانوا وحكى له كلمات سافلي اللي بتنحكاش لولد عمره 15 سنة. وهي الشوتيرة كمان نفس الشيء، تفقيته كف على وجهه وبقول انه هو تعدى عليهم. في فيديوهات وفي

0: ناس شافت كلها انه هن اللي اعتدوا عليه مش هو اعتدى عليهن، وحتى ببين بالفيديو انه هو ما عملش شيء.
1: انتقلت إلى رحمة الله الحاجة عائشة إبراهيم بركات العمري أم عصام ظهر اليوم، ونعى أهلها وأقاربها الفقيدة معلنين عن تشييع جثمانها يوم غد بعد صلاة الظهر من مسجد قرية صندلة، وتقبل التعازي بعد تشييع في منزل المرحومة ويومي الثلاثاء والأربعاء للرجال في قاعة المسجد بقرية صندلة. باسم إدارة وطاقم راديو الناس وكافة العاملين فيه نقدم تعازينا الخالصة لرئيس مجلس إدارة راديو الناس السيد زياد العمري بوفاة والدته، ونسأل الله يتغمد الفقيدة بواسع رحمته. الأحوال الجوية. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة هذا اليوم، ويكون الطقس حارا نسبيا وصافيا، فيما تميل الأجواء إلى البرودة نسبيا في ساعة المساء والليل. ختام النشر بعد قليل، البرنامج الرياضي مع الزميل فادي مصطفى، كونوا بخير.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: مساء الخير مساء الخير مساء رياضة، وهي عدنا بعد العيد، فكل عام والجميع بألف ألف خير. عدنا والهمة والنشاط، الأوزان زادت كمان عند لاعبي كرة القدم وكمان عند الرياضيين، ولكن اليوم بدنا نحاول نفوتهم على اللياقة البدنية من جديد. فمجددا بنرحب فيكم مساء رياضة من راديو الناس مع فادي مصطفى. بلشنا طبعا باريس سان جيرمان بطل أوروبا للمرة الثانية، اللاعبون يسافرون إلى ما وراء البحار كل إلى وجهته في فرصة للاستجمام قبل التحضير للموسم المقبل. أما فرقنا العربية تتحضر للدوري، والكابتن أدم هادية بلخص موسم معقد وينجح في إبقاء عكا في الدوري. لاعبون العرب في الممتازة بين البقاء والتطلع إلى الصعود. وأخيرا رح يكون في جولة في ملاعب الدرجة الأولى. أما البداية مع الحارس العملاق محمد أبو منيل، حارس اتحاد أبناء سخنين. تحياتي كابتن.
1: تحياتي.
0: إزايك شو الأخبار؟
1: مراحل.
0: يعني أغلبية اللاعبين إما في تايلاند أو في شرم الشيخ أو مش عارف وين. محمد أبو منيل وين؟
1: محمد أبو منيل بجهز لعرس إن شاء الله.
0: ريتو ألف ألف مبروك. وين إن شاء الله؟
1: إن شاء الله بخمسة ستة.
0: يعني هاي أحلى، أنت راح تكون شهر العسل مع العيل إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: شوف آخر فترة كل حدا بحكي معه يا متجوز يا خاطب، يعني هاي شكل اللاعب كلهم ما شاء الله هيك هذا الوقت. محمد كيف تفضل، كيف أول شيء شعورك وأنت مقدم على الخطوة الأكثر أهمية في الحياة؟
1: طبعا خطوة زي ما حكيت جدا جدا، وأنا سعيد، يعني سعيد إنه هيك عم بسكر زواج زي ما بحكوا. طبعا الزواج هو استقرار.
0: نعم رباني. مين سعيدة الحظ؟
1: لما حضرتي.
0: وشو رأيها في أدائك لما؟ مبسوطة من أدائك السنة؟
1: مبسوطة دائما، ودائما بتشدنا عشان أكون في أفضل مستوى.
0: بتفهم في كرة؟ بلشت تفهم كرة قدم ولا بتعرفي يعني؟ ماشي حالها.
1: أنا ولا ما في علاقة 10 سنين، يعني هاي السنة إحنا نحتفل في زواجنا 10 سنوات، فهي دائما موجودة وبترافقني في مباريات بيتية خارجية من وإحنا 17 سنة.
0: لحظة بسألك سؤال، لما عندها الجرأة هيك بعد لعبة ما كنتش منيح تقول لك محمد اليوم أدائك ما كانش منيح؟
1: طبعا.
0: حل عني
1: طبعا أكيد.

0: صراحة
1: هاي جزء من ال
0: وانت بتتقبل النقد صح؟
1: طبعا اكيد.
0: ليش انا بسألك؟ في لاعبي كرة قدم بعد فوز بروحوا بتصلوا في العيلة يلا حضروا عشاء، وفي اللي بسكروا التلفون وانا بعرف يعني العائلات بتذمروا بيحكوش لحتى ثاني يوم. فانت شكلك لا انت سبورتك بتتقبل كل شيء.
1: انا بتقبل كل شيء، بس كمان سعبرة هي طبعا شريكتي وهي بتعرف. وانت
0: وانت تحكي وانت لا
1: وانت انا مش متاح اكيد.
0: انتبه يا لما انتبه. طيب محمد ابو النيل، انت كيف تلخص الموسم؟
1: موسم طويل شاق.
0: واو.
1: عن جد
0: ما
1: طويل.
0: اصعبه ما اصعبه.
1: توقفت الحال مش سهل لعب كرة قدم، كمان مرة يرجع من الصفر بعد شهر ونص.
0: نعم.
1: كمان تستعيد لياقتك، كمان تستعيد جهوزيتك الذهنية والنفسية والطبعا الجسدية، هذا مش إشي سهل.
0: نعم.
1: قد ما تحاول تحافظ وانت بريت الملعب وانت بريت الفريق، بضلش نفس الشيء زي ما بيكون في مباريات واستمرارية. طويل شاق، بس بالاخر احنا كفريق بنلخصه بانه احنا ما كناش مبسوطين كيف احنا خلصنا الموسم.
0: مش سخنين اللي عودتنا، يعني تعودنا من سخنين، توقعنا اكثر
1: فانا دائما بتواصل مع جمهوري يعني اللي بحاول يحكي معي، وهي فرصه ذهبية انه انا احكي انه احنا متسفين كطاقم لعيبة في انه احنا خلصنا الموسم بالشكل هذا.
0: ممتاز.
1: كنا مناتل كل السنة، على مكان في الملحق العلوي.
0: نعم.
1: فخسارة هيك في اكم من مباراة في الاخر اللي كانوا زي ما بيحكوا ماني تايم، احنا ما
0: كنتش هناك. محمد بدي اذكر انت حكيت على الجمهور والجمهور حقه يسال، انا بس باكد 050-55-77-399 كل حد عنده سؤال ممكن يساله 050-55-77-399. ومعنا سؤال لك محمد ابو النيل، طبعا تعودنا صراحه، يقال انه عندك ثقه، يعني هو كاتبها بتحونات بثقه عالي، ثقه بالنفس عالي جدا، كيف انت مع هذا الادعاء؟
1: ما فهمتش يعني هاي
0: إنه لا يعني انه عندك ثقة، يعني انه بتركن على حالك كثير وبتطلع كثير، عندك مرات بتعملها نوير مرات بتعملها كسياسة، يعني محمد ابو النيل
1: انا بالاخر بدي
0: اكيد سمعتها كثير، يعني مش بس هذا المشجع اللي سأل هذا السؤال.
1: بدي الخص اول شيء بانه انا بالاخر انا بلعب تحتي مدرب حراس، وانا بلعب تحتي فريق، وبالفريق اللي بيعرفش واللي بيكونش معنا.
0: نعم.
1: في اليوم يوم او بواكبش التغييرات في لعبه كره القدم الحديثه، ومش راح يعرف انا عن شو عم بحكي. بس انا دائما زي ما بحكوا بكون تحت تعليمات مدرب رئيسي
0: اللي هو عيد بربره،
1: عيد الاعاد اللي كان يدربني في اول الموسم اكيد
0: طبعا.
1: فأنا موجود تحت ناس معينين اللي هو اللي فيه تعليمات واضحة جدا وصريحة جدا، إن كان في
0: محمد وين مساحة اللي فيها محمد أبو النيل بقول أنا حاليا في أرض الملعب 90 دقيقة بعمل اللي بدي فيها المساحة، ولا أنت فعلا يعني ملزم
1: بالآخر؟ لعيب الفوتبول أكيد لازم يجيب شغلات من بيته، مش صحيح. أنت تكون نوعا ما روبوت. بس بالاخر انا شو ايش بجيب من البيت، وانا باجي جاهز للمباريات، كل مباراه في لها طبعا اسلوبها وطريقتها
0: طبعا،
1: واحنا بنتحضر للفريق المنافس يعني كل الجمعه وقبل ما نلعب ضدهم، فاحنا بنيجي جاهزين لشيء معين. على سبيل المثال انت حكيت نوير او قديش انا بكون طالع من الجول، فانا بدي احكي لك شوي مهنيا.
0: تفضل.
1: لما احنا بنلعب ضد فريق اللي هو تقريبا على الورق هن اضعف منا، واحنا راح نكون اكثر مسيطرين في المباراه.
0: أوكي.
1: فنقدر نحكي انه الفريق الخصم راح يلعب على مرتدي، مزبوط؟
0: صحيح.
1: طب المرتدي فيها كمان طابات
0: طويلة، انت بتكون الكاسر الاول،
1: وانا بكون اقرب للطابة، اقرب لخط الدفاع من المنافس، وانا هيك. وفي اللي كان يحضرنا واللي بتابعنا منيح بيعرف انه انا
0: السنة انا ما حكيت انه شيء سلبي محمد، للعكس. انا انا انا انا بالعكس اليوم عشان تفهم،
1: لانه هاي نقطه حساسه اللي ممكن الناس تفهمها
0: بالضبط
1: لمنحة ايجابي او لمنحة سلبي، وانا
0: ممتاز.

0: أنا عايش طبعا هالإشي باليوم يوم وبمسيرتي كل الوقت.
1: نعم.
0: اللي في ناس ممكن تأخذ هذا أكيد إيجابا أو سلبا. فكله تمام يعني أنا.
1: عادي. كمان سؤال بيسألونه محمد أبو نيل، هل أنت باقي في سخنين؟
0: أنا
1: بعرف الجواب طبعا، أما الناس سألوا يعني.
0: اتحاد الناس سخنين فريق جدا غالي على علي وعلى عائلتي وعلى بلدي وعلى مجتمعنا طبعا. أنا كل فخر إني أنا بمثل هذا الفريق.
1: محمد وأنا فخر وفخر وعلى راسي وعلى عيني وعلى راسي. يجيك فريق أكبر شوي، أنت جاهز نفسيا ولا بتقول لي في عندي منطقة هيك ما يسمى راحة مليحة، سخنين بحبوني بحبهم، بس أنا بعرف في عندك تحدي أكبر يعني. أجاك شو اللي بيطلع محمد أبو نيل من سخنين هيك نسألك؟
0: العرض من فريق كبير طبعا، ولا حد راح يوقف بطريقه طبعا. الفريق راح يكون مبسوط إنه أنا أعمل قفزة، وكمان الفريق يستفيد وكمان أنا أستفيد منه. فطبعا بالآخر الواحد بيلعب أو بيشتغل في حياته عشان يتقدم وعشان يطمح إنه يوصل أعلى ما يمكن.
1: نعم محمد،
0: أكيد فيش حدا راح يمنع تقدم الشخصي، وإن شاء الله إن شاء الله خير.
1: استغل وجودك معي، شفت امبارح ضربات الجزاء راية من جهة، سافونوف حارس روسي كان لازم يكون حارس ثالث بعد شوفاليه، بعد دوناروما أخذ يعني الموضوع زي ما لازم، وهذا الحارس الروسي اليوم هو بطل دوري الأوروبي. لو هيك نظرة بتشوف الحراس المرمى، خذني يعني احنا كلنا حضرنا شاهدنا المباراة، ولكن محمد أبو نيل كحارس مرمى كبير في البلاد أكيد كان مشاهد غير في ضربات الجزاء. هيك تحليلك للحراس لحركاتهم، خذني إلى هذا المنظر.
0: أنا بقدر أحكي لك نظري كحارس كيف أنا بتطلع على ضربات الجزاء، وطبعا لعبة كبيرة كانت مبارح. بفكر انه حارس باريس كان فيه له وزن كتير كبير في انه هن غلبوا بالاخر.
1: حلو.
0: اللي بيحضر بيشوف قديش كان قديش حاول يضغط لاعبين الخصم تاعون ارسنال بانه ضلوا ثابت في النص، ما استعجلش في انه يقفز، فهذا نوعا ما بيضغط الخصم. وزي ما شفت اخر قبل يمكن اخر ضربتين في واحدة طلعها بريت المرمى.
1: نعم.
0: هو بس نتيجة لو قديش ضله ثابت في مكانه وما استعجلش يقفز أو يأخذ زاوية.
1: يعني ضغطه
0: جدا في أنه ضله واقف، لأنه اللعيبة دائما كتير بتطلع على الحارس وبتشوف ردة فعله كيف بتكون.
1: محمد أبو نيل
0: أي حارس متسرع وبهون على الخصم.
1: تحليلك رائع وانت حارس رائع، بدي أبارك لك إن شاء الله في الزواج القريب.
0: شكرا كثير.
1: في معي على الخط ضيف، بدي أعرف هل هو فعلا بيوافقني أنه انت حارس كبير؟ ما نسأله، انت بس اسمع الجواب. تحياتي أدهم هادية.
2: هلا فيك. هلا
1: محمد أبو نير، شو رأيك فيك حارس مرمى؟ هو عريس قريبا إن شاء الله.
0: أول إشي من هاي المنصة
2: فادي شايف تلاميذي كيف بيعرفوا يحكوا.
1: سبقك في الحديث والله انه رائع.
0: اول شيء من هاي المنصة بدي استغلها بان انا اشكر ادهم في انه كان له حصة بانه انا بلشت مسير فيه.
1: ايوه.
0: وانا وياته عارفين بالضبط عشو احنا عم نحكي.
1: ابو النيل بديش احكي لك شو في ناس بعثت لادهم لما راهن عليك. هو بعرف مجنون ومش عارف ايش، قال لهم لا هذا الحارس.
0: انا وادهم نعرف ايش صار وراء الكواليس.
1: وانا بعرف.
0: وانت تعرف. وانا من هون بدي اقول له انه انا بقدره جدا جدا جدا جدا، وده شكره في انه هو حط علي ايش بحكوا يعني
1: الحمل.
2: كل شيء زيتوني من الحمل.
0: زيتوني.
1: لا يا شباب هد اللحظة.
0: حط علي زيتوني.
1: لا حط عليك الحمل. ادهم الحمل كان فعلا رهانت ابو النيل وكان قد التحدي.
2: اول اشي محمد واحد من اللعيبة اللي انا طول الوقت ضلنا تابعهن، لانه بالفعل يعني كانت انطلاقته بفرق الكبار هي معي. طبعا في مدربين اشتغلوا معه قبل ولهم فضل كبير عليه وكذا، وابوه كمان اللي رافقه
1: كل التحية
2: سعود ابو النيل كل المسيرة تبعته. فهناك الفضل الكبير. انا كانت لي الفرصة اللي اامن فيه واعطيه لأني آمنت بقدراته، هو عنده القدرات.

0: الإمارات، وأنا كتير كتير كتير مبسوط لولا ما بشوفه واحد من الحراس الكبار في الدرجة العليا. وكان عند حسن ظننا يعني محمد، كنت أظن كله هو يلعب معنا بريني يوم ما صعدنا للدرجة العليا الحضري.
1: أوبا
0: مظبوط.
1: بس وين هيك في مرة محمد عصبنك في مباراة؟ تعصبنت عليها كثير لأنه يعني كان قد التحدي، بس محمد بتعرف في الآخر هو ارتقيته وكلكم حملوكم على أكتاف في الريني.
0: تعرف الصغار الشباب الصغار لما بلش يلعبوا بالكبار دائما بنحاول نعطيهم ثقة ونقويهم من سنهن ورا. كنت طول الوقت أهدم بثقته قد ما كان عنده ثقة. هاي الشغلة الوحيدة اللي بتعصبن عليه.
1: حكينا أنا قبل أنا شايفها إيجابية ومحمد حللها بشكل رائع. محمد أبو النيل بدنا نبارك لك الزواج المقبل إن شاء الله، ونتمنى لك إن شاء الله موسم موفق في سخنين، وإن شاء الله كل خير يا ربي.
2: شكرا جزيلا،
1: إلى اللقاء.
0: مبروك.
2: شكرا كثير. شكرا جزيلا
1: حبيبي. رائع هذا الحارس، وباعتقادي أدهم فعلا لك بصمات كبيرة. ولكن أنا يعني بدي أياك نحكي هيك على نلخص موسم مركب، ثلاث فرق لأدهم هادية. تحياتنا بداية لكابتن أدهم، كيف بتوصف هذا الموسم؟ وانت كتابت بوست حلو هيك وصفته مركب وشائك.
0: طبعا أول شيء فادي كان موسم كتير كتير شائك لي كمدرب السنة العاشرة هاي، وأول تجربة بخوضها بهذا الاشي يعني.
1: والله صعبتها حالك السنة، صعبتها حالك كثير.
0: طبعا صعبناها كثير حالنا، بس احنا دائما انا شخصيا دائما بحب التحدي، وبحبش اللي خلينا نقول اللي تكون المي راكدة دائما عندي والاشي مفهوم ضمنا. يعني بني ادم اللي انبنينا طول حياتنا، حتى لما كنت لاعب وحتى لما مسيرتي كمدرب، كل الامور كانت شاقة وتعبنا كثير، فمنضلنا نتعب يعني متعودين هذا التعب. بس أفكر إنه بدايتي كانت مع كفر قاسم، موجودة بكفر قاسم.
1: كان عندك فريق طاحن في كفر قاسم، كل إنسان بيقول ليش أدهم ترك، بتقول لي أجتني فرصة من الريني. بفهمك.
0: طبعا يعني كانت فترة كتير كتير كتير ممتازة، يمكن من أحلى فترات حياتي بكفر قاسم اللي فيها هدوء وشغل.
1: صحيح.
0: وعمل ديناميكي مع الإدارة ومع الكوادر الموجودة غاد، وشفنا كيف الترجم بالآخر 13 أو 14 لاعب محلي انخرط في الكادر الواسع وأخذوا دقائق لعب. هذا مجهود سنتين كنا موجودين غاد. وليش الترجم بداية الموسم لما الفريق ما كانش عنده يتعاقد مع لاعبين والكل راهن علينا ننزل، فتحنا الموسم بشكل كتير كبير، وكان في يعني خلينا نقول بداية الموسم عطت دفعة قوية لنهاية الموسم.
1: أنا بدي أسألك أدهم، كان عندك كفر قاسم، كانت عندك الريني، وكان عندك عكا، في أي فريق حسب رأيك أنت أخطأت أنك وقعت؟
0: كفر قاسم كان لي مواسم غاد يعني، طبعا واحد من الفترات المنيحة الممتازة لي كمدرب.
1: أدهم تهربش من السؤال، سؤال واضح. في أي فريق أنت أخطأت أنك وقعت؟
0: ولا واحد فيهم.
1: أدهم أنت السنة زدت في العمر 4 سنين يا زلمي، أنت يعني مرت عليك سنة طاحنة.
0: لا هو تعب، لأنه كانت المشكلة كانت بالنتائج اللي بريني والنتائج اللي بعكة. يعني أول مرة بمرك فترة تدريب ما فيش فيها انتصارات وما فيش فيها.
1: أنت مش متعود.
0: طبعا انتصارات يعني كنا نعاني مع فرق قاع. أنا أول مرة بدرب فريق قاع بالموسم الأولاني اللي بكفر قاسم، كنا ننافس في القاع ولكن اتثبت الفريق بسرعة.
1: صحيح.
0: هنا بريني أفكر في الدرجة العليا كان لي مباريات كتير كتير ممتازة مع فريق مكابي أبناء الريني. الحظ ما حلفناش، الكادر كان ديك بهاي الفترة، لعيبة مصابين، لعيبة فترة الحرب اللعيبة طلعت، وكل هاي الأمور عوقت على الفريق كتير كتير، وشفنا بالآخر النتائج اللي كانت قبلي والنتائج اللي كانت بعدي. في ملخص الأمور الفريق هبط. أنا كنت
1: توقعت تضلق في الريني؟
0: طبعا انا كان عندي امل كبير الفريق يضل في الدوري، واحنا
1: لانه انت تضل في الريني حتى لو هبط الفريق. توقعت
0: هذا الامل اللي كان، ليش؟ لانه فريق الريني فيه خلينا نقول فيه قاعده قويه للدرجه الممتازه، يعني راح يبقى كتير لاعبين من الموسم هذا مع الريني اللي عندهم عقود. وانا كيف بعرف سعيد يتركك من كل الاشياء اللي بحكيها في الصحافه انه ممكن يترك وبده يكرر بده يكرر. سعيد تركشر الريني وراح
1: اوبا شو العنوان هذا؟ سعيد لن يترك الريني، خلص هذا من ادم هادي.
0: قابلني اذا بترك الريني، وقابلني اذا ما كانش الفريق مدجج بقوه.
1: بس على فكره كثير ناس توقع انه انت تكون مدرب، يعني ما اجاش تلفون من سعيد.
0: انا كمان اقول لك صراحه كان بدي هذا الاشي، لانه الموسم تبعثر من بدايته وانا جيت انقذ الموضوع، وما شفتش انه اذا انا طلعت من الفريق راح يجي حدا اللي ينقذ الفريق. او
1: طب ليش انا التلفون ما رنش؟ يعني احمد جابر حافظ نمرتك عن غيب، وسعيد بعرف عن غيب، ليش ما اتصلوا فيك؟
0: انت بتحكي على هذا الموسم لسه يعني؟
1: يعني على الاقل في الممتازه انه تعالي ادهم، تعالي نادي الكره.
0: فكرك تعالي ادهم يكبر انتهى.

0: بالرياض.
1: انتهى المشوار؟ انتهى؟
0: طبعا انتهى المشوار بالرياض.
1: والله انك زعلان شكلك يا ادهم.
0: لا دربت فترتين مناح ممتازات، واحدة منهن صعود من الدرجة الأولى للدرجة الممتازة، من الدرجة الممتازة للدرجة العليا، والمرة الثانية فترة طويلة في الدرجة العليا، يعني أخذت خبرة كتير كبيرة غاز. ففكر إنه من وراي الموضوع وانتهى بالنسبة لي.
1: طيب أدهم هادي وين السنة؟
0: يعني هيك أنت لما تسألني سؤال زي هذا اللي أنا بالصيف هذا أرجع على الريني، فكر إنه سؤالك شو محله؟
1: لا سؤالي محله، أنا يعني كثير ناس توقعت على يعني إنه تعالي أدهم انت طلعت من الممتازة للعليا،
0: نقت الفرصة مرة واحدة الثانية فيش.
1: الفرصة بتيجي مرة خلص واحدة.
0: شو بدك سكوب؟ انا مرة بحكي.
1: لا انت دائما عندك سكوبات. ادهم السنة وين؟
0: في عطويل عكا ان شاء الله.
1: يعني انت بتقول نكش راح يضل تساهم نكش المدير الفني؟
0: طبعا طبعا. لا يعني موجود الصهو بجلسة مع رئيس البلدية غاد عشان يلخصوا الموسم ويحضروا الموسم الجاي من ناحية ميزانيات وكل هاي الامور. طبعا انا كمان في عندي عقد في هالطويل عكا، نستنى بس كيف الميزانيه تكون بالضبط عشان نعرف كيف نحضر الفريق على وجه يكون.
1: ادهم حبيبنا ارجع الاخاء، مشجع اخائي محروق بكتب لك ادهم حبيبنا ارجع الاخاء، شو نجاوبه؟
0: وكله فريق الاخاء، فريق الام تبعنا، الفريق
1: يما ما اشترك بالحكي.
0: لا فريق اللي صنع ادهم هادي، ادهم هادي تبلور وانصنع في فريق مكابي اخاء الناصري، فريق مكابي اخاء الناصري صنع لاعبين نجوم بساحات دولية مثل مونس دبور، نجوان غريب، أحمد عابد، دائما فريق الأخاء خرج عمالقة في عالم كرة القدم.
1: نعم.
0: وأنا مبسوط كثير أن أنا تخرجت من هذا الفريق كوني المدرب العربي، خلينا نقول الأول اللي بدرس الدرجات المحترفة، فأنا كمان صنعت هذا الفريق. والفريق أنا مش خلينا نقول فريق الأم، أنا الفريق اللي بشجعه وفريق مكابي أخاء الناصر.
1: بتشجع بتشجع، ولكن لما تكون اليوم السنة في تعرف كم ديربي عندك، بدك تلعب مع كفر قاسم، بدك تلعب مع أخاء الناصري، بدك تلعب مع طبعا عندي كمدرب عكا وضد الريني، تخيل أدهم كم ديربي عندك.
0: أفكر إنه هذا الموسم راح يكون من أجمل المواسم في الدرجة الممتازة.
1: مش تصارع في القاعة يا أدهم، ما أدري بقول لك بطلت تتحمل كمان موسم.
0: لا أنا لما أفادي أنا لما ببني السنة ببنيها بقاعدة قوية، دائما كل الفرق اللي أنا ببدأ فيها الموسم بحضره بكون عندي فرق قوية وفرق اللي هي بتجيب إنجازاتها المطلوب منها بكير.
1: عندي صورة شفتها بالفيديو طبعا، أنت متفوق 2-1 على نوفاق جليل، بيجيك أنس دبور حبيبك حبيب قلبك لاعب اللي بتعرفه مليح بعمل 2-2، شو كان شعورك؟
0: أنا طول الوقت بعرفه أنس دربته في الأخاء ودربته في كفر كاسن، وبعرف أنه أنس بالماني تايم بيجي على هاي المباريات، يعني حتى في التحضير لأن في المباراة نوفا قليل قلت لهم طول الوقت حتى ورجيت الفيديوهات انه كل الاشي بيجي عن طريق الكرات الثابته تبعت انس، يعني ما نقدرش نمنع الكره الثابته تبعته بس نمنع حصول الاعاقات في المناطق الخطر اللي انس برتاح فيها، وبالاخر لعيبه منفذات في هذا الاشي، وهو انس عمل مباراه كبيره ضدي. هذا اذا بدل على الروح الرياضيه الموجوده
1: طبعاً.
0: وقديش كره القدم هي جميله، يعني انس دبور هو واحد من الأصدقاء لي، غير أنه عند لعبت معه أنا كمان كلاعب، كان معي طول الوقت في المعسكرات التدريبية بالغرفة تبعتي، يعني كان ويجي بآخر.
1: ولكن لما في صفارة البداية طبعا كل الزمالة بتروح على الجانب، وهي حلاوة كرة القدم،
0: منافسة شرسة خلينا نقول عفيفة.
1: طيب بدي اتامل فعلا انه السنه على الاقل يكون عندك فريق طاحن في عكا، لان انا بعرف انه يعني على الاقل الاموال موجوده، الاراده موجوده، الاداره موجوده، ومدرب ممتاز في الدرجه الممتازه موجود. ادهم هادي بتمنى لك موسم هيك هادي وتشتغل على الهدى، بس تفاجئنا مع فريق قوي بطاحن، لانه بدنا درجه ممتازه مثيره ان شاء الله.
0: ان شاء الله فادي، تسلم كثير
1: حبيبي. للقاء.
0: شكرا لك جميع المستمعين.
1: قبل أن نخرج لفاصل، أدهم هادي يقول انتهت طريقي ومشواري مع الريني، حتى لو جاء الاتصال من سعيد بصول راح أقول له يعطيك العافية، بنضل حبايب وزملاء مش أكثر. بعد الفاصل إلى دوري الأبطال، كونوا معنا.

0: ياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان

0: كان واحد وبسعر ما بتفوت مع بارتنر، الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
1: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات: ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: نظاراتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: أول شيء أنا كنت بمكة بحيفا
1: طبعا
0: بالصيف، وكانت عندي فترة كثير مليحة، بس ميسي ديجو حاول يقنعني إنه أنزل على ليغا لوميت، إنه عديف ليلي من ناحية نسيون من ناحية
1: تجربي.
0: الاستكشاف، أيوة كل هالأشياء، وإخشو تسليخ يعني إنه شخنعتي،
1: اقنعك مساي.
0: ورحت معه، وصار معه يعني الاشي صار بالعكس بابن يهودا صراحة،
1: طبعا هو انا
0: من
1: الفريق
0: ناحية
1: وانت كنت قادم، ما كملت المشوار.
0: والاشي يعني شبيه علي، يعني لما المدرب انه هو جايبك والاشي يصير بالعكس، يصير في اشياء يعني لو بس لي تشي له، يعني مش
1: اها
0: الاشي مش بيده،
1: طبعا
0: والاشي الي ولا يعني راح لكيفون اللي هو اخشت مشت سبينو، ما صارش يعني زي ما
1: صدقني
0: اللي توقعناه، ما
1: احسن
0: صارش.
1: لمساي، اللي مساي احسن واحسن، وارتقى دوري وهو مع رمات جان، حقق الارتقاء. حمزة، انت كرتك تابع لمين حاليا اليوم؟ لمين تتابع؟
0: ايش تابع من ناحية
1: بطاقتك لمين البطاقة تابعة؟
0: لما كان بعرف عندي خوزيه لـ 2027.
1: حلو. طيب والسنة هاي حكوا معك راح ترجع للفريق تتدرب مع الفريق؟
0: ان شاء الله راح ارجع بالصيف نتمرن على الفريق ونشوف ايش يصير.
1: كيف علاقتك في براك باخر؟
0: علاقتي كثير منيحة، كنت معه شهر او شهرين
1: نعم.
0: قبل سنتين.
1: ولو سألتك اليوم، طبعا مسيرة كبيرة بلشت وانت ما شاء الله عنك بعدك في بداية المشوار، ويعني صغير السن، وين حلم حمزة يكون؟ مكابي حيفا، ولا بتقول لا انا عندي فريق اكبر، طموحي اكبر خلف البحار؟
0: أنا أكيد أكيد حلمي إني أطلع على أوروبا وأصل فرق كثير كبيرة، بس واحد من الأهداف تبعيتي أنا حاب إنه أحط اسمي بمكابي حيفا، يعني قبل ما أطلع على أوروبا حاب أعمل إشي بمكابي حيفا، لأنه فريق اللي قدالتي فيه،
1: اها
0: وإخبات لي إنه أعمل إشي هناك، فاهم يعني؟ مش يعني صراحة الجمهور تبع مكابي حيفا كثير يحبني،
1: صحيح.
0: وفي كثير اللي تومخين فيه ويدعم شو انا سحب اخذير لهم، يعني حاب
1: يعني
0: ارجع شيء
1: الجمهور
0: الى
1: بتواصل معك، حمزة بتواصلوا معك، الجمهور بيكتبوا لك انه مشتاقين لك وحابين يشوفوك في
0: كثير
1: مكابي
0: كثير
1: حيفا.
0: يبعثوا لي
1: حلو.
0: المحاكين، دايما يبعثوا لي محاكين لخبي سامي اوفر، تسخي منتخب سامي اوفر، تسخي منتخب خايفة،
1: اها
0: عمين تخزور، على الفاي تخزور، متاي تخزور، وكل يعني كثير هدوءات من قبل افيله، يعني بالشارع وين ما اروح مع اصحابي، وين ما اروح بالمطار، اليوم بالمطار لما سافرت وين ما اروح، يعني متاي تخزور، تسخي مدخة،
1: حلو،
0: وفي
1: يعني
0: مدخة
1: في انتظار،
0: بخايفة.
1: في انتظار لإلك. طبعا بنذكر انه اخوك جاد شبلي، طبعا وانتم من عائله رياضيه، شو بتحكي لنا عن جاد؟ لاعب هبوع العكا.
0: جاد برضه لاعب مجتهد ولاعب كثير مليح، وخلص هو جيل النعر وبعده ما اخذش الفرصة تبعيته، بس ان شاء الله لما ياخذ الفرصة هو راح يثبت حاله، انا بآمن فيه ومآمن به.
1: ايش اكثر وظيفه بتحب تلعب فيها حمزه؟
0: بالملعب جناح ايسر.
1: جناح ايسر، مع انه في اللي بيستعملك ظهير ايسر، او في يعني بيستعملوك مرات لفوق مرات لتحت، مرات مجين مرات كناف ما يسمى.
0: العب هاي الاشياء طبعا، والعب تحت المهاجم يعني مسبار ايسر 10.
1: 10 اها. ومين هيك لما بتقول حمزه اليوم مكابي حيفا، وبشكل عام مين اللي بتطلع عليه حابب تتعلم منه لموديل اللي تقلده او تتعلم منه كره قدم مليحه؟
0: أنا صراحة بأوروبا نيمار، وفي إسرائيل ليون رافائيلو،
1: اوبا.
0: اللي يعني اللعيب الوحيد اللي شفت منه يعني أشياء شنيه مكولة عن جد،
1: شو تعلمت منه؟
0: شحكان
1: شو
0: من هاي.
1: عن جد فعلا يعني هو اليوم بيحكي انه مدير مهني مش كثير ناجح، ولكن كلاعب الكل بيشهد له.
0: الصراحة هالأشياء ترجع له، يعني من ناحية هو جديد على التفكيد،
1: صحيح.
0: بس إنه من ناحية شحكان هربي يشهر بما للمضممين، والمنهجوت ككابتن
1: القيادي، صحيح.
0: غرفة الملابس، بن آدم كثير رجوع، كثير يعرف شو يطلع منه، شو يحكي
1: نعم.
0: بالملعب، إخو متنهيل بالكل إشي، يعني بمت.
1: قديش على زياد عمرك يا حمزة؟
0: أنا 21،
1: 21، وأخوك أقل منك سنتين جاد، صحيح؟
0: سنتين.
1: والعيلة دائما داعمة وموجودة معكم، اللي طبعا برافقوكم.
0: أكيد طبعا طبعا اكيد. امي وابوي يعني مبينين مش
1: طب السنة

0: لعبته اثنين السنه اثنين لعبته في الممتازه لما كان مباراه في عكا ومباراه في كفر سابا, وين كان يروحوا في نفس الوقت؟
1: ايه حسب امنا عكا وابوي كفر سابا
0: قصوا. طيب بدي اتمنى لك لعيلك ولعائلتك ولجاد وللعائله طبعا كل خير, وان شاء الله يكون هيك صيف مميز ونشوف اسمك كبير كبير في مكابي حيفا اللاعب حمزه شبلي. تحياتنا لك وانبسط في تايلاند
1: حبيبي. تحيات لكم.
0: الى اللقاء. الى اللقاء. كان هذا اللاعب المميز حمزه شبلي, ويقول العوده قريبه, ساتدرب مع مكابي حيفا وان شاء الله براك بخر ورفائيلوف طبعا يوقع مع يحترم العقد اللي موجود حتى 2027. سنذهب الى فاصل, وبعد الفاصل سنكون في جوله. اوكي بنكمل بنكمل. رح نكون مع جوله هيك طبعا لاهم الفرق العربيه سواء في الممتازه وفي الدرجه الاولى, و تعرفوا شو اللي عم بصير. طبعا كفر قاسم تتحضر, الإخاء الناصر تتحضر, وأيضا لفريق الرناوي. وسمعت أدهم هادي بيقول سعيد بصول سيحضر فريق طاحن, يعني وأكيد مش معي لأنه أنا سأكون في عكا, والآن هناك جلسة بين تساحي نكش بالك أبوي العكا ورئيس البلدية الجديد وهاد سيقف لتحضير الفريق الجديد الفريق العكي. والآن نقول تحية طبعا طيبة للزميل اللي راح يكون معنا بعد قليل الآن إبراهيم أبو عطا. تحياتنا إبراهيم.
2: على بيك يا أخي فادي وبجميع المستمعين والمستمعات.
0: يلا جولتنا سريعة, كفر قاسم على خير الريني, من وين نبدأ إبراهيم؟
2: نعم الريني وكفر قاسم والأخاء في دورة الدرجة الممتازة, وبالتأكيد قبل قليل أنهينا حديثا
0: نعم
2: مع سيد ماهر حامد, وأكد بأن المدرب علاء صايغ بدأ باتصالاته من أجل بناء فريق قوي يمثل الوسط العربي ومدينة النصر بأن يكون فريق قويا. وبالتأكيد كلنا ندرك قوة الدوري الممتاز هذا الموسم, خصوصا بعد هبوط فريق مكابي الريني, وبالتأكيد من المتوقع أن يكون دوري ممتاز قوي, وأيضا فريق كفر قاسم وأخاء الناصرة, وأيضا بعد أن ضمن فريق أبو عيل عكا مع المدرب أدهم هادي بالتأكيد سيكون لنا دوري ممتاز أكيد. وبشكل عام التحضيرات على قدم الوساط ولكن بوتيرة متواضعة كيفما هو الحال في دوري الدرجة العليا, يعني قبل لحظات
0: هو الإخاء اللي تغير في عندهم وتغير أيضا في الإدارة, إنه مرة الإخاء كان يحكي لهم ها عنا إبراهيم أبو عطا لاعب وقع, عنا فادي مصطفى وقع, اليوم الإخاء تغيرت الفكر, هم يعني بفهموا انه يجب فحص كل كبير وصغير عن كل لاعب, وعلى هاي بنعطيهم الف تحيه لانه ممنوع توقع مع لاعب انت مش متاكد منه انه ملائم للفريق 100%, مشان هيك الاسماء بتتاخر. ولكن اخاء الناصري ما بقدر افصح اللي طبعا احتراما للعقود اللي جاي على الطريق وانت بتعرف قسم منها, يعني هم بيحكوا على اسماء كبيره رنانه على الاقل في الدرجه الممتازه.
2: نعم نعم, وبالتأكيد والتركيز على اللاعبين المحليين والابتعاد عن اللاعبين الأجانب بشكل عام, مع التأكيد بأن هذا ما أكده سيد ماهر حامد.
0: نعم.
2: وما دمنا تحدثنا عن التعزيزات أيضا في دوري الدرجة الممتاز, تحدثنا قبل قليل مع سيد منذر خلايل الناطق بلسان فريق اتحاد أبناء سخنين, وقال يعني بشكل بصريح العبارة بأن الحال في سبات الآن في هذه الفترة, يعني جميع اللاعبين والإداريين والمدربين في إجازة لفترة وجيزة من أجل الاستعدادات, أيضا هناك الأمر بشكل عام في سبات عميق, ولكن الأنظار تتجه إلى دورة الدرجة الأولى. وأيضا
0: من الأقوى, من الأقوى في الأولى, مين بلش يشتغل صح,
2: من بلش يشتغل صح عندك. وبالتأكيد أنا أتفهم الفرق العربية, الفرق العربية غير موجودة, هناك نهيك فريق الطيرة طيرة المثلث, ولكن نيشر كرميل
0: نيشر وقعت مع المدرب قال برشان طبعا اللي كان في الطيري.
2: نعم نعم نعم, نيشر وكرميل وكريات آتا, ولكن يعني في من خلال الحديث الذي أجريته مع بعض المسؤولين في الفرق العربية قالوا بأن دوري الدرجة الأولى وخصوصا المنطقة الشمالية سيكون على يعني مش أقل من الدوري الدرجة الممتازة والعليا من حيث المنافسة, خصوصا هبوط نوفا جليل
0: نعم
2: وأبو عين الخضيرة, ويقولون يعني نحن نريد أن

0: يكون هذا الموسم مر الكرام بدون المجازفة، وخصوصا في ظل الحرب التي كانت والوضع الغير
1: المتوقع. تقدر تهديهم إبراهيم، تقدر تقول لهم بالحرف الواحد، سواء الخضيرة وسواء نوفا جليل، فرق اللي مدعومة مباشرة من البلديات، على الأقل اللي أنا بعرفه رئيس بلدية الخضيرة ورئيس بلدية نوفا جليل قالوا لن ندعم الفريق كما كان الدعم في الممتازة، فهم أيضا راح يكونوا هيك في مستنقع، وأنا فرصة للفرق العربية. ولكن أنت حكيت نشر عدت العدة، بدي أشكرك إبراهيم أبو عطا، ودائما هيك مع الأخبار الحصرية والملاعب سواء في الممتازة وفي الدرجة الأولى.
0: الدرجة يعني الثانية مشتعلة، نار نار نار.
1: ضيفنا في الدرجة الثانية، استمع يا إبراهيم، خليك على السمع. شكرا لك إبراهيم، تحياتي، إلى اللقاء. إذن قال إبراهيم أبو عطا الدرجة الثانية مشتعلة، وفعلا مشتعلة، ومعنا طبعا غانم غبيش رئيس إدارة أبويل يركا. تحياتنا كابتن غانم.
2: مساء النور،
1: كيف الحال؟
2: الحمد لله، مساء الخاطر.
1: يسعد خاطرك وتحياتنا لإلك. طبعا كيف التحضيرات لفريق أبويل يركا؟ وقبل نحكي على كرة القدم، يركا بتمر زي مجتمعنا العربي بحالة من الحزن بسبب الفوضى والجريمة والعنف. طبعا بنعزي الأهل وبنعزي الجميع، وين دور الرياضة والفريق اللي ممكن يجمع البلد للحد من هاي الظاهرة السلبية؟
2: أول شيء أنا بأسف على كل شاب
1: صحيح
2: في الوسط العربي وفي طائفتي وفي بلدي العزيز الغالي، ولكن هذا حال الدنيا. يعني أنا لما احنا رسمنا فكرة الفريق أساس احنا نعمل برنامج لطلاب المدارس، للشبيبة، للأشبال، للكبار، وعندنا خطة الحمد لله رسمناها من الموسم الماضي لغاية 5 سنين نحاول نجيب يركا للدرجة الممتازة.
1: ممتاز، درجة ممتازة. ولكن انت حكيت كلمة انه في طلاب مدارس، صدقني قبل الانجاز وقبل ما نرفع الكأس وقبل لا نشارك في اي شغلة، مهم يكون عندنا طلاب مؤطرين يجوا من الاحد للخميس يلعبوا كرة قدم، بعيد عن العنف، بعيد عن فوضى السلاح. وصدقني اخي غانم غبيش، انت واعضاء الادارة في أبويل يركا لكم حصة كبيرة في هاي التوعية وهذا النشاط الرياضي.
2: طلع نحن يعني بلشنا الموسم مع فريق للشباب ومع الفريق الكبار اللي صعدنا للدرجة الثانية بعوني تعالى الحمد لله. في عنا خطة انه احنا كمان يعني عم نعمل وعم ندرس موضوع مدرسة لكرة قدم اللي
1: ممتاز.
2: تشمل لحد 600-700 طالب في المدرسة من جيل 6 سنوات لجيل 14-15. في طبعا كمان مدرسة متواجدة بيركا اللي فيها ما يقارب 350 طالب. يركا بلد كبيرة طبعا، يركا بلد تجارية، بلد سياحية، يعني في عنا ناس بتمر كميات هائلة في اليوم يوم،
1: وفيها ملعب ملائم للدرجة الأولى، وفيها يعني القاعدة جاهزة، ضل الشغل يكون صح على قدم وساق.
2: طلع احنا ما يعني احنا عم نحاول نتعاقد مع مدربين ولاعبين اللي نقدر احنا يعني الناس تشوف عن قريب وعن بعيد انه أبويل يركا موجودة على الخارطة. أبويل يركا بتستاهل ننزل على المدرجات، عندنا ملعب واسع مع مدرج واسع، ويعني أنا بكل حذر بقول إنه إحنا في الطريق الصحيح، فبتأمل.
1: عجبتني بكل حذر، عندك فايد حسون معناها ارتقاء، أي حذر هون السيد غانم؟
2: طلع أنا
1: انتفايت من أوسع الأبواب، معك فايد حسون ورح نحكي عن نجوم الأوقات، والله قلبك قوي، عندك يعني لاعبين ما شاء الله عنهم.
2: عندي فايد، أنا من شهر واحد بلشت أتواصل معه بصراحة وقدرنا نتعاقد معه بالثلاث أسابيع طبعا، وتعاقدنا كمان مع الطاقم المهني اللي بيجي مع فايد. يعني احنا اليوم تعاقدنا مع 3 مدربين، وعندنا المدير المهني من الأخ أمير معدي من يركا اللي هني لازم يقودوا الفريق ويبنوا الخطة للأشبال للشبيبي. يعني في حديث عندنا استخر شوي جلسة يعني للإدارة، في حديث عم بيدور يعني نوسع العمل، نوسع النطاق، نوسع القاعدة، فبتأمل إنه تتسهل علينا ونعطي كل طالب، كل ولد، كل شاب هاي البلد حقه.
1: مين أهم الأسماء اللي وقعتوا معها حتى الآن؟ يعني احنا نعرف سليم عماش، بنعرف نمير آغا، يلا اطلعنا.
2: عندي المهاجم فراس غنايم
1: يا حبيبي،
2: وعندي يردين كوهن، وعندي سليم عماش، وعندي علي الزامل، وعندي علي زبيدات، وعندي علي الزعبي، وعندي وائل الخرباوي، عندي فواز محمود فواز، عندي أمير طربيه، عندي نمير آغا.

0: في الدفاع. عندي القوي خالد
1: عزام,
0: خالد عزام ووليد صعب القوي الثاني, يعني بدي يتنافس ومين بدي يكون في التركيب الأولى.
1: والله عندك ريال مدريد الدرجة الثانية أنت. الله يعينك.
0: وعندي مفاوضات مع خط نص طبعا مع قاسم نجار وأنور مراد, فبتأمل من هنا لأسبوع 10 أيام.
1: سيد غانم انت حكيت لي على اسماء رناني مش بس في الدرجة الممتاز الدرجة الثانية, كمان في الدرجة الأولى نجار حرباوي, بتحكي اسماء كبيرة اللي صالت وجالت في الملاعب. سؤالها بتكلف مصاري,
0: احنا من ناحية مصاري ما عندنا مشكلة بصراحة, عندنا الحمد لله رئيس مجلس بحب الرياضة, عندنا رئيس مجلس داعم للرياضة.
1: وانت الداعم الأساسي للرياضة؟
0: أنا مقاول بعملي يعني داعم أول, في حد لفيف من رجال الأعمال اللي أنا ببني لهم أصحاب مصالح زي إيميش ستار, ماي بيبي, ميركازا, أمل كار, استياركا.
1: طب سيد غانم أنت واضح أنه أنت رجل أعمال وما شاء الله عقد الحال, بس أنت أنا الخبرة والحياة علمتنا كثير فرق عربية وأطلعنا الأصوات وقسم بتعرفها وقسم ما بتعرفها ويحكوا لنا ولا يهمك وكله موجود, للأسف هالفرق انمحت مش بس تفككت انمحت. كيف بتضمن انه ان شاء الله هذا الفريق يظله مع كل المبالغ هاي يشتغل صح وفق خطة مالية مدروسة؟
0: طلع انا بحكي لك وجهة نظري طبعا, كلاعب في الماضي يعني لعبت كم من سنة وكإداري في المسلم.
1: شو لعبت؟ شو كان وظيفتك؟
0: كنت لعب في الدفاع.
1: طيب يلا طلعنا.
0: احنا لما تغدنا معي اللعيبة مش من شان نذكر اسماءنا على الراديو في الجريدة ونقوله عن يركا واو.
1: واضح.
0: احنا تغدنا من شان نشجع الرياضة في يركا. يركا 20 سنة ما كان فيها رياضة, حتى ما كان فيها ملعب صالح للرياضة. احنا الحمد لله في عنا تسيفت مركز البعلين يعني عمل متكان إيمونين مشان يشجع الأولاد, عملنا رئيس المجلس ضبط الملعب على أعلى مستوى من ناحية أرضية مدرج في للجمهور, وطبعا عندنا جمهور قوي جدا بتواجدوا في الألاف على المدرج.
1: حلو.
0: وهي القوة اللي احنا عم تعطينا الاستمرارية مش بشرط بس المال, المال موجود في كل محل بس بدك تعرف كيف تدير الأمور المالية.
1: هاي بنركن عليك فيها سيد غانم. عدم الصعود معناها فشل السنة؟
0: العوز بالله نحن موجودين. قلت لك احنا
1: والله انت قد التحدي سيد غانم.
0: نحن بنين خطة لخمس سنين للدرجة الممتازة.
1: يلا سجلنا يعني معنا بغبيش.
0: ما صارتش السنة بدها تصير السنة اللي وراء على محال, يعني
1: على اهم شيء تشتغلوا صح واهم شيء الفريق يكون دائما محسوب صح. وانا بركن عليك وسمعت
0: انه انت فادي, انت بتعرف يعني من المقابلات اللي بتجريها مع مدراء فرق ومع سبونسرهم ومع لاعبين, مش بس انت يعني قلت كلمة حلوة, مش بس نجيب احنا نجوم لامعة في كرة القدم,
1: صحيح.
0: كمان بدك طاقم مهني لامع, كمان بدك جمهور
1: يواظب. وهذا نداء, وهذا نداء لأهل يركا التفوا حول الفريق. يركا بتمر بحالة حزن ولكن أنا متأكد أن الفريق بإدارتكم السليم إن شاء الله يرجع البسمة كمان ليركا ولكافة طبعا قرنا ومدننا. غانم غبيش رئيس إدارة تابعوا ليركا, شكرا لكم النجاح.
0: شكرا
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء.
0: مع السلامة.
1: لهون برنامج طبعا مساء رياضة. ميساء عساف كانت في الإنتاج في الهندسة الإذاعية, إلياس عبد الملك في الديجيتال, دانا أبو بكر كل الأخبار الرياضية على تطبيق ناس, فادي مصطفى كان معكم في مساء الإثارة مساء رياضة. إلى اللقاء.
2: بيرفكتو يعني الكمال, وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة, وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي, هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا, زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177. مستعدون

سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كولموبي.

0: ميو ميو موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. أوبتينايس بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم التفاصيل. أصيب 4 أشخاص بجراح وصفت بين متوسطة وطفيفة مساء اليوم جراء سقوط مسيرة أطلقت من لبنان في بيت هلل التي تبعد 5 كيلومترات عن كرياتشمونة شمالي البلاد، فيما أكدت إذاعة الجيش الإيصالي انفجار طائرة مسيرة مفخخة في منطقة عسكرية في المنطقة. في وقت سابق قال رئيس الحكومة الإيصالية بنيامين نتنياهو أن قوات إيصالية سيطرت على قلعة شقيف، واعتبر أن الجيش الإيصالي عاد إليها أقوى من أي وقت مضى، وأشار إلى أن العملية تمثل جزء من سياسة إسرائيلية أوسع لتوسيع العمليات العسكرية داخل لبنان. من جانب آخر قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن أصدر تعليمات بتوسيع وتعميق تموضع الجيش الإيصالي شمال نهر الليطاني وتعميق سيطرته على ما وصفها بمعاقل حزب الله، معتبرا أن الهدف هو إزالة التهديد عن بلدات الشمال الإسرائيلي. بالمقابل شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على مناطق عدة جنوبية لبنان خلال الساعة الأخيرة، منها غارات على بلدة مجدلزون جنوبية البلاد، فضلا عن غارات أخرى على أطراف بلدة دبين في قضاء مرجعيون، وغارتين على بلدتي كفرصير وشوكين جنوبية لبنان، فيما أفادت وسائل إعلام لبنانية مختلفة بوقوع إصابات وضحايا جراء تلك الغارات. أوردت صحيفة يدوى تحرنوت أن قادة أمنيين وعسكريين إسرائيليين ينظرون إلى السيطرة على قلعة شقيف باعتبارها صورة انتصار تكتيكية، لكنها بالمقابل لا تغير بصورة جوهرية طبيعة المعركة الدائرة في لبنان. وأضاف أولئك القادة الأمنيون العسكريون الإسرائيليون أن تلك السيطرة لا تحسم مستقبل الحزب أو مكانته في الساحة اللبنانية وفق ما جاء على حد وصفهم. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده لن تقبل بأي اتفاق لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة ما لم يضمن حقوق الشعب الإيراني. وأضاف قاليباف أن بلاده لا تبني مواقفها على الأقوال أو الوعود، وشدد على أن نتائج العملية هي المعيار الأساسي في تقييم أي تفاهمات أو اتفاقات. في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تعهدت بعدم السعي لامتلاك السلاح النووي، وهو أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات الهادفة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع اليوم على مشروع قانون يهدف إلى تجديد القيود على رفع الأذان في المساجد من خلال فرض نظام تصاريح مسبقة لتشغيل مكبرات الصوت ومنح الشرطة صلاحيات واسعة للإنفاذ والعقاب، ويشترط فحص عدة معايير قبل منح التصريح وفق ما جاء في القرار، بينها شدة الصوت ووسائل الحد منه فضلا عن موقع المسجد وقربه من المناطق السكنية وتأثيره على السكان في محيطه وفق ما جاء. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم مائلا إلى البرودة غائما جزئيا، ونهار غد يبقى الجو غائما جزئيا، فيما تبقى درجات الحرارة عالية.

0: حالها. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3، 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: نظارات العيد بلشت في أوبتي نايس، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
3: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. أصيب 4 أشخاص بجروح بين متوسطة الخطورة طفيفة إثر سقوط طائرة مسيرة أطلقت من لبنان في بلدة بيت هلل قرب كريات شمونة، فيما أعلنت مصادر نقلت عنها إذاعة الجيش الإيصالي أن المسيرة انفجرت في منطقة عسكرية شمالية البلاد. في المقابل، واصل الجيش الإيصالي غاراته على جنوبي لبنان مستهدفا بلدات مجدل زون ودبين وكفرصير وشوكين، كما أعلن مهاجمة أكثر من 100 هدف تابع لحزب الله خلال الساعات الماضية، بينها مخازن أسلحة ومقرات ونقاط مراقبة، مشيرا إلى اغتيال نحو 900 عنصر من الحزب منذ بدء وقف إطلاق النار. من جانبه، قال رئيس الحكومة الإيصالية بنيامين نتنياهو أن الجيش سيطر على قلعة شقيف البوفور في جنوبي لبنان، معلنا توسيع وتعميق الانتشار العسكري شمال نهر الليطاني بهدف إزالة التهديد عن بلدات الشمال بحسب تعبيره. في المقابل، ذكرت صحيفة يوديو تهرانوت أن مسؤولين أمنيين إيصاليين يعتبرون السيطرة على القلعة إنجازا تكتيكيا، ولكنه لا يغير بصورة جوهرية مسار المعركة أو مستقبل حزب الله في لبنان، فيما أعلن الجيش نشر أولى المشاهد من داخل القلعة بعد إعادة السيطرة عليها وفق تعبيره. ودوليا، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بشأن لبنان يوم غد بطلب من فرنسا في ظل التصعيد المتواصل وتوسع العمليات العسكرية في الجنوب اللبناني. في الملف الإيراني، أكدت طهران أن قواتها المسلحة ما زالت في أعلى درجات الجهوزية رغم استمرار المفاوضات، فيما شدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف على أن بلاده لن توافق على أي اتفاق مع الولايات المتحدة ما لم يضمن حقوق الشعب الإيراني، مؤكدا أن طهران لا تثق بالوعود الأمريكية وأن معيارها الوحيد هو تحقيق نتائج ملموسة. من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بعد فتح مضيق هرمز ومعالجة الملف النووي الإيراني، معربا عن اعتقاده بأن الطرفين باتا قريبين من التوصل إلى اتفاق. قالت مصادر سورية أن قوة إيصالية مؤلفة من آليتين عسكريتين توغلتا في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقامت حاجزا مؤقتا على الطريق بين قرية صيد الجولان ومزرعة البصالي ونفذت عمليات تفتيش للمرة قبل انسحابها من المنطقة. وفي سياق متصل، أقامت قوة إسرائيلية أخرى حاجزا عسكريا مؤقتا عند المدخل الشرقي لقرية المعري في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وأجرت عمليات تفتيش للمركبات ووسائط النقل العامة والمارة قبل مغادرة الموقع. أعلن رئيس الوزراء الإيصالي بنيامين نتنياهو تعيين شمويل بن عزرا رئيسا جديدا لمجلس الأمن القومي ومستشارا للأمن القومي، مشيرا إلى أنه يتمتع بخبرة تتجاوز 30 عاما في المجالات الأمنية والتكنولوجية، وكان من بين المشرفين على تطوير منظومة حيتس 3 للدفاع الصاروخي. قضت المحكمة العليا الإيصالية بإلزام وزير القضاء الإيصالي ريف لافين بعقد اجتماع للجنة اختيار القضاء من أجل تعيين قضاة في المحاكم المركزية، مع إعطاء أولوية لمحكمتي بئر 7 وحيفا بسبب النقص القائم فيهما. من جانبه، هاجم لافين القرار واعتبره غير قانوني، مدعيا أن المحكمة تتجاوز صلاحياتها وتتدخل في عمل لجنة اختيار القضاء خلافا للقانون، محملا القضاة المسؤولية عما وصفه بأزمة دستورية غير مسبوقة وفق وصفه. الأحوال الجوية. مساء اليوم يكون الطقس غائما جزئيا مع احتمال تشكل الضباب في جنوبي السهل الساحلي وشمالي النقب خلال ساعات الليل. أما غدا فيكون الطقس صافيا إلى غائم جزئيا دون تغير يذكر في درجات الحرارة. ختام النشرة، بعد قليل برنامج كونسرت مع الزميل إلياس مرجي. كونوا بخير.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة

0: على 107.8 103.3 107.8 راديو الناس المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. الموسيقى. يدور نقاش حول تذكير وتأنيث كلمة الموسيقى وحول طريقة رسمها، فهل نعتبر كلمة الموسيقى من المذكر أو من المؤنث؟ يعتمد الجواب على الأصل في الاعتبار، فإذا اعتبرناها علماً أو فناً فإننا نذكرها، وإذا اعتبرناها صناعة فتكون من المؤنث. أما الجزء الثاني من النقاش فيتمحور حول طريقة رسم كلمة موسيقى، بالألف الممدودة القائمة أم بالألف المقصورة؟ تعود كلمة الموسيقى إلى الكلمة اليونانية موزيكي وبالإنجليزية ميوزيك، والجواب أن بإمكاننا كتابة لفظة الموسيقى بالألف الممدودة القائمة كما يجوز أن نكتبها بالألف المقصورة.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

مرحبا بكل مستمعين ومستمعات كونسرت في حلقة جديدة. نجمها مش راح تصدقوا، وحرفيا خلف الكواليس كتب ولحن وغنى، والمميز فيه مسيرته انه في بيته كان مكان بيجمع فيه فنانين لبنان وسوريا. بنته كمان فنانة ومطربة عريقة. نجمنا كان له مش بس بصمة واحدة، كانوا بصمات ما بتنعد في مسيرة كتار من الفنانين، وبرزهن جر وصوف. من هو نجمنا وملحن وكونسرت والفنان الشامل جورج يزبك. ألحانه كتيرة وكلنا حافظينها، ومثل دائما الكاسيت معكو انتو والمسجل معي انا. تعال نحط الكاسيت في المسجل ونبلش مشوارنا مع ألحان جورج يزبك.

أنا إلياس إبراهيم مرجية وإنتم معي على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM. كونسرت ساعة منتشارك فيها أنا وإنتم باختيار مزاج كونسرت من خلال رسائل نصية أو صوتية على واتساب راديو الناس والرقم اللي بتعرفوه وحافظينه 050-5577-399. هذا الرقم تتابعونا من خلال موجات راديو الناس وكمان تطبيق ناس من كل مكان في العالم حرفيا. ولكل مين عم بتابعنا تعالوا شاركوني باختياراتكم للملحن الكبير والعريق جورج يزبك. ألحانه كتيرة مش رح تصدقوا، ألحانه حلوة ومنعرفها. معي في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك. أما عدوا للخمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد بلشنا. أما البداية من الدامور، هالبلد الساحلية طلع منها الفن وأهل الفن. في قضاء الشوف بلاد زغلول الدامور هذا الزجال الكبير، كمان وديع الصافي من نيحة الشوف من نفس المنطقة ما بين الطبيعة والجبل اللي بيطل على البحر، أكيد في من يغزي الكلمات ويلحن نغمات على أوتار موج البحر. من هالبلد ولد نجم كونسرت الملحن والمطرب والشاعر جورج يزبك. لحن الكبار من الفنانين في بلاد الشام، تخيلوا من أبو صياح الفنان الممثل السوري رفيق السباعي لحد السلطان الوصوف، ما بينهن كتار

0: من الفنانين ومن ضمن كمان بنته مايا يزبك. طيب حكينا عن السلطان جورج وصوف سلطان الطرب وعلاقة الوصوف في الأب الروحي للوصوف جورج يزبك. تعال نسمع.
1: لما عرف جورج أنه جاي جورج يزبك دغري قال أبوي
2: حبيب قلبي أستاذ جورج. أستاذ جورج يعني قبل ما يبلش يحكي أستاذ هذا. وأول ما جيت على لبنان جيت لعنده على البيت.
3: هذا نشان كبير من دولة جورج وصوف. يعني إذا بتكرمني الدولة ابني جورج وصوف يلي إجا لعندي من 20 سنة عم تعطيني شهادة إن شاء الله حبيبي. أنت
2: شو بدي أحكي عنك؟ جيت لعنده كان كل شيء في النهاية بالمناية وقاعدين عنده. كنت أنا ولا صغير عود تسمع تربيت عدالة أستاذ حبيب القلب أنت والله طول بعمرك ما فيه غيرك.
3: الله يخليلك صحتك.
0: هذا كان كأنه حوار ما بين الأب الروحي والابن جورج يزبك بين الابن جورج وصوف في العام 1996. كرموا جورج يزبك بأغنيات لحنها لسلطان الطرب جورج وصوف. من أجمل هاي الأغنيات والبدايات لجورج يزبك مع جورج وصوف دبنا عغيابك دبنا خطي حاجة تعذبنا من العام 1983. كلمات مارون كرم وألحان جورج يزبك بغني الوصوف وبسلطن تكريما لروح نجمنا جورج يزبك.

كلمات مارون كرم، الحان جورج يزبك، الوصوف بغني. لكل مين حاب يشاركني على واتساب راديو الناس 050-5577-399، هذا الرقم، ابعتونا شو حابين تسمعوا. اليوم نجمنا جورج يزبك.

0: كاتبنا جورج وصوف دبنا غيابك دبنا
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: من هالبدايات الحلوة والأغاني القريبة من القلب لكمان أغنية قريبة من القلب بس سنة الإصدار كتير بعد يعني نحكي

على 2002 إسا أغنية حبيت أرمي الشبك على قلب ما بينشبك. كمان الأغنية لها قصة، كأنه هيك قصة من ألف ليلة وليلة. رح نسمعها ونسمع كواليسها، ترجع كلماتها للعام 1966. تخيلوا العام 1966 كانت الكلمات من عبد الجليل وهبي، الحان طبعا نجم كونسرت جورج يزبك، والأغنية الأصل بصوت الفنان الراحل صفوح الشربجي ابن طرابلس. رجع وغناها الفنان اللبناني نزيه المغربي بالعام 1982. شاركوا نسمع بصيغتها الأولى. تعال نسمع.

0: خبر، خلي عندك خبر انه قلبي حجر يا مملعه بشر على شكر. هاد هو صفوح الشوربجي ابن طرابلس اللي غناها بصيغتها الاولى من عام 1966.
1: يا مملع بشر على شكر بكر وعيون
0: زي ما قلت المحطة الفاصلة كانت بالعام 2002 لما قدمها سلطان الطرب جورج وصوف ضمن ألبوم انت غيرهم بتوزيع جديد غناها ببصمة صوته هو. من على مسارح العالم كله صارت وجالت وصولا للحفل في مسرح موازين في المغرب بالعام 2009. هناك صارت الأغنية كأنه هوية خاصة لجورج وصوف وتحولت من تسجيل قديم لأرشيف طربي منقول من المصدر الأول لمحطات انتشار من أكثر من 60 سنة. أغنية تثبت أنه اللحن الحلو باقي مهما تغير عليه أصوات مطربين. بالضبط هيك صار مع ألحان جورج يزبك وحبيت أرمي الشبك. تعالوا نرجع نسمعها من حفل موازين في المغرب من عام 2009 بصوت مين؟ سلطان الطرب جورج وصوف.

التوزيع. هالأغنية أضاف لإلها كتير طبعا. الأغنية كتير طربية وهادي. الأغنية فيها حركة وفيها بس بصمة السلطان.

ملك الخلطة وجر رسول بيقدر بأي أغنية يضيف لها أي أغنية تانية. اسمعوا كيف يكمل.

0: Koncert Mahalia Smargjigi.
1: سمعنا هيك أول محطتين في كونسرت وألحان جورج يزبك بالذات لجورج وصوف. سمعنا في البداية كمان دبنا على غيابك دبنا أنت وأنا يا ريت عنا كوخ حبيت أرمي الشبك. بعد في كمان أغاني لحنا كمان للسلطان بس كمان لفنانين غير السلطان. تحية لكل مين طلب أغنية دبنا على غيابك دبنا مزبوط سمعناها بصوت جورج وصوف. رح نرجع نسمعها بكمان صوت راح تحبوه موال انت وانا يا ريت عنا كوخ. ومن الحان نجمنا جورج يزبك لأغني كتير موجود هيك بأعراسنا وحفلاتنا وجلساتنا الحلوة دايما بتذكرنا هيك بالأعراس. عمليا كل الحانه اللي قدمها لكتير من المطربين فيها هيك نكهة بأجواء فرح وأجواء أعراس. منهن أغنية زينة لبست خلخالة صارت تتباهى بحالة. كلمات طبعا توفيق بركات ألحان جورج يزبك غناها في البداية سمير يزبك الأصل بس رح نرجع ونسمع بصوت فنان شاب للأسف رحل عنا قبل كم سنة الفنان الراحل جورج الراسي غناها بطريقة كتير حلوة. اسمعون أعطاه هيك روح بصوته وطاقة حلوة. ولكل من حاب يشارك باختيارات بعتولي على واتساب راديو الناس. يلا

رح نسمع بعد شوي كمان مرة موال انت وانا يا ريت عنا كوخ، بس المرة بالصيغة اللي طلعت من الاستوديو بصوت سلطان الطرب جورج وصوف.

0: تعرفوا لما نسمع أغاني كتير موجودة بأعراسنا وجلساتنا هيك اللي فيها فرح، نحس مرات إنه أوكي إحنا نعرف المغني جر صوف واللي غناها، ننسى مرات طبعا مش مقصودة، بس بالنهاية الملحن له دور كتير كبير في إنجاح أي أغنية، كمان الشاعر. يمكن هاي وظيفة كونسرت بالآخر، نبحبش على أصحاب الكواليس ونرجع نعيد سمعها من جديد.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: مكملين في كونسرت أنا وإنتو بحسب طلب مستمعتنا سميرة، حبت تسمع بصوت السلطان من بداياته انت وانا يا ريت عنا كوخ.

ريت وأنا يا ريت عنا كوخ من ألحان طبعا مبدع هاي السهرة من كونسرت جورج يزبك. تحية لكم مين عم بسمعنا ومستمتع معنا. تحية لمستمعتنا شهندة العظيمة، تحية لك، شكرا لاستماعك كمان، تحية لعائلتك الكريمة. وين وصلنا؟ وصلنا لعند بنته لجورج يزبك. طبعا بالنهاية بالآخر الفنان جورج يزبك كمان لحن لبنته كان سبب بنجاحها، ويمكن يعني ينطبق عليها المثل أو المقولة اللي بتقول أغنية الفنان الواحد مايا يزبك، هي بنت الراحل جورج يزبك اللي غابت عن الساحة الفنية بحدود 30 سنة وأكثر شوي لما غنت في العام 1984 شو الأغنية؟ حبيبي يا عيني يا مسخر عيني نهاري وليلي، بتذكرينها؟ بتعرفوها أكيد أكيد بتعرفوها. هالفنان جورج يزبك اللي لحن لأبو صياح، فهد بلان، سميرة توفيق، طروب، نهاد طربي، جورج وصوف، كلودا الشمالي، نيلي مقدسي، وجورجيت الصايغ. طبعا لازم بالآخر يلحن لبنته الفنانة مايا يزبك وأغنية حبيبي يا عيني من ألحان طبعا جورج يزبك من العام 1984. تعال نسمع مع بعض.

حلو ذكرت العائلة هيك بالأغنية. الأغنية انشهرت كتير في مصر وهي بعد 30 سنة رح نسمع بعد شوي شو رح تحكي عن هالأغنية وعن عتبها عن الإعلام بشكل عام.

0: حلوة الأجواء. مايا يزبك بتغني من ألحان والدها جورج يزبك وعلى إيقاع أخوها باسم يزبك.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: وعلى وين الدرب مودينا إسا؟ لعند السلطان الهوى سلطان. وقصة الأغنية قصة لقب عايش معنا لحديت إسا. الهوى سلطان يا عاشقين الهوى سلطان من كلمات بديع يزبك والحان نجمنا جورج يزبك. الألبوم حمل نفس الاسم بالعام 1984 الهوى سلطان. أما كواليسة هي قصة حد ذاتها وهي إعلان لقب سلطان الطرب جورج وصوف. ومن حفلة في باريس والعام 1984 كان مسلطن وبدندن وبيغني جورج وصوف الهوى سلطان. كان في ضيف مهم كتير بالحفلة قاعد بين الحضور والنجم العالمي المصري والراحل عنا عمر الشريف الممثل الكبير. كان بين الجمهور ومن قد ما استمتع بصوت السلطان فجأة هيك وقف قدام الكل بزقف بحرارة بحكي له هيك عن بعيد بقول له الله يا سلطان الله يا سلطان الطرب. الصحافي شبطت في الموضوع بكلمات عمر الشريف وأخذوا العبارة ونشروها ثاني يوم في المانشيتات في الصحافي. من هداك الوقت صار سلطان الطرب لقب لجورج وصوف. بس في من كرم الوصوف وكرم جورج يزبك بصوته وهو ابن مجد الكروم الفنان المبدع أمير دندن. تخيلوا لما دندن يسلطن مع السلطان ويغني لجورج يزبك شو بدي غني الهوى سلطان.

الفنان أمير دندن الهوى سلطان من أوائل الأغاني اللي قدمها جورج يزبك لجورج وصوف من عام 1984 منها صار لقب سلطان الطرب جورج وصوف. لكل من حاب يسمع ترغلي كمان هي من ألحان جورج يزبك.

مكملين كمان باختياراتكم الموسيقية بحباشتوا معي بألحان جورج يزبك، ولقينا مع بعض في كتير ألحان موجودة في مكتبته الموسيقية الكبيرة والعريقة. بس بصراحة يعني أغلبية الأغاني اللي نجح فيها نجح فيها كمان مع السلطان جورج بصوف بالأساس. كيف ما بنقدر نسمع ترغلي يا ترغلي بدون موالها؟ شو رأيك نسمعها بس مش بصوت جورج بصوف، الفنانة السورية ريم مهرات نقدر نقول المختصة بغناء جورج بصوف وأداؤه على المسرح، حبة تسمعنا وتدندن معنا ترغلي.

على فكرة في واحدة من الأغاني اللي كمان موجودة بأعراسنا وحفلاتنا، بدنا نتجوز على العيد، جايين تسمعوها؟ يلا بعد شوي.

0: Koncert na Alias Marjiji.
1: محطات كتيرة ما بين ألحان أغاني بنعرفها وأغاني حافظينها كمان لأغاني بنسمعها كتير بس ما بنعرف مين صناعها. بس في كونسرت بحب دائما إنه نعطي التفاصيل ما بين الأسطر لحتى هيك نعرف أكتر قصص وكواليس وأسماء اللي اجتهدوا كتير لحتى أغانيهم توصل تعبر السنين بعد سنين بعد سنين لحد ما توصل لمحطاتنا الإذاعية ونسمعها بكل منصاتنا المسموعة. نهاد طربي هذا المطرب الأمير هيك سموه. نهاد طربي من مواليد صوفر، توفى في 26 كانون الثاني 2018. جورج يزبك لحن له كتير من الأغاني ومنهن بدنا نتجوز على العيد، كمان لحنه شاكر الموجي، كمان لحنه الملحن حسن أبو السعود. بس إذا نرجع لبدنا نتجوز على العيد، أجل وقت نسمع بصوت بالحمزين.
2: بدنا نتجوز على العيد، بدنا

0: متذكرين هيك حكينا عن الفنانة مايا يزبك بنته الراحل جورج يزبك، واللي بتقول انه بعد اغنية حبيبي يا عيني من العام 1984 ومع كتير من الارشيف الغنائي الكبير بصراحة عندها صوت رائع، كان في عليها عتب، عندها عتب على الإعلام بشكل عام. تعال نسمع شو حكت عن بداياتها وعن العتب الصادق.
1: أنا بصراحة بداياتي ما كان في خطة لحتى أكون بالفن، الفن إجا لعندي لأنه الله يرحم الوالد جورج يزبك.
2: صحيح صحيح الله يرحمه.
1: كل شيء من البداية، أغاني خاصة ولون خاص، كان هين كتير عندي الفن انه جاني من دون تعب. انا بآمن انه قدر الانسان هو بيحكمه، يعني أوكي. هو اللي بيغلب، لا خطط ولا شيء. غيبة الاغاني بس لازالت حبيبي يا عيني، بس انا ليش معروفة بلبنان بس بهيدي الغنية؟ اعلاميا انا ما كتير اخذي حقي بصراحة، اكيد قصرت بغيابي، يعني الغياب ما بيرحم، يعني بينتصل الفنان بس يغيب، بس يضل على طول.
2: العائلة سرقت منك هيدا الحب؟
1: ايه، وقال الشرف. رسالة كتير حلوة انه اكون حد ولادي وعائلتي.
2: اوكي.
1: مش ندمانة من هيك، بس ندمانة انه تركت حالي شوي، تركت شيء كتير غالي.
0: وعلى انغام دقي دقي يا ربابا الاغنية كمان من غناء سمير يزبك والحان جورج يزبك، رح نختم مشوار كونسرت مع الملحن الراحل جورج يزبك. كنت معكم أنا الياس إبراهيم أرجيب بالإعداد والتقديم، شكرا لكل من سمعني انبسط معي واختار معي أغاني حبيتوها وحبيناها بصوت مجموعة من الفنانين في العالم العربي.

0: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
1: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
4: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفرتر رقم واحد.
3: في مكيف في تورنادو انفرتر.
5: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. وقعت عملية دعس أسفرت عن إصابات في منطقة جبل الخليل أو ما يعرف بمستوطنات جوش عتسيون. التفاصيل لدى زميل لضياء حاج يحيى. ضياء مساء الخير.
1: نعم لك محمد وبكل المستمعين، أصيبت فتاة تبلغ من العمر 17 عاما بجروح خطيرة، فيما أصيبت فتاة أخرى تبلغ من العمر 15 عاما بجروح طفيفة إثر تعرضهما للدهس عند مفرق جوش عتسيون في جبل الخليل في الضفة الغربية بحسب ما أفادت به نجمة داود الحمراء. طبعا بحسب بيان الجيش الإسرائيلي يدعي أنه يجري فحص شبهات بأن الحادثة قد تكون عملية دهس متعمدة، وأفاد مصدر أمني للجيش بأن المركبة التي نفذت عملية الدهس كان بداخلها السائق فقط لوحده، وأنه أطلقت عليه النيران من قبل الجنود الذين كانوا في المكان. وبحسب المصادر الطبية أنه توفي متأثرا بالإصابة. من جهتها قالت الشرطة أن قوات كبيرة تعمل في موقع الحادثة وتنفذ عمليات تنشيط للتأكد من عدم وجود مشاركين آخرين إضافيين في هذه العملية.
0: أشكرك جزيل الشكر زميل ضياء حاج يحيى على كل هذه التفاصيل. إذن كما استمعنا، إصابة خطيرة لفتاة في 17 من عمرها، إصابة أخرى لفتاة أخرى في ذات العمر تقريبا ولكن إصابة طفيفة، والشبهات وفق التقديرات الأمنية الإسرائيلية لعملية دعس نفذها شاب فلسطيني، كما يبدو تم إطلاق النار عليه داخل هذه السيارة مما أسفر عن وفاته على الفور. سنتابع بتفاصيل وربما مستجدات في هذا السياق في سياق نشراتنا الإخبارية القادمة. أصيب 4 أشخاص بجروح بين متوسطة وطفيفة إثر سقوط طائرة مسيرة أطلقت من لبنان في بلدة بيتهلل قرب كريات شمونة، فيما أعلنت مصادر نقلت عنها إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المسيرة انفجرت في منطقة عسكرية شمالية البلاد. في المقابل وصل الجيش الإسرائيلي غاراته على جنوبي لبنان مستهدفا بلدات مجدلزون وأدبين وكفر صير وشكين، كما أعلن مهاجمة أكثر من 100 هدف تابع لحزب الله خلال الساعات الماضية، بينها مخازن أسلحة ومقرات ونقاط مراقبة، مشيرا إلى اغتيال نحو 900 عنصر من الحزب منذ بدء وقف إطلاق النار. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن الجيش سيطر على قلعة شقيف البوفور في جنوبي لبنان، معلنا توسيع وتعميق الانتشار العسكري شمال نهر الإيطاني بهدف إزالة التهديد عن بلدات الشمال بحسب تعبيره. في المقابل ذكرت صحيفة يديوت هرنوت أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين يعتبرون السيطرة على القلعة إنجازا تكتيكيا لا يغير بصورة جوهرية مسار المعركة أو مستقبل حزب الله في لبنان. كما أعلن الجيش نشر أولى المشاهد من داخل القلعة بعد إعادة السيطرة عليها وفق وصفه وتعبيره. دوليا يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بشأن لبنان يوم غد بطلب من فرنسا في ظل تصعيد المتواصل وتوسع العمليات العسكرية في الجنوب اللبناني. أكدت طهران أن قواتها المسلحة ما زالت في أعلى درجات الجهوزية رغم استمرار المفاوضات. وشدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على أن بلاده لن توافق على أي اتفاق مع الولايات المتحدة ما لم يضمن حقوق الشعب الإيراني، مؤكدا أن طهران لا تثق بالوعود الأمريكية وأن معيارها الوحيد هو تحقيق نتائج ملموسة. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بعد فتح مضيق هرمز ومعالجة الملف النووي الإيراني، معربا عن اعتقاده بأن الطرفين باتا قريبين من التوصل إلى اتفاق. في سوريا توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من آليتين عسكريتين في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقامت حاجزا مؤقتا على إحدى الطرق ونفذت عمليات تفتيش للمرة قبل انسحابها من المنطقة. في سياق متصل أقامت قوة إسرائيلية أخرى حاجزا عسكريا مؤقتا عند المدخل الشرقي لقرية المعري في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وأجرت عمليات تفتيش للمركبات ووسائط النقل العامة والمارة قبل مغادرة الموقع. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين شموئيل بن عزرا رئيسا جديدا لمجلس الأمن القومي ومستشارا للأمن القومي في إسرائيل. وأشار نتنياهو إلى أن بن عزرة يتمتع بخبرة تتجاوز 30 عاما في المجالات الأمنية والتكنولوجية، وكان من بين المشرفين على تطوير منظومة حيتس 3 للدفاع الصاروخي. قضت المحكمة العليا الإيطالية بإلزام وزير القضاء الإيطالي ريف ليفين بعقد اجتماع للجنة اختيار القضاء من أجل تعيين قضاة في المحاكم المركزية، مع إعطاء أولوية لمحكمتي بئر السبع وحيفا بسبب النقص القائم فيهما. من جانبه هاجم ليفين القرار واعتبره غير قانوني، ودعا أن المحكمة تتجاوز صلاحياتها وتتدخل في عمل لجنة اختيار القضاة خلافا للقانون، محملا القضاة المسؤولية عما وصفه بأزمة دستورية غير مسبوقة. الأحوال الجوية: مساء اليوم يكون الطقس غائما جزئيا مع احتمال تشكل الضباب في جنوب السهل الساحلي وشمالي النقب خلال ساعة الليل. يوم غد يكون الطقس صافيا إلى غائم جزئيا دون تغير يذكر في درجات الحرارة. ختام النشرة، كونوا بخير.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الله الله، حلو حلو حلو حلو.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا، أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. نايس، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
4: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
5: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد، وإليكم التفاصيل. قتلت القوات الإيطالية شابا فلسطينيا قرب منطقة جبال الخليل وما يعرف بجوش عتسيون جنوب بيت لحم بعد عملية دعس نفذها الشاب وفق الشبهات، وأسفرت عن إصابة 3 إيطاليين وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة. وأفادت مصادر إيطالية بأن المنفذ فلسطيني من الخليل في 30 من عمره، وأعلنت الطواقم الطبية الإيطالية

0: رأى إصابة فتاتين في 17 و15 من عمرهما بجروح خطيرة ومتوسطة، قبل أن يؤكد الجيش الإيصالي إصابة 3 أشخاص في العملية. وإلى مدينة الرمل وجريمة قتل في أحد شوارع المدينة، كما تفيد الأنباء تفاصيل لدى الزميل ضياء حاج يحيى. ضياء، مساء الخير.
1: نعم، أهلا بك محمد وبكل المستمعين. نعم، أعلنت الطواقم الطبية قبل قليل مقتل شاب من مدينة الرملة بعد أن تعرض لإطلاق رصاص في أحد شوارع المدينة. بحسب المصادر الطبية فإن الضحية أثر عليه مقتولا وعليه أثار رصاصات في القسم العلوي من جسده. يعني اضطرت الطواقم الطبية حين وصلت إلى المكان أن تعلن وفاته متأثرا بالإصابة على الفور. بحسب التفاصيل فإن الضحية يبلغ من العمر 40 عاما، وبحسب بيان الشرطة قبل قليل أن الخلفية تعود لنزاع عائلي بين عائلات في مدينتي اللد والرملة. وحتى هذه اللحظات يعني لم تحدد الشرطة إذا كان لديها طرف خيط، ولكن تفشل حتى هذه اللحظات في الإعلان عن معتقلين، فيما قالت أنها باشرت بالتحقيق وقوات كبيرة من الشرطة تتواجد في مسرح الجريمة.
0: أشكرك جزيل الشكر زميل ضياء حاج يحيى على هذه التفاصيل. إذن جريمة أخرى في مدينة الرمل هذه المرة، وشاب في 40 من عمره وضحية هذه الجريمة، جريمة إطلاق نار وقعت في أحد الشوارع. الطواقم الطبية كما ذكر الزميل ضياء حاج يحيى وصلت إلى المكان، لم يكن بوسعها سوى إعلان الوفاة. حتى الآن لا تفاصيل عن هوية أو اسم الضحية في هذه المرحلة بشكل رسمي. سنتابع بطبيعة الحال ربما في صباح الغد في تتمة برامج راديو الناس. أصيب 4 أشخاص بجروح بين متوسطة وطفيفة إثر سقوط طائرة مسيرة أطلقت من لبنان في بلدة بيت هلل قرب كريات شمونة، فيما أعلنت مصادر نقلت عنها إذاعة الجيش الإيصالي أن المسيرة انفجرت في منطقة عسكرية شمالية البلاد. في المقابل واصل الجيش الإيصالي غاراته على جنوبي لبنان مستهدفا بلدات مجدل زون وذبين وكفرصير وشوكين، كما أعلن مهاجمة أكثر من 100 هدف تابع لحزب الله خلال الساعات الماضية، بينها مخازن أسلحة ومقرات ونقاط مراقبة، مشيرا إلى اغتيال نحو 900 عنصر من الحزب منذ بدء وقف إطلاق النار. إلى ذلك أفادت تقارير إيصالية بأن إسرائيل تدرس توسيع عملياتها العسكرية في لبنان بشكل ملحوظ، بما في ذلك عبر زيادة وتيرة الغارات وتنفيذ هجمات في بيروت، في ظل مشاورات أمنية يقودها رئيس الحكومة نتنياهو لبحث الخطوات المقبلة. وبحسب مصادر إيصالية فإن توسيع العمليات جرى بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وجاء على خلفية تعثر المحادثات بين إسرائيل ولبنان، فيما تؤكد إسرائيل من جانبها أنها لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها في جنوبي لبنان ما دام التهديد قائما، وأنها تربط أي تقليص لوجودها بزيادة فعالية الجيش اللبناني. وكان نتنياهو قد أعلن في وقت سابق سيطرة الجيش الإيصالي على قلعة الشقيف البوفور جنوبي لبنان وتوسيع الانتشار العسكري شمال نهر الليطاني، فيما اعتبر مسؤولون أمنيون إيصاليون أن هذه الخطوة تمثل إنجازا تكتيكيا، ولكنه لا يغير بصورة جوهرية مسار المواجهة مع حزب الله. في المقابل أدانت دولة قطر استمرار الهجمات الإيصالية والتوغل البري في جنوبي لبنان، داعية المجتمع الدولي للضغط لوقف الاعتداءات ومؤكدة دعمها لوحدة لبنان ولسيادته واستقراره، فيما شدد من جانبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب اتصالات مع قادة عرب على ضرورة التوصل سريعا إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ووقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز دون شروط، مؤكدا استعداد بلاده للمساهمة في تأمين الملاحة البحرية ودعم الجهود الدبلوماسية. وبقاء في الملف الإيراني، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن المفاوضات وتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة ما زالت مستمرة، مشددا على أنه لا يمكن إصدار أحكام مسبقة بشأن نتائجها وأن كل ما يتداول حاليا يبقى في إطار تكهنات. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه الجانبان البحث عن تفاهمات حول إنهاء الحرب وتمديد الهدنة وسط ترقب دولي لمآلات المحادثات الجارية. الأحوال الجوية. مساء اليوم يكون الطقس غائما جزئيا مع

استمر تشكل ضباب في جنوبي السهل الساحلي وشمال النقب خلال ساعات الليل. يوم غد يكون الطقس صافيا إلى غائم جزيا دون تغير يذكر في درجات الحرارة. ختام النشرة، كونوا بخير.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. ميو 3.3 ميو 7.8 FM.

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
3: نظاراتك أوبتينايز،
2: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

شيء معي إلا كلمات

بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة. مستعد.

0: لياقة كبير. الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع المنطقة.

0: ميو ميو موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
1: نظارتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فاتت.

والفرحة ما صدقت لقيتها. كان فين اليوم ده غايب عنك؟ كان فين؟

حبيتها حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها ايوه.

Uga. Uga. Uga.

وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل

واحضنيني بالحنان والحب والشوق، احضنيني